ما عاد في حدا أوثق فيه. تعبت. ما بدي روح أبدا. ما بدي ضل وحدي. بس أنا مجبورة أعمل هيك. ما بقدر أجبر الناس يتقبلوني بحياتهم. وجودي هون رح يكون صعب كتير. ما بقى بدي انجرح اكتر، ما بدي حدا يلمسني ويأذيني. ما عم بقدر اتحمل.

0: صباح الخير من مكان. السادسة إلا ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم الأربعاء 22 من تموز يوليو لعام 2026 ميلادي، الموافق 8 من صفر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: في الشمال حيفا، الناصر غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف على الموجة 88.8. في حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الرحمن، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الرحمن، تلاها على سمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان: هجمات أمريكية ضد إيران لليلة 11 على التوالي، ترامب يصادق رسميا على اتفاق نووي مدني مع السعودية وفقا لخبر صحفي، نبأ يفيد بأن سوريا تستعد للتحرك عسكريا ضد حزب الله في لبنان، حادث عنف يوقع إصابة خطيرة في إكسال، واشتداد وطأة الحر.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. شنت الولايات المتحدة هجمات ضد إيران لليلة 11 على التوالي، وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أنها طالت من جملة ذلك حظائر طائرات ومنشآت لوجستية عسكرية. وبدورها ذكرت وكالة فارس أنه سمع دوي انفجارات في ميناء مهشهر بمحافظة خوزستان ومدينة تبريز. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي ترامب صادق رسميا على اتفاق نووي تاريخي مع السعودية، بموجبه تطور المملكة برنامجا نوويا مدنيا. وقالت أوساط في الولايات المتحدة للصحيفة إن شركات أمريكية ستقيم في السعودية منشأة لتخصيب اليورانيوم إذا تبين من بحث مشترك للرياض وواشنطن أن الأمر ضروري. كشف مصدر في دمشق نقابة عن أن الأجهزة الأمنية السورية تبلور خططا لنشاط عسكري ضد حزب الله في لبنان. ويفيد مراسل القناة 11 رعي كيس بأنه صدرت تعليمات بالتحرك ضد أي وجود للحزب في الأراضي السورية وإحباط تهريب وسائل قتالية عبر سوريا والعراق. قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد 3 جنود احتياط في جيش الدفاع تنسب لهم التنكيل بظروف مشددة بمعتقل أمني فلسطيني في مركز الاعتقال نفتالي. وتبين أن المتهمين قاموا في كانون أول من عام 24 بإخراجه إلى غرفة الاستحمام وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين بذريعة إجراء محادثة تأديبية، وشرعوا في ضربه دون أن يبدي مسبقا أي معارضة، مما أدى إلى إصابته بجروح. ويفيد مراسل قناة كان رعي شارون أن المعتدى عليه اعتقل بسبب دخوله البلاد من غزة بخلاف القانون، وتمت إعادته إلى القطاع في نهاية ذلك الشهر قبل بدء التحقيق في الواقعة. وتستند لائحة الاتهام إلى إفادات المتهمين وجنود آخرين. في إكسال أصيب ليلة الماضية رجل عمره 37 عاما بجروح خطيرة من جراء حادث عنف. وفي عرعر النقب جرح شخصان بصورة طفيفة بإطلاق النار على خلفية نزاع جنائي بين عائلات. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن الشرطة اعتقلت 4 مشبوهين. ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، خسر هابوعيل بير السابع خارجيا أمام فايكينغور الأيسلندي بنتيجة 1-2، أورد النبع الزميل أحمد عويسات.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويصبح الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 7.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.
3: قولوا لي، هل ممكن ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوك.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 22 من تموز يوليو لعام 2026 ميلادي الموافق 8 من صفر لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معري في دعوة تحرنوت هآرت إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين. كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني نأور. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم ومعكم نبدأ المشوار.

الصحف العبرية الصادرة اليوم تناولت العديد من العناوين، أبرزها التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار الضربات الأمريكية، وهناك استعدادات في إسرائيل لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران. سباق الأحزاب الإسرائيلية لانتخابات الكنيست 26 مستمر. زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن ولقائه الرئيس ترامب. أيضا كانت هناك عناوين أخرى تتعلق ببعض القضايا الاجتماعية والسياسية في إسرائيل تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم. ونبدأ جولتنا من صحيفة معريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى في أورشليم القدس: يقدرون أن المواجهة مع إيران أصبحت وشيكة. ترامب يطلق تهديدات جديدة ضد إيران والحوثيين، ويؤكد أن واشنطن ستهاجم أي منشأة نووية إيرانية يعاد تشغيلها. ويلوح ترامب بهجوم قريب ومدمر على منشأة جبل الفأس، وقال أنه سيتصدى أو أن الولايات المتحدة ستتصدى لأي استهداف للملاحة في المنطقة. في صفحتها الثانية تفصل أكثر معريف وتعنون المعركة في الخليج. ترامب يقول الإيرانيين: إنكم لم تروا شيئا بعد، سوف نضربكم بشدة وبقسوة أكثر. وأضاف ترامب أن اتصالات تجري خلف الكواليس بين واشنطن وطهران، وقال إن الإيرانيين يسعون بشدة إلى لقاء مسؤولين من إدارته وإنهاء المواجهة، لكن إدارته غير مهتمة بعقد لقاء في هذه المرحلة. ترامب قال إن إيران ستحتاج إلى ما بين 20 إلى 25 عام لإعادة بناء ما دمرته القوات الأمريكية، وأنها كانت ستتمكن من إنتاج سلاح نووي لولا الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن إيران كانت ستستخدم هذا السلاح النووي لإبادة إسرائيل ودول أخرى في المنطقة. ترامب هدد بالتدخل أيضا ضد الحوثيين في حال استهداف الملاحة في باب المندب أو البحر الأحمر، أو تنفيذ أي من التهديدات التي يعلنونها بفرض حظر على موانئ السعودية. وقال ترامب: إذا حصل أمر كهذا فسنتولى الأمر. وقال: إذا وقع أي تطور في باب المندب أو البحر الأحمر فستكون الولايات المتحدة مضطرة إلى التعامل معه، لقد فعلنا ذلك من قبل وسنفعل ذلك مجددا. الحوثيون كانوا قد أطلقوا تهديدات وأعلنوا أنهم أجبروا سفن على العودة أدراجها في البحر الأحمر، وأطلقوا تهديدات أيضا للسفن المرتبطة بالسعودية. 6 سفن في البحر الأحمر أجبرت على تغيير مسارها بعد تلقيها تحذيرات من الحوثيين. وقال 3 مسؤولون حوثيون إنهم حذروا شركات الشحن الدولية لتجنب العبور في مضيق باب المندب، وهو بوابة البحر الأحمر عند الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة العربية. ترامب طبعا لم يبقى صامتا، ووجه أيضا تهديدات إلى الحوثيين: وسنقوم بضربكم كما فعلنا بالسابق. وكانت الضربات، أو كانت الولايات المتحدة قد وجهت ضربات إلى الحوثيين في أيار مايو من عام 2025 انتهت باتفاق بوساطة عمانية. نكون مع أول أغنياتنا ثم

15 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. أجمل تحيات الصباح نبعثها لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. نتابع إياكم قراءة عناوين من الصحف العبرية. في صفحتها الثالثة لمعريف، في إسرائيل يقدرون أن المواجهة مع إيران قريبة، أصبحت وشيكة، وتستعد إسرائيل لاحتمال أن يقرر الرئيس ترامب خلال الأيام المقبلة توسيع الهجمات على إيران. فيما يتبلور في المستويين السياسي والأمني موقف يفضل البقاء خارج أي مواجهة مع إيران، وأن تبقى المواجهة محصورة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي حال تعرض إسرائيل لهجوم إيراني مباشر، ربما تتصاعد الأمور وتضطر إسرائيل لتوجيه رد على هذا الهجوم. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انعقد مساء يوم الاثنين وناقش على مدار 6 ساعات سيناريوهات تتراوح بين مشاركة إسرائيلية كاملة في الحرب أو عملية مشتركة مع الولايات المتحدة وهجمات أمريكية منفردة. وتأتي هذه النقاشات والمداولات في ظل تقديرات بأن احتمال تجدد الحرب ارتفع عقب تهديد ترامب بمهاجمة موقع جبل الفأس وتعزيز الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، بالتوازي مع اتصالات دبلوماسية ومقترحات قطرية وعمانية لوقف اطلاق النار لمدة 10 أيام.

في صفحتها الثانية تكتب معاريف عمدة نيويورك زهران ممداني يواصل دعوته لاعتقال رئيس الوزراء نتنياهو. هذا الأمر ربما يؤدي إلى اعتقاله هو أو دخول ممداني السجن. وتضيف الصحيفة أن تهديد عمدة نيويورك زهران ممداني الصريح باعتقال نتنياهو أثار باعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب أثار عاصفة إعلامية واسعة النطاق. لكن من وجهة نظر قانونية بحتة يبدو أن هذا التصريح الشعبوي قد يرتد عليه ويؤدي به إلى السجن. هذا ما يقوله تحليل على شبكة فوكس بيزنس. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن نتنياهو لن يعتقل بأي طريقة أو شكل أو صورة أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، إن نتنياهو يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذه الجمهورية التي ترتكب المجازر ضد شعبها. وفي مقابلة على برنامج لاري كودلو قال المعلق السياسي مارك تيسن إن مبادرة ممداني أو أنه قلل من شأن مبادرة ممداني، وقدم تحليلا قانونيا يبين أن هذا الإجراء يخالف القانون الفيدرالي الأمريكي تماما. وقال تيسن إذا حاول ممداني القيام بذلك فسيكون هو من سيدخل السجن وليس نتنياهو، لقد راجعت القانون وتبين لي بأن هذا الأمر يخالف مواد أساسية في القانون الأمريكي في الدستور الأمريكي، وربما يؤدي إلى اعتقال أو دخول ممداني السجن بدعوته لاعتقال نتنياهو. في صفحتها الرابعة تكتب معاريف إطلاق المشروع التجريبي لجنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي سيعيد قريبا تنظيم صفوفه في إحدى المناطق التجريبية للسماح للجيش اللبناني بالعمل تحت إشراف أمريكي في 3 مدن، لكن في إسرائيل يؤكدون أو على حرية العمل العسكري. وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فإن القوات الإسرائيلية ستنسحب من زوتر الغربية بوصفها ضمن نموذج المناطق التجريبية. هذا الأمر يهدف إلى إتاحة المجال أمام الجيش اللبناني لتولي المسؤولية الأمنية في هذه المنطقة، مع احتفاظ إسرائيل بما وصفته بالحق في الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات. وقال المصدر الأمني الإسرائيلي الجيش سيعيد انتشاره في إحدى مناطق التطبيق للسماح للجيش اللبناني بتنفيذ مهمته مع الحفاظ على أمن قواتنا والحق لنا في الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات. هذا التطبيق سيشمل بلدات فارون وصريفة وزوتر الغربية في منطقة النبطية. الرئيس الأمريكي ترامب وجه هذا خبر آخر أيضا على الصفحة 5 من معريف، خلال مقابلة للرئيس الأمريكي خلال مقابلته ولقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض الذي جرى أمس الثلاثاء، قال سأسمح بالشركات الطيران الأمريكية باستئناف الرحلات المباشرة إلى لبنان، وهذا أبرز إجراء عملي يعلنه ترامب عقب لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. الرئيس عون وصف اجتماعه بترامب بأنه جيد جدا، وأعرب عن تقديره للدعم الأمريكي للبنان وسيادته ومؤسساته، واعتبر أن هذه العلاقات سوف تزداد قوة وتزداد دعم
وبين الولايات المتحدة ولبنان. كذلك اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن فتح الرحلات المباشرة بين يمثل فرصة اقتصادية وسياسية مهمة للبنان. ترامب قال إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل، وقال لبنان بلد عانى سوء المعاملة منذ فترة طويلة، وأشاد بمزاياه وقال سنساعد لبنان، سوف نساعده كثيرا. وجدد ترامب خلال لقائه عون بتقديم مساعدة كبيرة للبنان، وكذلك قال أنا مستعد للتحدث مع حزب الله إذا طلب مني ذلك الرئيس عون، أستطيع أن أتحدث مع أي جهة إذا رغب الرئيس عون في أن أتحدث مع حزب الله سوف أفعل ذلك، يقول الرئيس ترامب. أغنية ونعود.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. نواصل قراءة العناوين في صفحتها السادسة لمعريف: إغلاق الحساب، الجيش الإسرائيلي يقوم بتصفية متورطين في هجوم 7 أكتوبر ويقيم حاجزا ماديا. وتضيف معريف أنه في الأيام الأخيرة قام الجيش الإسرائيلي بتصفية أدهم إبراهيم شعبان نسمان رئيس قسم العمليات في لواء غزة التابع لحماس. وقال الجيش إن نسمان قام في 7 أكتوبر بالإشراف والتوجيه على اقتحام جنوب البلاد انطلاقا من لواء مدينة غزة، كما كان ضالعا في احتجاز العديد من المخطوفين. وأن نسمان شغل أيضا سلسلة من المناصب المختلفة في حماس، من بينها ضابط استخبارات في لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الشاطئ، كما كان مسؤولا عن عدد كبير من المخططات العدائية ضد إسرائيل وضد قوات الجيش، وأشرف على تنفيذها، وكان مسؤولا كان مسؤول عن احتجاز العديد من المخطوفين الإسرائيليين في قطاع غزة.

في صفحتها السادسة أيضا تعنون معريف أن أحد مواطني مدينة الناصرة مشتبه به بأنه كان ينوي القيام باعتداء ضد الوزير بن غفير، وتم اعتقال محمد عوض وهو مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 29 عاما مقيم في الناصرة لاستجوابه في قيامه بالترويج لنشاط إرهابي وعدائي. وقالت الشرطة إن استجواب عواد كشف أنه اتصل بحماس بهدف تجنيد عدد من عناصرها والحصول على موارد لتعزيز النشاط الإرهابي، كما خطط لإيقاع الإيذاء بالوزير بن غفير.

ووجه بن غفير الشكر للجهاز الأمني العام والشرطة الإسرائيلية وعلى قيامهم بواجبهم في حمايته.

ننتقل إلى صحيفة يدعوت أحرنوت أيضا التي عنونت على صدر صفحاتها الأولى: إذا قامت إيران بمهاجمتنا فسوف نرد، سوف نقوم بالرد عليهم. يوجد لدينا بنك من الأهداف كبير، والولايات المتحدة من المتوقع أن تقوم بتصعيد الضربات ضد إيران في الأيام القادمة واستهداف مواقع نووية. إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران وتفضل عدم المشاركة في هذه وفي حرب محدودة، كما تكتب صحيفة يدعوت أحرنوت.

أيضا تنشر صحيفة دعوت حنوت على الرابعة منها وصفحتها الخامسة تصريحات ترامب حول إيران والتهديدات التي أطلقها التي قال فيها إنهم لم يروا شيئا بعد سنقوم بضرب الموقع النووي في فأس في منطقة رأس الفأس وسوف نضربهم بقوة ونقوم بتدمير كل شيء. هكذا قال ترامب في تصريحات له أمس موجها تهديدات جديدة إلى إيران.

كذلك وجه ترامب تهديدات إلى الحوثيين بعد أن قاموا بتهديد سفن مرتبطة بالسعودية، وقال سوف نضربهم كما فعلنا في السابق. في صفحتها السادسة تتطرق أيضا يدعو أحرنوت إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التجريبية أو بعض المواقع التجريبية في جنوب لبنان حسب الاتفاق المتبلور بين إسرائيل ولبنان.

تكتب يدعوت بينما ينسحب الجيش الإسرائيلي من قرى في جنوب لبنان ضمن المرحلة التجريبية، ويقوم بتسليم السيطرة عليها للجيش اللبناني. ينشغل مهندسو الكتيبة 603 ببناء خطوط للدفاع المستقبلية في بعض الأماكن في جنوب لبنان. صحيفة دعوت أحرنوت تتحدث عن عملية معقدة يقوم بها الجيش، عملية معقدة وخطيرة لعبور نهر الليطاني، وعن القتال اليومي في بعض القرى التي كان يسيطر عليها أو يعتبرها حزب الله يقيم فيها قواعد عسكرية. تهديدات الطائرات المسيرة أيضا التي كان يطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية. هناك بنية تحتية كبيرة كان يقيمها حزب الله في الجنوب اللبناني، والآن هناك امتحان للجيش اللبناني ليفرض سيطرته على تلك المناطق ويثبت أنه قادر على

نزع السلاح وبسط السيطرة. أيضا تنشر صحيفة إدعود أحرنوت في صفحتها 7 تنشر صور لعناصر من حماس قام الجيش الإسرائيلي بتصفيتهم في الأيام الأخيرة. هؤلاء العناصر مرتبطين بأحداث 7 أكتوبر، من بينهم أدهم إبراهيم شعبان رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة، وهو الذي قام باحتجاز العديد من الرهائن والمخطوفين الإسرائيليين. كذلك قام الجيش الإسرائيلي بتصفية أنس محمود أحمد حمدان اليد اليمنى لمحمد ضيف، كان مسؤولا عن توثيق بعض الأحداث وشارك في اعتقال أبراهام منجستو قبل الحرب، كما تكتب صحيفة يدعوت أحرنوت.

كما قام الجيش الإسرائيلي بتصفية وليد هنية نائب قائد سرية النخبة وابن شقيق إسماعيل هنية قائد فرقة من عناصر حماس قاد فرقة من عناصر حماس تسللوا إسرائيل وشارك في خطف الإسرائيليين من قرى أو في التجمعات السكانية في غلاف غزة. صور لهؤلاء تنشرهم صحيفة يدعوت أحرنوت على صفحتها السابعة. في صفحتها الثامنة تتطرق يدعوت أحرنوت إلى الانتخابات الإسرائيلية. ما زالت استطلاعات الرأي تشير إلى تفوق أيزنكوت في هذه الانتخابات. أيزنكوت يحصل على أرقام أو يحصل على مقاعد أكثر فأكثر في استطلاعات الرأي الأخيرة في سباق الأحزاب الإسرائيلية لانتخابات الكنيست 26.

الرئيس هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي يتساك هرتزوغ أطلق تحذيرات بشأن الانتخابات الإسرائيلية، وقال فيها قال الرئيس هرتزوغ أن رئيس جهاز الأمن العام الشباك ورئيس لجنة الانتخابات المركزية قدما له بعض التحذيرات بشأن نزاهة انتخابات الكنيست، كما حضروا الانتخابات كما حضر هرتزوغ هذه الانتخابات ليست حربا أهلية، نظرا لشراسة المنافسة هذه المرة بين الأحزاب الإسرائيلية في هذه الانتخابات. وألقى الرئيس هرتزوغ خطابا خاصا الليلة الماضية، قال فيه أن رئيس جهاز الأمن العام ورئيس لجنة الانتخابات قدم له تهديدات أو تحذيرات شديدة حول نزاهة الانتخابات المقبلة، وأن هناك تحذيرات من أن هناك من ينوون الضرر بهذه الانتخابات ومن العنف في النظام الانتخابي. وقال هرتزوغ هذه ليست حرب أهلية بين الأحزاب الإسرائيلية.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

من جديد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. واصل قراءة عناوين من الصحف العبرية. من صحيفة هآرتس على صدر صفحاتها الأولى: ترامب بجانب الرئيس جوزيف عون خلال قائمة في البيت الأبيض، أنا مستعد للقيام بإجراء مناقشة مع حزب الله أو إجراء لقاء صريح مع حزب الله إذا طلب مني الرئيس عون ذلك، يقول ترامب. الرئيس هيرتسوغ رئيس الدولة يحذر من تهديدات قام رئيس الشباك ورئيس لجنة الانتخابات بإرسالها أو نقلها إليه في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وهناك تهديدات حول هذه الانتخابات ونزاهة الانتخابات، ويقول الرئيس هيرتسوغ هذه ليست حربا أهلية. الانقسامات داخل أو بين اليمين واليسار أو داخل اليسار، الانقسامات التي كانت في السابق في اليسار الإسرائيلي يبدو أنها تلاشت، وخاصة في حزب الديمقراطيين، هكذا تكتب صحيفة هآرتس، وتقول أنه لطالما كان هناك انقسام بين حزب ميرتس وحزب العمل، حزب ميرتس الحمائم وحزب حزب ميرتس نعم الحمائم وحزب العمل الذي كان يمثل الصقور، وكان هناك اختلاف في وجهات النظر بينهم، هذه الاختلافات تلاشت في الآونة الأخيرة وأصبح هناك حزب موحد بينهما هو حزب الديمقراطيون. وزارة الدفاع تدرس شراء صواريخ كروز بقيمة مئات الملايين، وتضيف هآرتس بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية تدرس حاليا شراء صواريخ كروز بقيمة تصل إلى مئات الملايين من الشواقل، ويبحث فريق العمل المعني إمكانية شراء هذه الصواريخ بعيدة المدى التي تنتجها شركات الأسلحة الكبرى والتي يمكن إنتاجها بسرعة وبكميات كبيرة، ويعكس هذا التوجه تحولا في الرؤية داخل المؤسسة الأمنية نحو تقليل استخدام الطائرات المقاتلة واستبدالها بصواريخ كروز. في هآرتس أيضا نقرأ بأن سلطة مجلس الأكاديميين توافق على قرار يمنع اتخاذ مواقف سياسية في الجامعات، هذا العنوان في هآرتس، بأن المجلس الوطني للجامعات يقر أو يصدر قرارا يحظر على الجامعات اتخاذ أي موقف سياسي، ويقيد حرية الاحتجاج والتعبير في المؤسسات الأكاديمية، وينص من بين أمور كثيرة على منع رؤساء الجامعات والكليات من اتخاذ أي موقف سياسي كما تكتب صحيفة هآرتس.

ننتقل إلى مواقع الصحف العربية ونبدأ من موقع صحيفة كل العرب. في موقع صحيفة كل العرب، ترامب يتعهد بدعم لبنان ويوجه باستئناف الرحلات المباشرة. المزيد من الضربات الأمريكية على إيران وتفعيل الدفاعات الجوية في طهران. لليلة 11 على التوالي يقوم الجيش الأمريكي بتوجيه ضربات إلى مواقع إيرانية. الحوثيون يعلنون إجبار سفن على تغيير مسارها بعد حظر الملاحة على السعودية. ترامب يستقبل عون ويهدد إيران بهجمات قوية ووشيكة على جبل الفأس. هولندا تحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية اعتبارا من 22 من أيلول. وسوريا والصين تبحثان توسيع التعاون لتطوير النقل والبنى التحتية. معسكر نتنياهو يتراجع إلى 49 مقعدا و45 يؤيدون استئناف الحرب على إيران في استطلاع للرأي. هيرتسوغ يحذر من تهديدات لنزاهة الانتخابات. هذه التهديدات داخلية وخارجية. هيئة البث الإسرائيلي كان عن مصدر أمني سوري رغم التصريحات: سوريا تستعد للتحرك ضد حزب الله في لبنان. إصابة شاب بجراح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء. العثور على جثة رجل أربعيني في يافا والشرطة تستبعد الشبهات الجنائية. إصابة متوسطة للطفل بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة في أورشليم القدس. إيقاف الرحلات الجوية لإسرائيل في حال وصول طائرات تزويد وقود أمريكية أخرى. وبن غفير بعد اعتقال نصراوي متهم واعتقال شاب من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتياله يقول: لست خائفا. أغنية أخيرة.

ونختم جولتنا مستمعينا الكرام من عناوين من موقع مكان الأخبار. الولايات المتحدة تشن هجمات جديدة لليلة 11 على التوالي على أهداف في إيران. الرئيس الأمريكي ترامب يصادق رسميا على اتفاق نووي تاريخي مع السعودية، بموجبه المملكة تستطيع تطوير برنامج نووي مدني. مصدر في دمشق: الأجهزة الأمنية السورية تبلور خطط لنشاط عسكري ضد حزب الله، بعكس التصريحات أو التوقعات بأن سوريا لن تقوم بأي إجراء أو تقوم بأي تحرك ضد حزب الله. النيابة العسكرية تقدم لائحة اتهام ضد 3 جنود احتياط في جيش الدفاع تنسب لهم التنكيل بظروف مشددة بمعتقل أمني فلسطيني في مركز الاعتقال نفتالي. وفي إكسال إصابة رجل يبلغ 37 عاما بجراحة خطيرة جراء حادث عنف. والرصد الجوي يفيد بأن الحرارة سوف ترتفع في المناطق الجبلية والداخلية، يصبح الطقس أكثر حرارة من المعتاد ومشبعا بالرطوبة. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني الأور. يوما هادئا موافقا نرجو لكم، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
5: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
4: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، ثلاجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان: هجمات أمريكية ضد إيران، ترامب يصادق رسميا على اتفاق نووي مدني مع السعودية وفقا لخبر صحفي، نابون يفيد بأن سوريا تستعد للتحرك عسكريا ضد حزب الله في لبنان عند الاقتضاء، لائحة اتهام بحق 3 جنود احتياط تنسب لهم التنكيل بمعتقل أمني فلسطيني، والحرارة ترتفع قليلا.
2: راديو مكان الأخبار.
7: سلام الله عليكم. السابعة في أورشليم القدس، أتمت الولايات المتحدة هجمات ضد إيران لليلة 11 على التوالي. وأرد في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها طالت من جملة ذلك حظائر طائرات ومنشآت لوجستية عسكرية. بدورها ذكرت وكالة فارس أنه سمع دوي انفجارات في ميناء مهشهر بمحافظة خوزستان ومدينة تبريز. وأعلنت الإذاعة الرسمية في طهران مهاجمة منشآت أمريكية في الكويت بمسيرات. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي ترامب صادق رسميا على اتفاق نووي تاريخي مع السعودية، بموجبه تطور المملكة برنامجا نوويا مدنيا. وقالت أوساط في الولايات المتحدة للصحيفة إن شركات أمريكية ستقيم في السعودية منشأة لتخصيب اليورانيوم إذا تبين من بحث مشترك للرياض وواشنطن أن الأمر ضروري، وتقدر قيمة الاتفاق بعشرات مليارات الدولارات. أعلن عمدة نيويورك زهران مامداني أنه غير مخول قانونيا صلاحية اعتقال رئيس الوزراء نتنياهو إذا وصل إلى المدينة. وفي شريط فيديو نشره أوضح مامداني أنه يتفق مع محكمة الجنايات الدولية حول اعتقال نتنياهو، ودعا الحكومة الفيدرالية إلى القيام بذلك. كشف مصدر في دمشق النقابة عن أن الأجهزة الأمنية السورية تبلور خططا لنشاط عسكري ضد حزب الله في لبنان إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويفيد مراسل القناة 11 رعي كيس بأنه صدرت تعليمات بالتحرك ضد أي وجود للحزب في الأراضي السورية وإحباط تهريب وسائل قتالية عبر سوريا والعراق. قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد 3 جنود احتياط في جيش الدفاع تنسب لهم التنكيل بظروف مشددة بمعتقل أمني فلسطيني في مركز الاعتقال نفتالي. وتبين أن المتهمين قاموا في كانون أول من عام 24 بإخراجه إلى غرفة الاستحمام وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين بذريعة إجراء محادثة تأديبية، وشرعوا في ضربه دون أن يبدي مسبقا أي معارضة، مما أدى إلى إصابته بجروح. ويفيد مراسل قناة كان رعي شارون أن المعتدى عليه اعتقل بسبب دخوله البلاد من غزة بخلاف القانون، وتمت إعادته إلى القطاع في نهاية ذلك الشهر قبل بدء التحقيق في الواقعة، وتستند اللائحة إلى إفادة المتهمين وجنود آخرين. في بطولة إسرائيل لألعاب القوى فازت العداء كروان حلبي قبلان من سكان دالية الكرمل بالمرتبة الأولى في سباقي 1500 متر و800 متر، وقد وافانا بالنبأ الزميل أحمد عويسات.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
8: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتشتد وتطول الحر. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وتل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة 35، المروج الشمالية وبئر السبع 36، اللد 33، وفي إيلات تصل إلى 42 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
8: وصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع ماريا عبد ربو.
10: الآن وفي كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في جولة الصباح الإخبارية عبر راديو وتلفاز مكان، معكم حتى الثامنة في التحرير والإعداد يعقوب عزرا، من الإنتاج والراديو المصور أحمد عويسات، من الهندسة الإذاعية روني ناور، وفي التقديم ماريا عبد ربو. إلى أبرز عناوين الصباح: الولايات المتحدة تشن موجة هجمات جديدة في أنحاء إيران، وترامب يهدد بضرب منطقة جبل الفأس الواقعة بالقرب من منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم قريبا.
11: We'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon. And very heavily.
10: وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست يتوعد بضرب إيران بقوة خلال الأيام القادمة، ويقول إن الحصار الأمريكي عليها مستمر والضغط يتصاعد تدريجيا.
12: If they're going to shoot at commercial shipping, then we're going to hit them, as the president said, 10 times harder, which every night we're degrading them further and further. And the president has all the options necessary. They want to talk, they can talk. Otherwise, they can deal with the War Department, and we're prepared
11: to do that. And the blockade is up, nobody gets through. It's like a steel wall.
10: إسرائيل تستكمل استعداداتها لاحتمال الانضمام إلى الولايات المتحدة في حال تعرضها لاعتداءات إيرانية. قمة تاريخية بين الرئيسين اللبناني والأمريكي في البيت الأبيض، وجوزيف عون يشكر ترامب على إنجاز اتفاق ينهي الصراع بين لبنان وإسرائيل.
13: Now really I would like to thank President Trump really and his team for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy.
10: أنباء عن أن عون قدم خطة لتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل تشمل نزع سلاح حزب الله وتعزيز صلاحيات الجيش اللبناني. الرئيس الأمريكي ترامب يصادق رسميا على اتفاق تاريخي يسمح للسعودية بتطوير برنامج نووي مدني. في ملفاتنا الأخرى لهذا الصباح: رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ يدعو مواطني الدولة إلى ممارسة حقهم الديمقراطي في الانتخابات المقبلة وعدم الانجرار إلى العنف، ويحذر من تهديدات محتملة على نزاهة الانتخابات من الداخل والخارج.
14: أنا كوريلا לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ואת ראש השבק דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. אל תחצו קווים אדומים.
10: واخيرا اتهام ثلاثة جنود احتياط في جيش الدفاع بالتنكيل بمعتقل أمني فلسطيني عام 2024. في صدارة جولتنا الصباحية استمرار التوتر في الخليج. جولة هجمات أمريكية جديدة تشمل العاصمة طهران والجمهورية الإسلامية تهدد باشتعال إقليمي إذا نفذت رئيس ترامب وعيده بضرب مواقعها النووية وخاصة جبل الفأس. صباح الخير لمحرر الشؤون الدولية شمار بن نعيم.
15: صباح النور ماريا لك ولعموم المستمعين. إذن جولة قصيرة نسبيا من الضربات الأمريكية استمرت نحو ساعتين لغير، ولكنها ماريا استهدفت هذه المرة أنحاء واسعة في إيران. الساحل الجنوبي طبعا المطل على مضيق هرمز كان في المركز، بندر عباس وكنارك وتشهبار حيث توجد دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات، ولكن أيضا غربا محيط المفاعل النووي في بوشهر وبهبان وصولا إلى مدينة تبريز شمالا. حسب الإعلام الإيراني تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي في العاصمة طهران أيضا لأول مرة منذ أيام. هذا جانب ماريا من القصف المفترض على المدينة. والقيادة المركزية في الجيش الأمريكي تكرر مرة أخرى أن هدف الهجمات تقويض القدرات الإيرانية على عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، ولكن يبدو ماريا أن رئيس ترامب يتجه نحو رفع سقف تحدي جبل المعول أو الفأس. هذا الموقع الغامض قرب منشأة نتنج النووية يعود إلى الواجهة والصدارة. دعينا نستمع إلى رئيس ترامب.
11: We'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it.
15: إلى جانب الرئيس اللبناني في البيت الأبيض مساء أمس، قال ترامب ليس لأول مرة بالمناسبة إن الولايات المتحدة ستوجه قريبا ضربة قوية جدا إلى هذا الموقع، ليس بمقدورهم أن يفعلوا شيئا ولو اعتقدت على أنهم على قدرة، لذلك لما أدليت بهذا التصريح. هكذا ترامب. نذكر حسب وول ستريت جورنال إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى واشنطن حول نقل الآلاف من آلات الطرد المركزي إلى أنفاق بعمق 100 متر في بطن هذا الجبل، حيث لا تستطيع فرضا القنابل الأمريكية الخارقة وصول هذا الأنفاق والاستحكامات في باطن جبل المعول. القيادة الموحدة للقوات الإيرانية خاتم الأنبياء مريا هددت من جانبها بأن هجوما على جبل المعول أو غيره من المنشآت النووية سيلقى توسيعا لافتا غير مسبوق، كما قالت، على كافة الأهداف الأمريكية وللحلفاء الولايات المتحدة ربما إلى إسرائيل. هذه الملاحظة طبعا من المراسل. وفي الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء إلى استعادة التفاوض بين واشنطن وطهران، قال وزير الحرب الأمريكي تيت هيكست إن الخيار أمام إيران واضح، إما العودة إلى التفاوض أو مواجهة المزيد من العظمة العسكرية الأمريكية. نستمع إلى بيت هيكست وكان بجانب الرئيس ترامب عندما استقبل الرئيس اللبناني.
12: If they're going to shoot at commercial shipping, then we're going to hit them, as the president said, 10 times harder, which every night we're degrading them further and further. And the president has all the options necessary. They want to talk, they can talk. Otherwise, they can deal with the War Department. And we're
15: going to block it. الضربات ليلة تلو الأخرى هكذا اكزت. وقبل قليل ماريا في آسيا البعيدة ردد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتهام إيران بخرق مذكرة التفاهم والالتزامات التي قطعتها في هذه المذكرة، وكنتاج مرحلي على الأقل للموقف المتدهور، الرئيس ترامب وافق على اتفاق مع العربية السعودية يسمح لها بإنشاء برنامج مدني نووي لأغراض مدنية، بالاستناد إلى وول ستريت جورنال تشارك أساسا شركات أمريكية في هذا المشروع الذي قد يشمل أيضا منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد تقييمات وتقديرات وتوافق أمريكي سعودي. ولاحقا على الأقل يفترض أن ينقل أو يحل هذا الاتفاق في حل التبلور النهائي إلى الكونغرس الأمريكي، حيث هو معرض لمواجهة الاعتراضات خوفا من انزلاق المعلومات الاستخباراتية والنووية إلى جهة أخرى. ماريا،
10: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. نعود إلى الملف الإيراني ومواصلة التنسيق والتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة بصدد تصعيد التحركات والضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. محرر الشؤون السياسية شمعون أران يسلط الأضواء على الموقف الإسرائيلي والتعاون مع واشنطن لزعزعة استقرار النظام في إيران.
16: التنسيق والتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في أوجهما، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك خلال اجتماع الكابينة المصغر، وتبادل الاثنان التقييمات والخيارات الاستراتيجية المطروحة على الطاولة بصدد التصعيد الأمني الآخذ بالازدياد بين واشنطن وطهران. أوساط سياسية إسرائيلية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي يميل إلى تنشيط ضرب العسكرية ضد إيران كي تدفع طهران ثمنا باهظا ومؤلما في عقاب تهربها من الحوار الدبلوماسي واستمرارها في إغلاق مضيق هرمز، لسيما قصف الأهداف الأمريكية في منطقة الخليج وسقوط جنود أمريكيين في هذه المعارك. واستنادا إلى مصادر إسرائيلية وأمريكية إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مساء أمس في البيت الأبيض، يستشف بأنه يميل إلى تصعيد المعركة والضربات، حيث أكد بأنه لم يستكمل بعد المهام، مضيفا لأول مرة منذ عمليتي الأسد الصاعد وزئير الأسد مسألة قصف جبل الفاس خشية استعجال طهران لإنتاج قنابل نووية في هذه المنشآت النووية الواقعة في عمق الأراضي الإيرانية. هذا وبخلاف الاعتقاد الذي كان يسود المستوى السياسي بشأن عدم نية طهران في هذه المرحلة إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ثمة تقديرات بأنه في حالة تصعيد واشنطن ضرباتها على إيران، وربما إذا تم استهداف قياديين إيرانيين قد تحاول طهران استهداف الأراضي الإسرائيلية. إسرائيل على جميع المستويات على أتم الاستعداد لكل تطور ولكل سيناريو، وحالة التأهب القصوى لا تزال في أوجها.
10: تعالوا بنا ننتقل الآن إلى التطورات الخاصة بالجبهة اللبنانية، حيث يواصل جيش الدفاع استعداداته للانسحاب من المناطق التجريبية لتمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه وفق التفاهمات بين البلدين. مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة، هذا الانسحاب الذي يتم تدريجيا هل يتم بطريقة سلسة بحسب رأيك إيال؟
17: نعم، ربما هذا هو السؤال الأكبر ماريا، بعد انتشار القوات اللبنانية في قرية زوتر الغربية وعلى خلفية الاجتماع التاريخي بين الرئيسين الأمريكي واللبناني في واشنطن، تزداد التساؤلات حول نجاح الإدارة الأمريكية إلزام إسرائيل بالانسحاب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجاح الجيش اللبناني فرض سيطرته على هذه المناطق ومنع عودة حزب الله إليها. حادث إطلاق النار على القوات اللبنانية في زوتر الغربية قد يدل على التحديات التي يواجهها هذا الاتفاق، وخاصة ميدانيا انتشار وحدات الجيش اللبناني، وذلك وسط وجود قوات عسكرية إسرائيلية في هذه المناطق. من جانبه أوضح الجيش جيش الدفاع بأن الوحدات اللبنانية قد قد اخترقت الخطوط المتفق عليها. الجيش اللبناني من جانبه اتهم إسرائيل بإطلاق النار دون التوجه إلى قنوات الاتصال والتنسيق التي تم تشكيلها لمعالجة مثل هذه الحالات وبضمنها الاحتكاك المحتمل بين الطرفين. الاحتكاك الميداني قد يكون من التحديات التي تواجهها هذه العملية، ولكن يبدو أن المهمة الأكبر تتعلق بفرض السيادة اللبنانية في مناطق الجنوب اللبناني ومنع عودة حزب الله إليها. من الجانب الآخر إقناع إسرائيل بذلك قد يكون مهمة معقدة، وكذلك وفي هذه الظروف يبرز الدور الأمريكي لهذه العملية فيما يتعلق بفرض سيطرة الجانب اللبناني على هذه المناطق، ومن الجانب الآخر إلزام إسرائيل بالانسحاب. هذا ربما يجعل الدور الأمريكي أكثر أهمية، وخاصة فيما يتعلق بمدى مساهمة القيادة المركزية السنتكوم في مراقبة ومتابعة والإشراف على تطبيق هذا الاتفاق في المراحل القادمة. ماريا،
10: شكرا لك يا العليمة، وهذا ينقلنا بطبيعة الحال إلى القمة الأمريكية اللبنانية التي عقدت في البيت الأبيض الليلة الماضية بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون، وبحث خلالها الزعيمان القضايا الجوهرية التي تهم البلدين، وفي صدرتها مسألة نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الجيش اللبناني. الرئيس ترامب صرح خلال اللقاء بأن الطرفين خاضا حوارات ولقاءات تمهيدية عديدة عبر ممثلي البلدين، واصفا العلاقات بين واشنطن وبيروت بطيبة، ومضيفا بأنه أسيئت معاملة لبنان لعشرات السنين.
11: We've spoken previously on numerous occasions through representatives, and the relationship is very good. I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people.
10: الرئيس اللبناني عون شكر بدوره ترامب وفريقه على الزيارة التاريخية لواشنطن، وكذلك على الإنجاز التاريخي الذي حققه البلدان عبر التوقيع على اتفاقية إطار بشأن وضع حد للنزاع بين إسرائيل ولبنان بصورة دائمة، معربا عن اعتقاده بأن هذا الإنجاز سيكون إرثا يخلفه الرئيس ترامب.
13: Now really I would like to thank President Trump really and his team for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think Mr. President this will be your legacy.
10: عون عبر أيضا عن تقديره للدعم الأمريكي للبنان والوقوف إلى جانب بلاده في الأزمة التي يعانيها. وفي خطوة ترمي إلى النهوض بالاقتصاد اللبناني، وجه الرئيس ترامب إدارته بالسماح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف رحلاتها المباشرة إلى لبنان. وصرح ترامب بأنه يريد تقديم مساعدة كبيرة للبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل، وأضاف أن اتفاقيات أبراهام كانت اتفاقيات ناجحة وستنضم إليها دول عديدة لاحقا. وتعد زيارة عون أول زيارة لرئيس لبناني إلى واشنطن منذ عام 2009، وتأتي في ظل اهتمام أمريكي مباشر بتطبيق التفاهمات بين لبنان وإسرائيل وبسط سلطة الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. وتزامنت القمة الأمريكية اللبنانية في البيت الأبيض مع بدء الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوتر الغرب في منطقة النبطية باعتبارها إحدى المناطق التجريبية المشمولة في اتفاق الإطار الذي أبرم الشهر الماضي برعاية أمريكية. ونريد أن نرحب الآن بالدكتور يسري خيزران الخبير في الشؤون اللبنانية والسورية. يسعد صباحك دكتور يسري.
18: صباح صباح النور، أهلا وسهلا.
10: بداية، ما تقييمك لنتائج القمة الأمريكية اللبنانية بين ترامب وعون، وهل بالفعل تشكل إنجازا تاريخيا كما وصف ذلك عون خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض؟
18: لا أعتقد أن هنالك إنجازا تاريخيا، العملية لا زالت في بدايتها، ولكن هنالك دعم أمريكي واضح للحكومة اللبنانية أو الرئيس اللبناني ولحكومته الحالية، ومحاولة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني. الولايات المتحدة كانت دائما على قناعة بأن الوسيلة الأفضل لإضعاف حزب الله هي تعزيز القدرات العسكرية للجيش اللبناني ودعم الحكومة اللبنانية للمضي قدما في نزع سلاح حزب الله. وواضح أن الإدارة الأمريكية فرضت على إسرائيل وقف إطلاق النار، وفرضت التسوية التي تجري الآن في الجنوب بمعنى انسحاب جيش الدفاع من مناطق ونشر الجيش اللبناني بدلا من قوات جيش الدفاع.
10: بالنسبة لنزع سلاح حزب الله، تعتقد أن الجيش اللبناني سينجح في هذا الأمر حتى لو تم ذلك بالقوة؟
18: لا، هنالك قبل ينجح في لبنان لا توجد هنالك إرادة لنزع سلاح حزب الله. الجيش اللبناني لا يريد أن ينزع سلاح حزب الله، وإن كان الرئيس جوزيف عون يريد ذلك وكذلك حكومة نواف سلام، إلا أن الجيش اللبناني بقيادته لا تريد نزع سلاح حزب الله، لأن هنالك قاعدة أرساها الرئيس السابق قائد الجيش اللبناني فؤاد الشهاب عام 1958، والتي تقول أن الجيش اللبناني لن يقحم نفسه في نزاعات داخلية، لأن أي إقحام للجيش اللبناني في النزاعات الداخلية سيؤدي إلى تفكيك الجيش اللبناني. طبعا هذا وارد،
10: دعنا نقول حصر السلاح بيد الدولة ليس بيد الجيش، بيد الدولة
18: أيضا هذا غير وارد، لأن حزب الله يقترح استراتيجية بديلة، تضع منظومة يعني تطرح منظومة تضع سلاح حزب الله في إطار عقيدة الدفاع عن لبنان. هذا أقصى ما يمكن التوصل إليه مع حزب الله. حزب الله بالوارد ليس بالوارد إطلاقا نزع سلاح حزب الله، ولا أعتقد أن الجيش اللبناني يريد، وإذا أراد لا يستطيع، لأن الشيعة هم المكون الأكبر من النسيج الاجتماعي اللبناني، ولأن الجنود في الجيش اللبناني 60% منهم على أقل تقدير من أبناء الطائفة الشيعية. بحكم هذه المعطيات لا أعتقد أن هذه المسألة واردة، وأعتقد أن الولايات المتحدة أيضا تدرك ذلك.
10: طب دكتور يسري خزران، ما رأيك بالخطة الخاصة بتحرك سوري عسكري ضد حزب الله في لبنان؟ تتوقع لهكذا خطة أن يكتب لها النجاح، خاصة وأن ترامب من يقف وراءها؟
18: سوريا لا تمتلك خيارا عسكريا في لبنان بالمطلق. النظام السوري، لا، النظام الحاكم حاليا في سوريا يعني بصعوبة يستطيع التحكم بالجغرافيا السورية، فكيف إذا بدفع بقواته إلى داخل لبنان؟ هذه واحدة. المسألة الثانية، سيكون هنالك تدخل إيراني حتما لردع سوريا. ثالثا، إذا ما دخلت قوات النظام الجديد في سوريا إلى لبنان، سيكون هنالك اصطفاف طائفي، أعتقد سيصطف الدروز مع المسيحيين مع الشيعة في مواجهة الجيش الجهادي. لن تبقى المسألة بين الشيعة وبين النظام السوري، إنما ستكون هنالك استفاف للأقليات في مواجهة نظام جهادي ذبح الأقليات في سوريا. لذلك يعني الحديث عن أن سوريا، هذه ليست سوريا حفظ الأسد، هذه ليست سوريا التي تمتلك جيشا مقداره 420 ألف عسكري بعتاد عسكري كامل. الأمور تغيرت في سوريا، أن الجيش الحالي في سوريا وعبارة عن ميليشيات جهادية انضوت تحت لواء وزارتي الدفاع والداخلية، ولا تمتلك القدرات العسكرية لتدخل عسكري فعلي ضد الشيعة في لبنان.
10: طب أريد أن أعود وياك دكتور يسري إلى خطة المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني. هي خطة بحسب رأيك ميدانية واقعية، لكنها ربما تصطدم بصعاب عديدة وأضيق بكثير من أن ترقى إلى مستوى الانسحاب من الجنوب.
18: هي الهدف من هذه الخطة هو التمهيد لانسحاب إسرائيلي. أعتقد أن الانسحاب الإسرائيلي آت لا محالة، يعني هنالك إرادة أمريكية بفرض الانسحاب على إسرائيل، لأنه هنالك أيضا إرادة أمريكية بحفظ ماء الوجه لإسرائيل، لأن هذا الانسحاب يجب أن يكون بغطاء سياسي، بمعنى أن يكون هنالك إنجاز سياسي في المقابل. وهذا
10: وحادث إطلاق النار على القوات اللبنانية في بلدة زوتر يعني حادثا عابرا
18: في قناعتي؟ نعم، إسرائيل صراحة إسرائيل وبحق ترددت في الانسحاب وترددت في قبول التسوية، لأنها فرضت عليها، لأن القيادات السياسية والعسكرية والاستخباراتية في إسرائيل تدري جيدا أن مسألة نزاع سلاح حزب الله غير واردة بالمطلق، وهذا كان الهدف الذي أعلنه الجيش عندما بدأت المعركة مع حزب الله. ولكن أعتقد أن خيارات إسرائيل محدودة في هذا السياق، لأن هنالك إرادة أمريكية بفرض هذه التسوية ومنح إسرائيل إنجازا سياسيا معينا يبدو في إطار أن الجيش الدفاع ينسحب والجيش اللبناني ينتشر بدل منه، لأن انتشار الجيش اللبناني لا يعني بالضرورة نزع سلاح حزب الله. يجب أن نذكر أنه في عام 2006 وافق حزب الله على نشر الجيش اللبناني في الجنوب. على العكس، وجود الجيش اللبناني كان بمعنى إلى حد معين كما أثبتت التجارب تغطية لنشاط حزب الله. وبالتالي يعني الخيارات الإسرائيلية في لبنان محدودة، لأن إسرائيل لا تمتلك خيارا عسكريا حقيقيا تستطيع من خلاله نزع سلاح حزب الله. كان الأجدر منذ البداية أن لا تضع إسرائيل سقفا بهذا العلو لعملياتها العسكرية في لبنان. مع هذا يجب التأكيد على أن إسرائيل منذ عام 2024 وحتى الآن حققت إنجازات عسكرية غير مسبوقة، سحقت القدرات العسكرية لحزب الله. حزب الله هدد باحتلال الجليل، اليوم الجيش يحتل جنوب لبنان، هنالك قرى مدمرة للمرة الأولى منذ عام 1982. لا يمكن القول أن حزب الله يستطيع أن يشكل تهديدا استراتيجيا لدولة إسرائيل، وهذا بحد ذاته إنجاز عسكري.
10: أشكرك على هذا التحليل، الخبير في الشؤون اللبنانية والسورية دكتور يسر خزران. مساء الخير.
19: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
20: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
21: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
22: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
23: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
19: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
24: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
19: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان،

نتابع وإياكم الجولة الصباحية الإخبارية. مع الاقتراب تدريجيا من موعد الانتخابات تتصاعد التحذيرات الرسمية من محاولات قتل

0: الانتخابية وازدياد المخاوف من محاولة التأثير على مجريات العملية الديمقراطية، وجه رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ رسالة تحذير شدد فيها على ضرورة حماية نزاهة الانتخابات والحفاظ على السلم الأهلي. وقال إن رئيس جهاز الأمن العام ورئيس لجنة الانتخابات المركزية عرض عليه معلومات حول تهديدات تستهدف نزاهة الانتخابات المقبلة من الداخل ومن الخارج. وأضاف رئيس الدولة أن الانتخابات ليست حربا أهلية، محذرا من العنف في الاستحقاق الانتخابي. وفي السياق الحديث عن النضال من أجل نزاهة الانتخابات، قال الرئيس هيرتسوغ:
1: הצגנו חזית אחידה בנושא והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הביטחון והאכיפה. אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו.
0: لقد عرضنا جبهة موحدة في هذا الموضوع، وتعهدنا بتقديم الدعم والإسناد للجنة الانتخابات المركزية ولأجهزة الأمن وإنفاذ القانون دون استثناء. أدعو جميع سلطات القانون للوقوف بحزم ونجاعة في مواجهة هذه التهديدات، ففي عصر شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت المخاطر كبيرة، ويتعين علينا جميعا التمتع بالروية والحذر والمسؤولية. وفيما يتعلق بالمخاوف من العنف، أضاف رئيس الدولة:
1: אני קורא לכל עם ישראל בכל ברור, זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. המחלוקת והביקורת הם נשמת אפינו בדמוקרטיה. אבל השייכות שלנו למקום הזה, והאחריות של כולנו למחר שלנו כאן, לילדינו ונכדינו, לכל הדורות הבאים, היא חשובה ביותר ובעדיפות עליונה.
0: أدعو جميع أبناء شعب إسرائيل بصوت واضح، يقول هيرتسوغ: تذكروا، الانتخابات ليست حربا أهلية، إن الخلاف والانتقاد هما إكسير الديمقراطية، لكن انتماءنا إلى هذا المكان ومسؤوليتنا الجماعية تجاه الغد المشترك هنا من أجل أطفالنا وأحفادنا والأجيال القادمة تسبق كل شيء. إن الانتخابات هي اختبار للديمقراطية الإسرائيلية، وهي أيضا اختبار لوحدة المجتمع الإسرائيلي وتماسكه. إنها الفرصة المتاحة لكل واحدة وواحد منا للتأثير في مستقبل الدولة. هيرتسوغ نوه أيضا إلى ضرورة عدم تحويل الخلاف إلى عداء بين أبناء الشعب الواحد.
1: אין זה סוד שאנחנו מצויים בתקופת מחלוקת. בימים האחרונים שוב ראינו תופעות של אלימות מסוכנת שמרימה את ראשה ברחבי המדינה. אני פונה לנבחרי הציבור, לפעילים ולמתמודדים מכלל המפלגות ותובע: אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים.
0: ليس سرا، يقول رئيس الدولة، أننا نعيش فترة من الخلاف، وفي الأيام الأخيرة رأينا مرة أخرى مظاهر عنف خطيرة ترفع رأسها في أرجاء البلاد. أتوجه لمنتخبي الجمهور والنشطاء وجميع المرشحين من مختلف الأحزاب، وأطالبهم بعدم تجاوز الخطوط الحمراء وأن لا يتحولوا من خصوم سياسيين إلى أعداء. نجمل بالقول ماريا وباختصار إن رئيس الدولة اختار التشديد على صون نزاهة الانتخابات والتصدي لمحاولات التأثير عليها والخوف على نتائجها لضمان استقرار الدولة واستمرار المسار الديمقراطي في مرحلة يصفها بأنها بالغة الحساسية مع اقتراب موعد الذهاب إلى صناديق الاقتراع. إلى هنا،
2: شكرا لزميل نواف النباري. وفي ذروة المعركة الانتخابية تتسارع التطورات داخل حزب الليكود وسط نقاشات شائكة للتوصل إلى تسوية أمام محكمة الحزب، بينما يضع رئيس الوزراء نتنياهو شروطه الحازمة بشأن توزيع المقاعد والتلويح بإلغاء الانتخابات الداخلية إذا ما استدعت الظروف الأمنية ذلك. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
3: يشهد حزب الليكود حراكا سياسيا وتجاذبات حثيثة تحضيرا للمؤتمر المقرر عقده يوم الأحد المقبل، حيث تتواصل النقاشات المكثفة بين الأطراف المختلفة للتوصل إلى تسوية بشأن المقترحات المقدمة لضمان قبولها من قبل محكمة الحزب وتجنب الطعون القانونية. وسط ترجيحات بأن يجرى التصويت في موعده وسط ضبابية مستمرة حول جدول الأعمال النهائي والبند الذي سيطرح فعليا على أعضاء المؤتمر، وفي حين يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضمان تخصيص 7 إلى 8 مقاعد ضمن المراكز 29 الأولى لتعزيز سيطرته على قائمة الكنيست، ملوحا في الوقت ذاته بإمكانية إلغاء الانتخابات الداخلية برمتها في حال طرأ أي تصعيد أمني أو استدعت الظروف الميدانية ذلك، مما يضع قيادة الحزب وقواعده أمام مخاض عسير يوازن بين الاستحقاق الديمقراطي الداخلي ورغبة القيادة في فرض الاستقرار.

0: والسيطرة على مقاعد القائمة الانتخابية. وبنهاية المطاف، وعلى الرغم من كل هذه التجاذبات والخلافات، يرجح أن يقبل الحزب في نهاية المطاف بمقترح نتنياهو، أو ربما مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، سيما وقد أحكم نتنياهو قبضته تماما على مفاصل الحزب وتوازناته الداخلية.
1: في موضوع آخر يتعلق بشأن قضائي، النيابة العامة تدرس مسألة تقديم لائحة اتهام ضد رئيس قسم ترخيص الأسلحة السابق في وزارة الأمن القومي إسرائيل أبيسار للاشتباه فيه بالسماح لجهات غير مخولة قضائيا بإصدار آلاف تصريح حمل السلاح. التقرير لمراسلينا لشؤون القضاء وليد يوسف.
2: الشعبة الاقتصادية في النيابة العامة أعلنت أمس أن المدعي العام للدولة عميت آيسمان يدرس تقديم لائحة اتهام ضد إسرائيل أبيسار الذي شغل سابقا منصب رئيس قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي رهنا بجلسة استماع سيتم إجراؤها له، وذلك الاشتباه فيه بارتكاب جرائم احتيال وخيانة الأمانة. حسب الشبهات المنسوبة إليه، فبعد اندلاع حرب في 7 أكتوبر سمح أبيسار لجهات غير مخولة من الناحية القانونية بإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين، وبواسطة هذه الجهات صدر نحو 23,000 تصريح سلاح مشروط ونحو 15,000 ترخيص نهائي. يذكر أن أبيسار استقال من منصبه في ديسمبر 2023، أي بعد نحو 2 شهر من المجزرة، بعد أن اعترف في جلسة بالكنيست بوقوع إخفاقات في الموافقة على طلبات تراخيص السلاح من قبل أشخاص لم يتم تدريبهم على ذلك. كما كشف أن أشخاص ثقة عينهم الوزير بن غفير شغلوا في مكتبه غرفة عمليات خاصة للموافقة على الطلبات، وأن جزءا من المقابلات مع طالبي التراخيص أجريت هاتفيا فقط وليس وجها لوجه. وادعى مكتب الوزير بن غفير آنذاك أن سياسته واضحة، وهي تسليح أكبر عدد ممكن من المواطنين المستوفين للمعايير، وأن من لا يواصل تنفيذ هذه السياسة لا يمكنه البقاء في منصبه. كما أشار بن غفير إلى أن الحاجة لتعزيز القوى البشرية وتشغيل مركز اتصال هاتفي نبعت من حجم الطلبات الذي بلغ حينها نحو 250,000 طلب. وأثارت هذه التصريحات عاصفة سياسية، حيث دعا أعضاء كنيست من المعارضة من بينهم جيلعاد كريف ويؤاف سيجالوفيتش إلى فتح تحقيق جنائي مع الوزير. وقال رئيس لجنة مراقبة الدولة عضو الكنيست ميكي ليفي آنذاك أنه حتى في حالة الطوارئ لا يجوز لدولة ديمقراطية أن تدار بهذا الشكل. وكتب أبيسار في رسالة استقالته أن القسم عامل بكل جهد لتنفيذ سياسة الوزير، لكن بعد 8 أسابيع من الحرب كان يجب وقف طريقة العمل فورا بسبب صعوبة ضمان إجراء سليم ومهني لمنح تراخيص حمل السلاح الشخصي. وكشف النقاب عن هذه القضية لأول مرة قبل نحو 2.5 عامين، حيث شرعت الوحدة لها 433 التحقيق فيها، وقدمت نتائج التحقيق إلى النيابة العامة.
1: الآن إلى قضية تهم المجتمع العربي، خاصة فيما يتعلق بتعيين مدير لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي قبل الانتخابات. يطيب لنا أن نرحب بمدير مركز مساواة الأستاذ جعفر فرح. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: كان لكم توجه إلى المستشارة القضائية، طلبتم فيه بتجميد إجراءات تعيين مدير لسلطة التطوير الاقتصادي. هذا التحرك أستاذ فرج ليس بأمر جديد، خضتم معركة قانونية العام الماضي بهذا الخصوص.
3: صحيح ريا، محاولات الوزير ماي جولان إجراء تعيين سياسي في سلطة التطوير الاقتصادي مرفوضة بالنسبة لنا. في أهمية إنه يكون في ناس مهنيين وفي ناس مهنيين في المجتمع العربي اللي يديروا كل المؤسسات اللي المفروض أن تقدم خدمات للمجتمع العربي بالوزارات الحكومية. يعني الوزير ماي جولان عملت جهد خاص لإجبار حسان طوافري على الاستقالة من هذه الوظيفة، مع على الرغم من أنه تعيينه كان تعيين مهني، ولاحقا حاولت إجراء تعيين سياسي، يعني تعيين شخص يدعمها بداخل الانتخابات الداخلية في الليكود، وهذا كان مرفوض. وهناك قدمنا التماس قبل حوالي نصف سنة وتم تجميد المناقصة بحينه لإنهاء الإجراءات القانونية، ولم يتم تعيين شخص، ولكن كان هناك المناقصة كانت موجودة، يعني فتحوا المناقصة والناس قدمت.
1: أستاذ جعفر، السؤال هنا، هل مخاوفكم تنصب على أن تكون مسألة التعيين ذات خلفية سياسية أم لأنها تتم قبيل الانتخابات؟
3: الشغلتين. يعني كان واضح لنا من قبل سنة بالمعلومات وصلت لمركز مساواة أنه هناك محاولة إجراء تعيين يخدم حزبيا، مش بس سياسيا، يخدم حزبيا الوزير ماي جولان، وهذا كان مرفوض علينا من البداية. التعيينات في كل المكاتب الحكومية يجب أن تكون بتعيينات مهنية، ويجب ضمان تمثيل ملائم للعرب في داخل كل المؤسسات الحكومية. يعني في قانون للتمثيل الملائم من سنة 2000، وإحنا طلبنا تنفيذ هذا القانون، وعندنا التماس في محكمة العدل العليا يطالب في تنفيذ قانون التمثيل الملائم. مش معقول تطلع مناقصة لأهم وظيفة في داخل، يعني أهم وظيفة تخدم المجتمع العربي بهذه المرحلة للأسف، بدون ما يكون فيها أي بند يتحدث عن التمثيل الملائم. يعني ممكن يجي يهودي يدير سلطة التطوير الاقتصادي بدون ما يعرف ولا أي كلمة في اللغة العربية. وللأسف إحنا عم نشوف كتير تعيينات أو محاولات لتعيينات في داخل الحكومة الحالية، اللي هي تعيينات لانتماءات حزبية وتسهيل انتماءات التعيينات الحزبية في داخل المكاتب الحكومية. فعشان هيك كان في أهمية إنه إحنا يعني إنه نبعث رسالة للمستشارة القانونية للحكومة. إحنا قبل 3 أشهر من انتخابات الكنيسة عمليا تم حل، ما في رقابة برلمانية، الكنيسة مش تستطيع أن تفحص وأن تراقب عمل الحكومة، وهناك تعليمات واضحة للمستشار القانوني للحكومة بشكل عام، مش المستشارة الحالية، في كل موضوع التعيينات بفترة انتخابات.
1: طب أستاذ جعفر فرح، كيف يتقاطع هذه المحاولة من قبل الوزيرة ماي جولان بتعيين سياسي مع الالتماس الذي رفع إلى المحكمة؟
3: يعني الآن الحكومة تأمل أنه ماي جولان لن تقوم في هذا التعيين. هي حاولت بالأسابيع الأخيرة الحصول على إذن خاص من بالأساس مفوضية التشغيل الحكومية أنه يكون في تعيين شخص مكان مدير عام. يعني القانون بيقول أنه مفروض يكون في مدير عام لوزارة المساواة المدنية ليقوم في عقد جلسة لتقييم الترشيحات التي تم تقديمها. بالفترة الأخيرة، بالسنة الأخيرة، لم تستطع ماي جولان تعيين مدير عام لوزارتها، وعلى الرغم من فشلها في تعيين مدير عام لوزارتها، هي تحاول إجراء تعيينات في وظائف مختلفة مهمة، وبالأساس هاي الوظيفة اللي احنا بنعتقد ان هي بهاي المرحلة اهم وظيفة تقدم خدمات للمجتمع العربي. فكان في هناك عمليا ترشيحات، وهي الآن تحاول اختيار شخص من الترشيحات التي تم تقديمها قبل نصف سنة. يعني نصف سنة كان عند ماي جولان إمكانية أنها تعمل هذا التعيين، تعين مدير للوزارة. هي لم تعين أو فشلت في الأساس لأسباب مختلفة، بما فيه التماسات اللي قدمت ضدها وضد الحكومة، لم تعين مدير للوزارة، والآن هي تريد تعيين وظيفة مدير لسلطة التطوير الاقتصادي بفترة الانتخابات، وهذا ما نرفضه.
1: وعلى ذكر الانتخابات، لا أتمالك نفسي إلا من طرح سؤال يتعلق بمستقبل القائمة المشتركة باعتبارك الشخصية رقم 2 داخل الجبهة. هناك استطلاعات تدل على استياء كبير داخل الشارع العربي من مسألة عدم تكوين القائمة المشتركة، أنتم تتابعون ذلك؟ أريد أن أسألك إلى أين وصلت الاتصالات؟
3: الاتصالات جارية يعني بشكل يومي تقريبا، في هناك حديث مباشر ما بين الأحزاب السياسية. أنا مش موجود في طواقم المفاوضات، ولكن هناك جلسات بشكل جدي لترتيب الأمور، في هناك حديث جدي على ترتيب القائمة الثلاثية، وباعتقادي أن الباب أيضا لم يغلق بشكل تام في موضوع قائمة مشتركة رباعية. حتى موعد تقديم القوائم في بعد حوالي شهر وأكثر تقريبا، وهناك حيز اللي كل حزب من الأحزاب السياسية بحاول يستعمله لترتيب الأمور وترتيب علاقته. يجب أن نتذكر أنه ترتيب العلاقات بين الأحزاب السياسية بهذه المرحلة هو مهم ويؤثر على العمل في البرلماني خلال الأربع وخمس سنوات القادمات. يعني أنا كنت مقترح أنه نعطي طواقم المفاوضات أنها تجلس مع بعض، ترتب الأمور التنظيمية والأمور السياسية بين الأحزاب السياسية لنضمن عمليا تناغم ما بين الأحزاب السياسية في بناء القائمة المشتركة والعمل بشكل مشترك أيضا بعد الانتخابات.
1: شكرا للأستاذ جعفر فرح.
3: شكرا لك.
1: إلى شيء من التعليم، وهذه المهاجمة من جانب وزير التعليم لأعضاء مجلس التعليم العالي الذين استقالوا من مناصبهم. تفاصيل أوفى مع وسام جبر.
4: عقب استقالة 5 أعضاء من مجلس التعليم العالي احتجاجا على قانون توسيع الفصل بين الجنسين، هاجم وزير التعليم يوف كيش المستقيلين واتهمهم بتسييس المؤسسة الأكاديمية وعدم احترام قرار الكنيست. وأضاف يقول إن القانون لا يفرض الفصل بين الجنسين، وإنما يتيح للمؤسسات الأكاديمية إمكانية فتح مسارات منفصلة لمن يرغب بها، معتبرا أن الهدف هو توسيع فرص التعليم أمام فئات من المجتمع وخاصة الحريدين والمتدينين. ورفض وزير التعليم يوف كيش الانتقادات التي اعتبرت القانون مساسا بحرية الأكاديمية، وأكد أن الحكومة تسعى إلى توسيع حرية الاختيار وليس فرض نمط معين على الجامعات. وقد اتهم الوزير كيش رؤساء الجامعات بتسييس المؤسسات الأكاديمية، وقال سنضع حدا لتسييس رؤساء الجامعات، وإذا كانوا يريدون الترويج لأجندة سياسية فليستقيلوا ويترشحوا للانتخابات.
5: קו פוליטי שאין מאחריו שום דבר שקשור להשכלה גבוהה. אנחנו שומרים על ההשכלה גבוהה, אנחנו מחזקים אותה. הם פועלים נגד הממשלה, הם פועלים נגד החברה החרדית. אני לא אתן להם יד. נמנה במקומם נציגי מלאג אחרים ונמשיך לפעול למען מדינת ישראל.
4: וכן الأعضاء المستقلون قد أكدوا أن القانون يشكل تدخلا غير مسبوق في استقلالية مجلس التعليم العالي ويمس بحرية البحث العلمي والمساواة، وقد يؤدي إلى تكريس إقصاء النساء داخل مؤسسات التعليم العالي.
1: في الشؤون الصحية، إسرائيل تشدد إجراءات مكافحة التدخين بتطبيق تحذيرات صحية مصورة على جميع منتجاته اعتبارا من 2 من شهر آب المقبل. لنستمع إلى تقرير مراسل شؤون الصحة سامح قادري.
6: تبدأ إسرائيل اعتبارا من 2 من آب أغسطس المقبل تطبيق تحذيرات صحية مصورة على جميع منتجات التدخين، في خطوة تهدف إلى الحد من التدخين ورفع الوعي بمخاطره الصحية بعد أكثر من 20 عاما من النقاشات والتأجيل. وبموجب الأنظمة الجديدة ستلزم جميع منتجات التبغ بما في ذلك السجائر التقليدية والإلكترونية والأرجيلة وتبغ اللف وأكياس النيكوتين بحمل صور ورسائل تحذيرية تغطي 75% من مساحة العبوة، إلى جانب معلومات عن خدمات الإقلاع عن التدخين. وتضمن التحذيرات صورا تظهر أضرار التدخين على الجسم مثل تضرر الرئتين والأسنان والحاجة إلى عمليات جراحية، إضافة إلى صور تبرز تأثير دخان السجائر في الأطفال والرضع. وبهذه الخطوة تنضم إسرائيل إلى نحو 140 دولة تطبق هذا النوع من التحذيرات تنفيذا للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ. الحديث لفاتن الطاس مدير الفعاليات في المجتمع العربي جمعية مكافحة السرطان.
7: جمعية مكافحة السرطان تقرع ناقوس الخطر أمام السلطات المسؤولة أمام وزارة الصحة والحكومة إسرائيل بأن عليها أن تعمل بشكل مباشر في كل قضية التدخين، اللي أسبوعيا 154 إنسان يموتوا من جراء أمراض مرتبطة بالتدخين. هذا الأمر المقلق. إحنا كجمعية طبعا نعمل في ميدان القوانين في الكنيست وفي السياسات القوانين اللي ممكن تكون بالفعل تمنع وتقل وتحد من التدخين، إلى جانب التوعية، التوعية ثم التوعية، توعية الأجيال الصاعدة. نعمل محاضرات في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية أحيانا بين الجمهور بين المؤسسات.
6: وتشير معطيات الجمعية لمكافحة السرطان إلى أن التدخين يتسبب بوفاة 12,386 شخصا سنويا في إسرائيل، أي أكثر من 1000 وفاة كل شهر. كما تبلغ نسبة مدخني السجائر 24% من السكان، فيما يستخدم نحو 15% السجائر الإلكترونية، وترتفع النسبة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما إلى 24% أيضا. وبموجب القانون فإن تسويق أي منتج لا يحمل التحذيرات الجديدة يعد مخالفة جنائية مع فرض غرامة قد تصل إلى 452,000 شيكل على الشركات و226,000 شيكل على المصالح التجارية الخاصة.
1: التقرير الرياضي لهذا الصباح مع الزميل أحمد عويسات.
8: ضمن مباراة ذهاب المرحلة الثانية من تصفيات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، خسر الليلة الماضية بطل إسرائيل هبعول بير السبع خارجيا أمام فيكنيغور بطل أيسلندا بهدفين لهدف سجله كناغوا، وشارك أساسيا اللاعب محمد أبو روم من بلدة طمرة. أما مباراة الإياب ستقام بعد أسبوع في المجر بسبب الوضع الأمني بالبلاد.
9: مستيام لو أبيصاد أبو بير شبا مفسدة את המפגש הראשון שלה מול ויקינגור ריקיאביק בתוצאה 2-1.
8: ران كوتشيك مدرب الفريق السبعة ويعرب عن خيبة أمله من النتيجة مشيدا بالخصم، مؤكدا على أهمية الفوز بالمباراة الثانية من أجل التأهل للمرحلة المقبلة.
10: يدانو شيء كشيء يدانو شاحو متمادين لك كفوتة توفا خبالي مود على بسيلة של הגול סופו של דבר זאת התוצאה לצערנו, אז זאת רק מחצית ראשונה. נגיע שבוע הבא לבית שלנו בהונגריה ונצטרך להפוך את התוצאה.
8: محليا باشر هبعل باقي الغربية التدريبات تحضيرا للموسم الكروي المقبل بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وأضاف مدرب الفريق محمد عوضي.
11: الحمد لله، طبيعي دائما انك تبدا الموسم تبدا في طموحات جديده. الفريق بنبنى بعد الكادر مش جاهز، 70% من الكادر الموسم الماضي بك بالفريق. ضمينا كمان المهاجم باجي تبشير دودو درويش علي دحلي بس العثامني، راح نضم كمان لعيب اثنين ان شاء الله. انا والكادر المهني ابراهيم واحمد طواطها والاداره بنبني فريق لليك باسم باكا باسم جمهور باكا، بتامل انه نقدر نوقف في الاهداف اللي دائما في اربع سنوات عودنا جمهورنا نبكي في البلوف العلوي، بتامل السنه برضه نحارب على الوصول للبلوف العلوي.
8: وبنفس الدوري تحدث الكابتن احمد وتد مدرب الصاعد الجديد الوحده جد عن التحضيرات والاهداف للموسم القادم.
12: ماذا ننتظر من فرجتها هذا الموسم؟ فريق إن شاء الله قوي وعنيد اللي راح يكاتل طبعا يبكى أكل إشي نص القائمة الليغا، وإحنا طبعا دائما طموحنا يبكى كديش أكثر لفوق، إني إحنا نكوي الفريق بأخرى أكمل سحكان. إحنا السجل تبعنا بعد مش جاهز أصلا، إحنا بلشنا التدريبات في 16 لاعب وفي عنا 6-7 لاعب اللي هم بخلال خارج البلاد بعدهم ما أجوش، قاعدين نحاول نجيب لاعب نستقطب لاعب من هون ومن هون اللي نكوي الفريق أكثر وأكثر.
8: ومن أخبار الصفقات الصيفية بدوري الدرجة العليا، وقع المدافع بشار بداح لثلاث سنوات بمكابي بتحت تكفا قادما من هبعول الخضرة، وتعاقد اتحاد ابناء سخنين مع الظهير الأيسر عميد كيردي لموسم واحد على سبيل الإعارة من مكابي تل أبيب حامل لقب كأس الدولة. حصدت العداء كروان حلبي من دالية الكرمل المرتبة الأولى في سباقي 1500 متر و800 متر ببطولة إسرائيل لألعاب القوى التي أسدل ستار عليها الليلة الماضية في استاد جفعات رام في أورشليم القدس، وقطعت كروان المسافة بالدقيقتين وسبع ثواني.
1: الآن وفي كل مكان. الآن نسدل الستار على الجولة الصباحية التي أعدها وحررها يعقوب عزرا، كان معنا من الإنتاج أحمد عويسات، روني ناور رفقنا من هندسة الصوت، وفي التقديم كانت معكم هذه الصبيحة ماريا عبد ربه. طاب نهاركم مستمعينا، إلى لقاء جديد.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ديكولاين
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
8: مخزني أشوك
7: دايما مننتصر بالسعر.
9: خير سيخوك هتغيوت بديوك، مخزني أشوك،
10: مخزني أشوك،
9: بابا بدوك.
11: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
12: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
13: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
12: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
14: عناوين الساعة من مكان: نبأ يفيد بأن حماس توطد علاقاتها مع رؤساء العشائر في غزة. تكلفة الحرب الأمريكية في إيران تقارب 37 مليار دولار. الكشف عن قضية كبيرة تتعلق بجرائم اقتصادية. اجتماع بين أدلشتين، جانس وشاكيد لبحث إمكانية إقامة حزب جديد وفقا لخبر صحفي.
2: راديو مكان الأخبار.
14: السلام عليكم. الثامنة في أورشليم القدس تعكف حماس منذ أشهر على تعزيز علاقاتها مع رؤساء الحمائل والمخاتير في قطاع غزة لتثبيت سلطتها المدنية. ويفيد مراسل إذاعتنا بالعبرية إليور ليفي بأن الحركة تعمل على تعيين شخصيات مقربة إليها في مناصب محورية في مجلس الحمائل ومخيمات اللاجئين والنازحين، وفي المقابل تقدم حماس إلى عمداء العائلات امتيازات في تلقي المساعدات الإنسانية ودعما في تسوية الخلافات. صرح وزير الحرب الأمريكي هيكسيث بأن تكلفة الحرب في إيران بلغت حتى الآن أكثر من 37 مليار دولار. هذا ما قاله خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. ويدور الحديث عن ارتفاع نحو 8 مليارات دولار بالمقابل مع التقديرات العلنية السابقة. ألقي القبض على 3 أشخاص بشبهة ارتكاب جرائم اقتصادية كسبوا من خلالها حوالي 500 مليون شيكل بصورة غير مشروعة. وجاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب أن المشبوهين قاموا من جملة ذلك من خلال شركات وهمية عابرة للقراض بتبييض أموال وإصدار فواتير مزورة. كشف موقع واينة الإخبارية نقابة عن أن عضو الكنيسة الليكودي سابقا يولي أدلشتين استضاف في منزله رئيس كحول لافان بيني كانتس ودادي سمحي والوزيرة السابقة هيلة شاكيد لبحث إمكانية تشكيل حزب جديد يمثل الوسط. وجاء من كحول لافان أن جانتس يجري حوارات مع زعماء سياسيين سعيا لتشكيل حكومة صهيونية واسعة بدون متطرفين. في روش عين أصيبت عبيرة سبيل بصورة خطيرة بعدما صدمتها دراجة نارية وتبلغ المصابة 30 عاما.
3: حالة الطقس.
8: الليلة على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويكون الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتشتد وتطول حر، وغدا تبقى حالة الطقس دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 9.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
16: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
17: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
18: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
19: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
20: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
21: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان.

حذر رئيس الدولة يتحاك هيرتسوغ أمس في تصريح أدلى به عبر وسائل الإعلام إلى المجتمع الإسرائيلي من فترة الانتخابات هذه التي نمر بها حتى 27 من تشرين الأول أكتوبر بأنها ستكون عنيفة، وهناك خشية من تهديد على نزاهة الانتخابات القريبة بتأثير داخلي وخارجي. وأضاف هيرتسوغ: الانتخابات ليست حربا أهلية، الاختلافات والنقد هما من أسس الديمقراطية، وانتماؤنا لهذا المكان ومسؤوليتنا تجاهه علينا جميعا ملقى لبناء مستقبل مشترك لأبنائنا وأحفادنا. إلى هنا ما قاله هيرتسوغ، ونحن نقول تأملوا هذه الكلمات وطبقوها في الحلقات البيتية، في الخطابات، في الأحاديث، في المنشورات على شبكات التواصل، هذه الشبكات بمختلف أنواعها التي أصبحت موقعا للإساءة والتجريح. نعم، هناك عدة أحزاب، هناك مرشحون مختلفون، كل واحد يرى الصورة بطريقته، وكل واحد يختار طريقا من خلالها ليفيد مجتمعهم، ولكن نحن لسنا إخوة أعداء. الفترة القريبة القادمة حتى الانتخابات تتطلب مسؤولية منا جميعا، تتطلب الوعي والرقي والحكمة لكي نصل إلى يوم الانتخابات ونحن موحدين بشكل أو بآخر، حتى وإن لم نكن في نفس الحزب، في نفس القائمة، على الأقل في الرؤية بأننا نبحث عن الأفضل لهذا المجتمع. جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين، الأخبار، الأحداث والمستجدات من خلال مجموعة من اللقاءات. الطاقم تنتج هذا البث معي حين عزرة، ينقلنا إلى الراديو المصور أحمد عويسات، معنا رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم أتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، هيا بنا ننطلق.

0: أرحب بضيفي الأول في هذا البرنامج وهو المؤرخ المحلل السياسي وأيضا مسؤول قسم الإعلام للإعلام العربي في مكتب رئيس الحكومة. أهلا بك هاني مرزوق، تحياتي.
1: تحياتي لك ولجميع مستمعيك الكرام.
0: أهلا بك. إذن أولا بداية كمسؤول قسم الإعلام في مكتب رئيس الحكومة، وأنا يعني ألاحظ العديد من المقابلات التي تجريها، كيف ترى المؤتمر الصحفي أو التصريح، وكان أكثر تصريح، الذي أدلى به رئيس الدولة هيرتسوغ أمس وعبر عن خشيته من أن الفترة القادمة قد تكون فترة عنيفة، قد تكون فترة فيها إساءة الواحد للآخر، تشرذم كبير، وحتى تهديد على نزاهة الانتخابات. هاني،
1: بدأ يعني رغم بأن دولة إسرائيل منذ قيامها كان هنالك جاذبات، يعني دولة متعددة المشارب الفكرية والإيديولوجية، وهذه يعني كل المعطيات وكل هذه التوجهات دوما قبيل أي يعني معترك انتخابي تكون بأوجها. ولكن يعني إذا نظرنا إلى عبر التاريخ إلى كيف كانت الانتخابات المنصرمة والتي فاتت وما إلى ذلك يعني منذ عشرات الأعوام، نرى بأن يكون هنالك هذه الكثافة إذا صح التعبير من ناحية التوجهات نحو يعني نحو المجموعة التي ننتمي إليها، كل يريد بأن يحصن نفسه ويزيد أصواته أيضا على حساب الشأن العام. يكون هنالك توجه إلى قاعدة المنتخبين على حساب يعني الذي يجمع الجميع، ولكن يكون بعد ذلك يعني بين هلالين تنفيس لكل هذه الموجة وترجع الأمور إلى طبيعتها.
0: ولكن من بين الأمور التي كانت في الأيام في اليومين الأخيرين هاني مرزوق، شريط الفيديو الإعلاني للانتخابات من قبل مكتب رئيس الحكومة تجاه غادي أيزنكوت عندما يركض ليعانق شاب ثم يتركه ليعانق منصور عباس، وذكر أن هذا الشاب على يعني وكأنه عن ابنه الذي استشهد في المعركة. يعني هذه الأساليب لاقت انتقادات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي.
1: أنا أريد بأن أنوه بأننا يعني نحن كهيئة إعلام وطنية كعمال نحن لا نتعاطى الأمر السياسي يعني بين الأحزاب، يعني نحن كما يقال طاقم مهني وليس سياسي. هنالك متحدثون هم مسؤولون يعني شخصيون عينهم الوزراء أو رئيس الحكومة، هم مسؤولون عن المجهود الإعلامي الانتخابي والشخصي، ولكن نحن مهنيين نتعاطى الأمور المهنية، المستجدات الأمنية والسياسية، التطورات والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والبرامج وما ذلك، ماذا نفعله دوما عبر منبرك الكريم.
0: إلى أي مدى هناك اهتمام في الإعلام العالمي الدولي وأنت تجري العديد من المقابلات مع مختلف وسائل الإعلام العالمية بالانتخابات القريبة في إسرائيل؟ هاني مرزوق، بتعرف إحنا أحيانا بنفكر إنه إحنا أهم مكان في العالم، هل هو كذلك وهل هناك اهتمام بهذه الانتخابات؟
1: أستطيع بأن أقول لك كباحث بأن يعني هذا التوجه النفسي الذي يعني إذا صح التعبير يجمعنا كلنا إن كان كأفراد أو كمجموعات، كلنا نظن بأن نحن بالمركز وبأن شأننا هو يعني الجميع. أيضا على مستوى مجموعات صغيرة أحيانا يعني أذهب إلى قرى معينة يتحدثون لهم يعني القدس بعيدة من هنا، يعني هل تظنون كل أرباب القرار الآن يعني يتحدثون عنا ما نتحدث الآن؟ لا. وأيضا على المستوى العالمي هنالك أحداث كبيرة بالعالم، هنالك الحرب الروسية الإوكرانية، الحرب الأمريكية الإيرانية، هنالك كل التحديات الاقتصادية، غلاء المعيشة، مخاوف من أوبئة ربما تكون يعني عنوان المرحلة المقبلة. يعني كل أصحاب الشأن السياسيين والأكاديميين والصحفيين المرموقين أمثالك يعني يهتمون بشأن الإسرائيلي، كون دولة إسرائيل بقلب أهم منطقة على كوكب الأرض ألا وهي شرق. فلذلك الكل يعرف بأن لانتخابات دولة إسرائيل هنالك تداعيات جمة ومكثفة على كافة مجريات الأمور التي أيضا ربما تجمع الغرب والشرق، يعني الكل متأثر بما يحدث بالشرق الأوسط. يعني ربما كنت أصوغ الأمر بأن أصحاب الشأن كلهم مهتمون، ولكن الإنسان البسيط في أي دولة يعني بأقطاب الأرض، بأستراليا، بالنمسا، بالأردن، ليس الأمر الجلل بالنسبة إليه لا انتخابات دولة إسرائيل ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يمكن الأردن أكثر كونها امتداد الشعب الفلسطيني، كثر منهم أيضا يسكنون في الأردن. نقطة أخرى هاني مرزوق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. بداية تعال بنا نستمع إلى بعض التصريحات التي جلبها لنا الزميل شمعون ميجان المتعلقة بالشأن اللبناني. تعال بنا نستمع بداية إلى وزير الإعلام اللبناني بول مرقص وماذا يقول.
2: أننا ما زلنا في المراحل الأولى، وبالتالي هذه المراحل هي مراحل استكشافية، هي خطوات صعبة دقيقة حساسة، وبالتالي يجب أن نبني عليها وأن نراكم هذه الخطوات تمهيدا للانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى خارج الحدود اللبنانية. وهذا مطلب لبناني واضح رئاسيا. فيما حصل اليوم والبارحة أيضا من خطوات، هي خطوات تأسيسية التي يجب أن نراكم عليها باتجاه الوصول إلى هذا الهدف المنشود.
0: والمزيد من أقوال بول مرقص تعال بنا نستمع.
3: في الشكل، لمن لا يعرف أن نحو 20 سنة انقضت دون أن يكون هنالك قمة لبنانية أمريكية. المرة الأولى التي يزور فيها رئيس لبناني واشنطن ويجتمع مع الرئيس الأمريكي، إذن هذه قمة تاريخية بهذا المعنى على الأقل بالشكل. أيضا الحفاوة التي استقبل بها الرئيس الأمريكي الرئيس اللبناني، هنالك الساعة التي امتد فيها اللقاء، يعني لم يكن لقاء موجزا عابرا، إنما دخل في المضمون، وهذا يعني أنه في الشكل ثمة اعتراف رسمي أمريكي بقرار لبنان الوطني بما يتعلق بأرضه وبسيادته وبموقفه التفاوضي، اعتراف رسمي لكن أيضا مشفوعا بخطوات عملية بدأت بالتعاون الأمريكي مع لبنان من أجل إعادة بسط سلطة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل.
0: هذا طبعا في إطار مقابلة لقناة الحدث. وقبل أن أسألك عن الشأن اللبناني ثم أيضا عن الشأن السعودي، ما هو موقف حزب الله عضو البرلمان اللبناني من قبل حزب الله حسن عز الدين؟ تعال بنا نستمع كيف يرد على ذلك أو ماذا يقول في هذا الموضوع.
4: اتفاق الإطار هو تنازل عن الجنوب، لأنه هو استدعاء للإسرائيلي للبقاء. بنفس الاتفاق الإطار عندما يتحدثون عن تلبية شروط الإسرائيلي، فهذا عمالي بيقوله للإسرائيلي أنت ابقى، وهناك أصوات مساعدة في ذلك للأسف الشديد في الداخل اللبناني لأجل هذا. يعني هم ضد شركاء بين مزدوجين في هذا الوطن يستدعون الإسرائيلي للبقاء، ولي كما قلت لهدف واحد لا غير، نزع سلاح القدرة والقوة التي يمكن أن تشكل خطر على هذا العدو. ومعليش من خلال كل هذه العلاقة اللي على مدى هذه السنة وسنة ونص مع الرئيس، بعتقد كان همه الوحيد هو كيف يرضي الحليف الأمريكي.
0: هاني مرزوق، أنت تستمع إلى هذه الأقوال ما بين مؤيد ومعارض، أنت كيف ترى الأمور في لبنان؟ بأي اتجاه تسير؟ وما هو احتمال بالفعل أن يتم التوصل إلى اتفاق معين؟ مش عم بحكي حاليا على الأد سلام مزدهر واحتفالات مع بعض، وإنما على الأقل على اتفاق يضمن الأمان، الأمن والأمان في شمال إسرائيل وفي جنوب لبنان تجاه الشعبين الإسرائيلي واللبناني.
1: بداية يعني أريد بأن أنوه بأن هذا يعني المنح الذي تصدرت به، يعني أنت خفضت سقف التوقعات، يعني هي خطوات خجولة أكثر، وهذا أمر جدا واقعي وحقيقي نظرا لأن هنالك الكثير من التجاذبات والكثير يعني من التوجهات والتوجهات الأخرى حيال هذا الموضوع. نحن يعني كل من يتابع الأمر اللبناني ونتابعه منذ أكثر من 20 عام، وكنت مسؤول بأكثر من جسم حول الملف اللبناني، يعني بات معروفا بأن هنالك قوى بلبنان، قوى تريد بأن يكون هنالك استقلال للبنان، استقلال قراره عن المشروع الإيراني بالمنطقة، بأن يكون هنالك نوعا ما من سلام على شاكلة السلام الذي بيننا وبين جمهورية مصر العربية ومملكة الأردنية الهاشمية الكريمة. هذا أمر ممكن، الكل يعرف بأنه ممكن، وأيضا هنالك حظوظ أكثر أمام لبنان نظرا للواقع الجغرافي بأن يكون هنالك مناطق صناعية مشتركة وما إلى ذلك. الكل يعني يعرف بأن مواقف حزب الله هي ليست يعني من خضم آراءه وتوجهاته، بل هو وكيل إيراني، وكيل إيراني أو أحد أهم أذرع إيران بالمنطقة، التي إيران تساوم وتفاوض الولايات المتحدة الأمريكية عبر حزب الله. فإذا استمعنا إلى تصريحات نارية وكبيرة وما إلى ذلك، يكون عادة الهدف منها بأن يكون هنالك يعني رفع لمستوى المواجهة من قبل إيران تجاه الولايات المتحدة يعني عن خلال ألسن حزب الله. فهنالك تحدي، موضوع حزب الله يشكل تحدي لهذا المنحة. من ناحية تطبيقية هنالك المناطق التجريبية يعني التي بات العمل بموجبها. دولة إسرائيل قالت على لسان رئيس الوزراء وكل يعني القادة الأمنيين والسياسيين بأنه لا نية لا لاحتلال جنوب لبنان، ولو أردنا ذلك لما كنا دخلنا إلى هذه المفاوضات برعاية أمريكية، ولا كنا قد بدأنا بالمناطق التجريبية. دولة إسرائيل تريد بأن تضمن بأن حزب الله لا يهدد سكان دولة إسرائيل. بالواقع الحالي حزب الله هو تهديد مباشر، كل فترة نرى كيف ينزح كل سكان الشمال، ولذلك تداعيات نفسية واقتصادية كبيرة. وكل من هو ملازم لما يحدث، وربما الكثير من المستمعين يعني لم يأتوا جسديا إلى هذه المناطق ويستمعون إلى الناس، إلى كل الناس مواطنين العرب واليهود، كيف هي الحياة بشمال إسرائيل، لا يمكن المضي قدما بهذه المعادلات. فلذلك لابد من لجم حزب الله. إذا كان هنالك دخول الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية طريقة ناجحة، يعني لا من مانع بأن نطوي صفحة وأن يبزغ يعني فجرا جديدا بيننا وبين دولة لبنان. يوجد الكثير بين معظم الشعب اللبناني، سواده الأعظم، يريد السلام، يريد التعايش، هو شعب محب للحياة كالشعب الإسرائيلي، ولا يوجد هنالك لا عوائق إيديولوجية ولا عوائق جغرافية ولا حتى أمنية بيننا وبين لبنان كدولة وشعب، فقط هذا الفصيل أو الوكيل الذي اسمه حزب الله، ولكن يوجد الكثير من السبل للجمه ووضعه بالقالب الملائم له.
0: أنت كتبت كتابا عن السعودية وإسرائيل، والآن نحن نرى توقيع على اتفاق نووي بين الولايات المتحدة والسعودية، طبعا نووي مدني المقصود. كيف ترى تأثير ذلك على موازين القوى أو على الأجواء في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنه يعني إسرائيل والسعودية ليستا في إطار سلام يجمع الدولتين؟ هاني،
1: أريد بأن أقول بأنه يعني حينما قمت بالبحث حول تطور العلاقات الإسرائيلية السعودية، كان لك أيضا تطرق إلى مجلس التعاون الخليجي ككل، وهنالك يعني كان مثل هذا القرار أو التعاون بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية قد تم فعلا ومضوا قدما بهذا الشأن، يعني التعاون النووي السلمي أو المدني كما يقال. هذا الأمر حينما تم بحينها تم بموافقة وأيضا بدعم من اللوبي الإسرائيلي بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بهذا المضمار دولة إسرائيل رأت بأم العين الموضوع أو تداعياته مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه من شأنه بأن يأتي بكل المنطقة إلى مكان آخر. يعني هنالك تداعيات لإيران بأنها تريد البرنامج النووي نظرا لما يعني مردوده من ناحية الطاقة، بينما هي رابع مستودع للنفط والغاز بالعالم، يعني وهذه كذبة كبيرة. والآن تأتي هذه الاتفاقيات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج على رأس من المملكة العربية السعودية لتقول بأنه من يريد برنامج نووي بإمكانه أن يعمله بوضوح، ليس لا يخبئه ويخبئ الأورانيوم وما إلى ذلك تحت غياهب الأرض، ويمضي قدما ويستطيع بأن يعني يجلب الطاقة وكل ما هو سلمي من هذه البرامج بموافقة الولايات المتحدة والقوى العظمى. فلذلك لهذا الأمر تداعيات كبيرة إيجابية.
0: هاني مرزوق، نقطة أخيرة، أنت ابن هذا المجتمع العربي ويقلقك موضوع الجريمة والعنف وقضية إدخال الشباك جهاز الاستخبارات العام إلى هذه المنظومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، كيف ترى هذه الخطوة وهل ستؤتي أي ثمار هاني؟
1: يعني بصحة العبارة جهاز كجهاز الأمن العام الشباك مع ثقله وقدراته الوحدوية إذا صح التعبير الاستخباراتية والعملاتية، يعني هو يعني كما يقال يعني عامل لربما حاسم بهذا الشأن. هنالك حاجة ملحة يعني أتت على للأسف وأسف الكبير الشخصي من دماء التي سالت بالقرى وبالبلدات العربية. يعني بات الوضع يستوجب بأن كل من يستطيع بدولة إسرائيل بأن يأتي ويضع ثقله وقوته بهذا الشأن بأن يكون على مسافة ومقربة وصاحب مسؤولية، وهذا ما تم يعني حيال ضم الشباك إلى هذه المواجهة المصيرية والتاريخية أمام أرباب الإجرام بالمجتمع العربي بدولة إسرائيل، هي خطوة مباركة. يعني لا يوجد اثنان يستطيعان بعد
0: أن، ولكن لماذا يجب أن يكون التمويل من ميزانية المجتمع العربي اللي مفروض أنه يتم من خلالها تعزيز المناطق الصناعية، بنية تحتية، تعليم، ثقافة، رياضة، لماذا لا يتم جلب ميزانية أخرى إضافية؟
1: أنا أقول لك يعني كنا قد تحدثنا أيضا عبر منبرك الكريم مرارا حول الخطط الخماسية للمجتمع العربي. هذه الخطط الخماسية كما أيضا بالمجتمع اليهودي لا تأتي إلى المواطن كلها، لا يكون هنالك استغلال واستنفاذ لأكثر من يعني 30-40-50% من هذه الميزانيات، وحين يترجع إلى وزارة المالية بموجب القانون ووزير المالية وأرباب الوزارة يوجهون هذه الأموال إلى حيث يريدون وليس إلى المجتمع العربي لأنه لم يستغلها. فبدل أن ترجع كل هذه يعني النسب الكبيرة من الخطط الخماسية إلى وزارة المالية وتوظف بالجنوب، بالمركز، بالمستوطنات، بالضفة الغربية، يكون هنالك توظيفها لجهاز الأمن العام الشباك لمواجهة أهم تحدي للمجتمع العربي. فلا تعارض بين استغلال الميزانيات وبناء المراكز الجماهيرية وتعبيد الشوارع والخطط

0: التربوية الغير ممنهجة بالوسط العربي وما إلى ذلك، وبين يعني بين هلالين أخذ هذه الميزانية وتوظيفها لصالح جهاز الأمن العام.
1: هذا ما تقوله أنت. هناك طبعا جهات أخرى من بينها مركز مساواة ورؤساء سلطات محلية يقولون نحن بحاجة إلى هذه الميزانيات، فليكون تمويل هذا الشأن من مصدر آخر، ولكن توظيف هذه الميزانيات في البنية التحتية في مناطق صناعية.
0: هذا كلام غير مسؤول وغير دقيق وغير مهني، لأنهم يعرفون بنفوسهم وبعقولهم النيرة بأن هنالك لا يوجد استغلال لكافة الميزانيات الملونة للمجتمع العربي، وبدل أن ترجع إلى يروحم أو تل أبيب أو إلى بئر السبع فلترجع لمكافحة الجريمة. يعني أنا أقول لكل هؤلاء كفى المجتمع العربي ينزف، كفى لتسييس كل شيء، كفى للنظرة السلبية. لو كنت مكانهم لكنت قد صرحت بهذه العبارة، أنا مع إدخال الشباك وكل قوى الاستخبارات بالعالم لمكافحة الجريمة بالوسط العربي بدون الغوص بهذه المواضيع التي ليست مهنية ولا يدلون بها بطريقة يعني مهنية ولا بطريقة عقلانية. بدل بأن ترجع الميزانيات إلى وزارة المالية فلتوظف لمكافحة الجريمة.
1: هاني مرزوق مدير قسم الإعلام في مكتب رئيس الحكومة، طبعا باحث ومن كتب أيضا الكثير عن الأمور الإقليمية والسياسية الدولية. شكرا لك هاني. شكرا، تحياتي.
0: شكرا لك يا أختي الكريمة.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
4: صيف معنا كل يوم، حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الانتخابات على الأبواب، هكذا نستطيع أن نقول، لأن المعركة الانتخابية انطلقت. أود أن أرحب الآن بالإعلامي المخضرم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمود أبو بكر. أهلا بك أستاذ محمود، تحياتي.
9: هلا بك، بونس دياس،
1: كيف حالك؟ كل شيء تمام؟
9: والله الحمد لله.
1: الحمد لله، احنا دائما بنكون مبسوطين نسمع صوتك ونسمع رؤيتك وتحليلك للأحداث.
9: والله زمان ما حكينا ولا يهمك.
1: على مدار عدة سنوات طبعا أنت واكبت انتخابات عديدة جرت في إسرائيل.
9: نعم.
1: هل في إشي مختلف في هاي الانتخابات محمود أبو بكر؟
9: 100%. في عدة نقاط رئيسية بحب أذكرها. أولا، هذه الانتخابات ستكون شرسة جدا وتستخدم فيها كل وسائل التشكيك وحتى التزوير، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وشفنا مبارح نموذج عن ما طبعا ما بثه الليكود بخصوص آيزنكوت.
1: نعم.
9: كذلك ممكن استخدام حقائق بديلة. كذلك ستكون أكثر انتخابات تعقيدا في تاريخ إسرائيل.
1: هل هي مصيرية؟ تعرف كل انتخابات بيقولوا لنا هاي انتخابات مصيرية، بس هالمرة هل بالفعل هي مصيرية؟
9: نعم، والنقاط التالية ستثبت ذلك. هناك مجموعة جديدة من الأحزاب كذلك ستدخل الساحة، وهذا سيعقد الوضع أكثر، حيث لن يكون هناك حسم بين أحزاب الائتلاف العالي وأحزاب المعارضة. ثالثا، بالنسبة للوسط العربي يبدو أن هناك ستكون قائمتين، والوضع غير مشجع، ناهيك عن أن أغلب الأحزاب اليهودية تحاول استبعاد وتغييب الأحزاب العربية.
1: نعم.
9: عن المشاركة والائتلاف. الليكود يقول أن لا حكومة لأحزاب المعارضة بدون أحزاب عربية، وأحزاب المعارضة تقول

0: مقبول لدى أوساط يمينية بعكس بنت ولبيد. ومن هنا إذا أخذنا كل هذه الظواهر وهذه النقاط فسنرى أن الانتخابات بالفعل ستكون يعني معقدة وشرسة جدا.
1: إلى أي مدى قضية التجنيد أم الإعفاء من الخدمة العسكرية رح تكون هي النقطة المركزية في المنافسة الانتخابية؟ لأنه مثلا يعز هندل مهملو إمنكم قام على أساس التجنيد، يائير جولان يتحدث أيضا عن التجنيد، بنت يتحدث عن التجنيد، تقريبا كلهم يتحدثون عن هاي الجزئية. هاي اللي رح تكون يعني الإشي الرئيسي في المنافسة الانتخابية حسب رأيك؟
0: هي رح تكون نقطة جوهرية لبعض أحزاب المعارضة، ولكن لا ننسى أنه يعني الأحزاب الدينية لها قوة كبيرة، وهي يعني كلها تتوجه، كل من يدعمها يتوجه للانتخابات بعكس الأحزاب الأخرى، يعني زي ما يقولوا نهاريم لكلبيوت.
1: نعم.
0: فبرأيي راح تكون نقطة جوهرية. النقطة الجوهرية الثانية راح تكون إنه يعني لا بديل لنتنياهو، لأنه أثبت إنه هو يعني بعلاقاته المتينة مع الولايات المتحدة وخاصة مع الرئيس ترامب بالحروب اللي خاضتها إسرائيل في المدة الأخيرة. ولكن كمان هناك جزئية مهمة يجب أن ننتبه إليها. إذا الرئيس الولايات المتحدة ترامب حاول التدخل بطريقة أو بأخرى، سيكون لذلك وزن معين في الانتخابات.
1: تمام. خلينا أسمع منك بالنسبة للمجتمع العربي.
0: نعم.
1: قضية أولا قائمة مشتركة، هل هي هالقد إشي يعني أساسي في المشاركة من عدم المشاركة في الانتخابات، ولا ممكن إنه المجتمع العربي يسلم بأمر إنه يكون في قائمة من ثلاثة مقابل حزب آخر؟ بعد شوي رح أسألك عن أحزاب أخرى أيضا دخلت على الساحة، ولكن بالأساس هاي الرباعية أستاذ محمود.
0: أنا لا أعتقد أنه يعني قيام قائمة مشتركة واحدة هي بيت القصيد. المشكلة في الوسط العربي معقدة. أنا برأيي يجب تغيير جذري في الأحزاب العربية على الساحة، لأنه أولا رؤساء هذه الأحزاب هم يعني مجموعة لم تتغير من سنين طويلة، وينتقلون من وظيفة إلى وظيفة. من يخرج من الكنيسة إما يصبح رئيس اللجنة القطرية أو رئيس
1: المتابعة.
0: ولذلك يعني يجب أن يكون هناك تغيير. أين الشباب المثقف؟ أين حملة الدكتوراه والبروفيسوراه؟ أكثر من 200 بروفيسور في الوسط العربي.
1: يمكن هم بدهم يدخلوا على السياسة لما بيشوفوا السياسة هالقد شنيعة في هاي الفترة. أستاذ محمود،
0: الأكاديمية دائما تحاول الابتعاد، ولكن هذا يصب ضد مصلحة الوسط العربي. وآجلا أو آجلا يجب أن يكون هناك تغيير. يعني نحن رأينا في الجبهة أو القائمة العربية الموحدة أنه فيش تغيير كبير. هناك تغيير جديد على موضوع قائمة الدكتور منصور، أنه قد يدخل في
1: السؤال بأي آلية،
0: يدخل يعني زي ما تقول يفتح الحزب للوسط اليهودي. تحدثوا أنه ممكن سيجالوفيتش قد يكون مرشح عنده، ولكن حتى الآن لا يظهر يعني شيء.
1: وكيف ترى تأثير ذلك على توجه المجتمع العربي إلى أحزاب أخرى؟ ودعنا نبدأ بحزب الديمقراطيين الذي كانت هناك الانتخابات الداخلية له قبل يومين. صحيح أنه في النتائج وصلت سمية بشير إلى المقعد العاشر، المرشح العاشر، ولكن قبل ذلك يعني عدد أبناء المجتمع العربي اللي كانوا مرشحين في هذا الحزب عدد كبير. فكيف ترى المجتمع العربي والتوجه إلى الأحزاب غير العربية؟
0: طلع المجتمع العربي يعني لا يعول كثيرا على الأحزاب اليهودية، لأنه حسب التجارب السابقة والائتلافات

0: كلها لم يحصل بالفعل على حقوق جوهرية. هنا كانت خطة 5-4-9 ومش عارف كمان خطة اللي أعطت، ولكن في النهاية أغلب ما يعني الميزانيات لهذه الخطط لم تصل إلى الوسط العربي. ولذلك يعني دائما الأحزاب اليهودية تحاول أن يكون الجوهر بالنسبة لها والأحزاب اليهودية الأخرى وليس الوسط العربي، وذلك نراه على الساحة. يعني صحيح أن حزب الديمقراطيين يعني توجه كثير إلى الوسط العربي، ومن جملتهم إن في يعني عنا، ولكن أنا لا أرى إنه حزب الديمقراطيين بعد الانتخابات يعني سيغير جوهريا من ما هو موجود على الساحة، إذا كان هناك إلا إذا كان هناك يعني ائتلاف جديد، وهذا الائتلاف يعني بدون أحزاب يميني متطرفة.
1: هل ترى أنه بالآخر رح يكون في تقبل لحزب عربي في داخل الائتلاف الحكومي؟ وطبعا بالأساس لما بنسأل هذا السؤال القصد هو منصور عباس والموحدة، لأنه حاليا التصريحات هي إنشاء حكومة فقط من ائتلاف يعتمد على أحزاب صهيونية.
0: طلع يعني أنا بعتقد أنه إذا لم يكن من ذلك بد، فممكن أن يدخل حزب عباس منصور عباس الائتلاف إذا كان ائتلاف يعني جديد. لا أدري إذا يعني سيعين وزراء أو لا، ولكن إذا كان يعني هو راح يكون الحسم بالنسبة لائتلاف جديد، فممكن أنه يدخل ائتلاف جديد. وكذلك يعني في السابق رأينا أنه حتى رئيس الوزراء الحالي أجرى اتصالات مع عباس وحاول أن يكون يعني حليف له، فلا هذا ليس مستبعد. السؤال هو يعني ما هو مركز الحزب العربي الذي سيدخل ائتلاف؟ هل سيدخله كداعم فقط بدون وزارة
1: حقائب وزارية
0: أو بالفعل سيحصل على وزارات؟
1: نلاحظ أنت قلت أين الشباب، جيل جديد، وجوه جديدة. نحن نرى أنه هناك تشكيل أحزاب جديدة في المجتمع العربي وفي المجتمع اليهودي على فكرة كمان. اليوم أجريت مقابلة مع أحد الذين يشكلون حزب لخوض الانتخابات، يقول نحن وجوه جديدة غير اللي كانوا لحد الآن. أيضا في المجتمع العربي نرى مثلا لكل مكان اللي أيضا عربي يهودي الذين يحاولون يعني أسسوا حزب وانطلقوا نحو الانتخابات، وهناك مبادرات أخرى. طبعا بالآخر أستاذ محمود الإشي كمان كتير بيعتمد على الآلة الحاسبة الكالكوليتر، بدك يمكن 130 ل140 ألف صوت عشان تجتاز نسبة الحسم. السؤال، الأحزاب الجديدة التي تطرح في الساحة كيف تراها؟ كيف ترى احتمالها وكيف ترى دورها في هذه المعركة الانتخابية؟
0: أنا برأيي قسم كبير، يعني هناك الحديث قد يكون هناك حوالي 5 أحزاب أو 6 أحزاب جديدة لا ندري، ولكن برأيها أغلبها أحزاب ضعيفة، يعني حزب كلنا معا أو حزب المليونير شكيد أو غيره. لا أعتقد يعني هذه ممكن إنها تبعثر الأصوات بدلا من الفعل ما تكون ركيزة لتغيير.
1: بالنسبة للمجتمع العربي داخليا، بتعرف رئيس الدولة أمس حذر من أن هذه الانتخابات تشير إلى ربما سيكون هناك عنف داخلي. قال الانتخابات مش مفروض تكون حرب أهلية، هناك اختلافات، هناك انتقادات. بالنسبة للمجتمع العربي أستاذ محمود، هل لديك خشية كهذه؟ المشكلة كمان أنه اليوم شبكات التواصل والآي وابتكار أفلام وأيضا فيك نيوز كله صار يعني صار لخبطة واحدة كبيرة، بطل واحد يعرف لحظة هذا الفيلم صحيح ولا لا، هاي المقولة هذا التصريح قاله ولا لا، بدك ترجع لورا تدور موجود على صفحته بالتويتر ولا لا. كيف بتشوف هذا الجانب من الانتخابات؟
0: هذا أول ما قلته، إنه هاي الانتخابات ستكون شرسة جدا، وتستخدم فيها كل الوسائل الغير شريفة لجذب هذا الطرف أو ذاك، عدا يعني ذكاء اصطناعي، تقنيات حديثة، أفلام مزورة، تصريحات مزورة، تشكيك كذلك. يعني الخوف أيضا بالنسبة للوسط العربي إنه تستخدم وسائل مثل التصوير، مثل محاولة عرقلة الانتخابات بطريقة أو بأخرى. هذا كله الاحتمال موجود، وهذا طبعا سيكون يعني مصيبة بالنسبة لهذه الانتخابات. كذلك يعني تحدثوا أن لجنة الانتخابات المركزية قد يكون هناك نوع من التشكيك بالنتائج أو إلى آخره. وبسبب الوضع الحالي في الدولة والتوتر الذي يعيش المواطن والحروب التي خاضتها إسرائيل، فأنا لا أستبعد أن يكون هناك يعني كثير من الأعمال الغير الأعمال المشينة والبلطجي وإلى آخره. هذا طبعا كله بتعلق كمان في الجهات الرسمية، أين ستكون الشرطة وأين ستكون أجهزة الدولة الأخرى مثل المخابرات وغيرها.
1: نعم، وطبعا للحديث ستكون بقية، إحنا أمام 97 يوم عن الانتخابات. نعم. للكنيسة الأستاذ محمود أبو بكر الصحفي المخضرم والمحلل السياسي، شكرا لك أستاذ محمود. أتمنى لك دائما كل خير. شكرا جزيلا، تحياتي.
0: تسلمي، نهارك سعيد.
1: أهلا. باي.

0: نتابع حوارات برنامج على الأجندة لمواكبة الأحداث والمستجدات، وينضم إلينا الآن الصحفي يزيد دهامشي موقع واسكوم. أهلا بك يزيد.
1: أهلا ست إيمان، أنت وجميع المستمعين
0: تحياتي. كيف شايف الاهتمام بالانتخابات في المجتمع العربي، في الشارع العربي، المواطنين اللي كمان يمتلكون حق الاقتراع؟ دائما بنقول one man one vote، هذا اليوم الوحيد اللي كل واحد بيساوي وزنه قد الثاني.
1: صحيح، الوسط العربي مهتم بالانتخابات، من يحاول أن يقول وكأنه الناس لا يعنيهم، هذا غير دقيق. حتى أولئك الذين لا يصوتوا أو يدعوا إن ما بدهم يصوتوا معبين الشبكات ليل نهار ما بدنا نصوت.
0: هاي قصة الشبكات هاي كمان لسه رح أسألك عنها. فإذا في اهتمام أنت شايف، بس من أي منطلق؟ يعني هل هناك أمل لدى المواطن العربي إنه من خلال الانتخابات بيقدر يغير إشي في حياته، ولا بتعرف هذا اليأس اللامبالاة اللي بقول لك صوتت ولا ما صوتت مش راح يتغير إشي؟ أنت قريب من الشارع، أنت ابن هذا المجتمع ومتابع يزيد، ماذا تقرأ، ماذا ترى؟
1: طلع الشارع في قسم منه، ولكن قسم بسيط جدا اللي هو أيديولوجيا لا يؤمن بأنه يمكن التغيير من خلال الكنيسة، وهذا موجود، هذا حقيقي. الناس تبحث عن أمل وتبحث عن مخرج وتبحث عن حل، وإذا كان الحل في الكنيسة فيعني بلسانهم فليكن. الآن الاهتمام مش كل واحد بيقدر يعبر عنه بالصورة اللي احنا بنعبر عنها او بنشوف لازم يعبر عنها، ولكن الناس تريد مخرج من الكارثة ومن النكبة اللي موجودين فيها، ومن يوفر لهم هذا المخرج انا بتقديري بانهم رح يمشوا في هذا الاتجاه. الناس مهتمين، اللي بفكر الناس، انا بتعرف شو بالشارع فيش واحد بلاقيني والله، الا ما بيسأل عن الاحزاب وعن الانتخابات. ففي اهتمامه من شباب واجيال صغيره، يعني مش شرط من كبار السن.
0: بسأل باي شكل يزيد دهامشي، لانه اليوم الصوره هي مختلفه. صار في عندك من يؤمن بانه يجب دخول الائتلاف، هناك من لا يريد ولا يفكر أصلا بالدخول إلى الائتلاف الحكومي، هناك من يقول يجب أن تكون قائمة مشتركة، هناك من يقول لا إحنا مجتمع تعددي مثلنا مثل غيرنا. فأنت إيش بتشوف اليوم، إيش النقاش اللي داير اليوم في الشارع العربي؟
1: كل الاستطلاعات التي أجريت على مؤيدي الجبهة والتجمع والعربي للتغيير تقول بأنه 70% من جمهورهم يريد أن يكون حزب عربي في الائتلاف. هذا مش حديث، هي استطلاعات، وأنا أتحدث مع جمهورهم العادي وجمهورهم البسيط وجمهورهم المؤثر داخل الأحزاب. لا. الذي يؤيد فكرة دخول ائتلاف أو دعم حكومي من الخارج مقابل اتفاق عمليا للوسط العربي.
0: كيف بتفسر هذا الإشي؟ يعني التجربة الماضية مثلا كانت وقت حكومة رابين كانت بشكل شبكة أمان أكتر بسبب اتفاقيات أوسلو لدعم عملية السلام، ولكن اليوم عندك تفسير لهذا نقدر نسميه تغيير اللي صار في ذهنية أو رؤية المواطن العربي بقضية إنه دخول الائتلاف؟ تعرف في ثمن كمان لدخول الائتلاف، الحياة هون مش وردية، ممكن الحكومة تخوض حروبات، تتخذ قرارات مصيرية، في عندك هون قضية فلسطينية لم تحل حتى الآن.
1: يعني أنا أستغرب ممن يطرح هذا الطرح خصوصا من قيادات الأحزاب، وأنا أعتقد أنه فيه استغباء واستهبال للشارع العربي. عندما تريد دولة إسرائيل أن تخوض حرب في غزة أو في إيران أو أي وما بدها تخوض، هل يعني تأتي وتسأل وتستشير الوسط العربي وبتأخذ برأيه؟ بهمها رأي وموقف الوسط العربي؟ عندما تقرر إسرائيل أن تفعل ما تفعل في لبنان، هل تأخذ في رأينا إحنا أصلا؟ يعني إحنا محسوبين بالعدية؟ خلينا نفهم، وإذا إحنا بدنا يأخذوا برأينا بدنا نطلع نصوت 100% يا ستة عشان يأخذوا رأينا. عندما تريد أن تقوم إسرائيل بأي عمل جوهري في الضفة أو غزة أو إيران أو لبنان أو وين ما بدك، نحن لسنا بالحسبان، ونحن أكثر من ذلك، لا نريد أن نكون في الحسبان في هذا الموضوع. إحنا مش بهذا الموضوع، ما بيسألونا ورأينا ما الوزن. السؤال اللي أنا بدي أسأله ويجابه على الناس، طيب مقابل كل ما هو موجود الآن، هل أنت تريد أن تحافظ على موقعك أو على موقفك الطاهر يا سيدي مبدئيا ويبقى الوسط العربي اليوم زي ما هو؟ إذا كان الجواب نعم فهذا شأنك. أنا أعتقد برأيي وأنا آخر مرة مش شرط صيغة دخول الائتلاف، هذه ليست الصيغة المقدسة لكنها الصيغة الوحيدة المتاحة اليوم أمامنا. أنا أعتقد يجب أن نصل إلى معادلة بحيث يكون لنا تأثير مباشر على صانع القرار في إسرائيل بما يخص حياتنا اليومية، هذا هو أهم. وإنت شايف القتل والعنف والفقر والإجرام، يعني حدث ولا حرج.
0: الإجرام أنت ذكرته، يعني هذا رح يكون العنوان الرئيسي للمعركة الانتخابية بالنسبة للمجتمع العربي؟
1: طبيعي. هذا أنا بدي أحكي لك شغلة وكثير ناس بيعرفوهاش. مكتب رئيس الحكومة طلب استطلاع رأي قبل حوالي شهر ونصف على موضوع الإجرام وعلى موضوع العنف، بحيث أنه يريد أن يلائم حملته الانتخابية لهذا الموضوع. وعندما قيل أن الشباك سيدخل إلى محاربة الجريمة أنا لم أستغرب مطلقا، لأنني كنت أعرف بهذا الاستطلاع بأنه موجود وعليه. نعم، هذا الموضوع الأهم للوسط العربي، هذا هو الموضوع اللي بيشغل بال كل واحد فينا ليلا نهارا. وإذا كان منصور عباس، وأنا على فكرة بس تحيش أقولها، أنا ممن اقترحت عليه منذ أشهر بأن يضم ساجلوفيتش أو كريم، إذا كان منصور عباس يريد أن يضم ساجيلوفيتش للقائمة، وأنا أتمنى أن ينضم للقائمة، أنا بتقديري هذا سيكون تغيير دراماتيكي في التصويت في الوسط العربي، لأنه الناس تريد أن تحل هاي المصيبة. هاي مصيبة إحنا عايشين، الناس إيمان ما بيعرفوا بأي مصيبة إحنا عايشين، إحنا عايشين بنكبة ثانية أصعب من النكبة الأولى.
0: إحنا تخطينا 155 قتيل منذ بداية هذا العام. وبالنسبة للمواطن العربي، بتعرف زمان لما فكروا يقيموا محطات شرطة في الناس اللي اعترضت، لما كانوا يذكروا دخول الشباك للمجتمع العربي في قضية الأمان الناس اعترضت. اليوم إيش الوضع؟ يعني صارت الناس متقبلة، يلا شباك مين ما تدخلوا دخلوا، بس المهم إنه تحلوا القضية. يعني هيك صارت الرؤية يزيد.
1: بالضبط إنه مين ما كان يكون المهم يحلوا الموضوع،
0: رغم إنه في لهذا الإشي تداعيات. تعرف يعني هذا مش إشي عادي إنه تقول يعني دخلوا الشباك في المجتمع العربي.
1: عن جد وحياة الله، لما الشباك بده يتسمع علينا أو بده يتنصت علينا أو بده يراقبنا أو بده يلاحقنا، ليش في حدا كان يسأله؟ في حدا بيسأله؟
0: يعني أنت بتقول ما دامهم موجودين كانوا يعملوا كمان هاي الشغلة، يعني زيدوا على قائمة المهام، ما أنتوا هيك موجودين زيدوا كمان كافحوا الجريمة.
1: موجودين بكثافة وبغزارة، وبفوتوا عبيوتنا وبيشربوا قهوة وبترحب فيهم بالأعراس وبالمآتم وكل شيء تمام. ليش إحنا بدنا نظل نضحك أحيانا؟ هاي حقيقة، اللي ما بده يعترف فيها هو حر، ولكن الشباك والشرطة وأذروع الموجودين للنهار. اثنين، لما كان الاعتراض على محطات الشرطة، وأنا بدأ نفس الشيء بقول لأنها الشرطة لا تفعل شيء ولم تفعل شيء. يعني وإنت أجيت حطيت لكفر كان هي محطة الشرطة، هل العنف زاد؟ أنا بقول لك من يوم ما حطوا محطة بلدنا زاد العنف. أنا بقول لك زاد.
0: طب كيف بتفسر هذا الإشي؟ يعني مش معبرين البوليس.
1: لا، هاي خطة، هذه خطة عمل للحكومات المتعاقبة بإسرائيل، هذا ليس أمر صدفة. أنت مصدقة إنه البوليس والشباك والشرطة بتعرفش مين معه سلاح ومين معهش؟ حدا مصدق؟ من يستطيع أن يصل إلى طهران ويغتال خمنائي من تحت 700 متر لا يستطيع أن يعرف أين يخبئ فلان وعلان الفرد اللي معه.
0: فإذا يزيد،
1: لحظة بس، اليوم بيستعملوا بالوسط العربي طائرات مسيرة. أنت مستوعبة إنه دول بتحترم حالها تسمح لمواطنيها باستعمال طائرات مسيرة داخل حدودها؟ احنا وين عايشين؟ بدي ارجع لنقطة اهم ايمان، بس اذا سمحتي لي.
0: أيوة.
1: باذنك، وهي بدي اوضحها. عندما نتحدث عن ملف العنف والجريمة نتحدث عن 159 قتيل، ماشي؟
0: نعم.
1: وهذه مغالطة للأسف الإعلام العربي كله يشارك فيها. نحن نتحدث عن 1,800,000 إنسان يعيشون حالة من الرعب ليليا يوميا. لما انت بتاخذ ابنك على المدرسة بتخافي، ولما بتفوتي على المخبز تشتري خبز بتخافي، ولما بتفوتي على الدكان بتخافي. نحن نتحدث ايمان عن ما يقارب 30,000 جريح، انه عمليا اللي هن عمليا بالبيوت وبالمستشفيات. ما حدا سائل عنهم، بس هذول ايضا جرحى. نحن نتحدث عن امهات فقدت الامل ولا تستطيع ان تربي لانها فقدت الامل. احنا بنتحدث عن حاله بشعه جدا. انا بدعو كل اللي بيسمعوني، انزلوا على البلاد العربيه اللي فيها شوي الاشي مرتفع، استمعوا الى القصص، استمعوا الى قصص الناس العاديين. يعني في حاله رعب رهيبه. في حالة خوف، في حالة يأس، في حالة صلوط.
0: فكيف نغير هذا الواقع يزيد؟
1: هذا يحتاج إلى قضيتين. القضية الأولى، وأنا صلي بكتب عن هذا الموضوع 30 سنة ولا حياة لمن تنادي، بالأقل 30. أولا نحتاج إلى خطة عمل تقودها لجنة المتابعة والقيادات العربية، والتي تهدف بالأساس أولا إلى إعادة كل ملف التربية الاجتماعية من جديد.
0: نعم.
1: إلى تربية الآباء والأمهات من جديد.
0: معك نص دقيقة يزيد، عندي نشرة أخبار. النقطة الثانية سريع،
1: أن تأخذ حكومة إسرائيل على عاتقها محو ملف الجريمة من الوسط العربي.
0: إذن هذا ما نتمنى أن يحدث، بأن بالفعل يتم القضاء على هذه الآفة. يزيد دهامشة الصحفي محرر موقع واسكم، شكرا جزيلا لك يزيد.
1: شكرا لك إيمان، صباح الخير.
0: صباح
1: شكرا.
0: الخير. هلا. ثوان معدودات ونكون مع أخبار التاسعة، ثم نتابع القسم الثاني من برنامج على الأجندة مع المزيد من الحوارات. ابقوا معنا.
2: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم، وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
8: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
7: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: عناوين الساعة من مكان: مصر وعامل بناء في أورشليم القدس إثر سقوطه عن علو. نبأ يفيد بأن حماس توطد علاقاتها مع رؤساء الحمائل في غزة. زيلينسكي يقيل رئيس الأركان الأوكراني. حملة شرسة لمكافحة التدخين الشهر المقبل. وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة. بعد قليل سنكون مع التفاصيل.
2: راديو مكان الأخبار.
10: سلام الله عليكم. التاسعة في أورشليم القدس، لقي وافد أجنبي عمره 40 عاما حتفه إثر السقوط عن علو داخل ورشة بناء غرب أورشليم القدس، وتم إقرار وفاته في المكان. تعكف حماس منذ أشهر على تعزيز علاقاتها مع رؤساء الحمائل والمخاتير في قطاع غزة لتثبيت سلطتها المدنية قبل تولي حكومة التكنوقراط مقاليد الحكم. ويفيد مراسل إذاعتنا بالعبرية إليور ليفي بأن الحركة تعمل على تعيين شخصيات مقربة إليها في مناصب محورية في مجلس الحمائل ومخيمات اللاجئين والنازحين. وفي المقابل تقدم حماس إلى عمداء العائلات محفزات امتيازات في تلقي المساعدات الإنسانية ودعما في تسوية الخلافات. علم أن الاتفاق النووي المدني المتبلور بين الولايات المتحدة والسعودية والذي من المرتقب أن يعلن عنه اليوم لن يكون مشروطا بتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن واشنطن قررت إلغاء سياسة إدارة بايدن السابقة التي ربطت بين البرنامج النووي السعودي وتحقيق اختراقة في التقارب بين أورشليم القدس والرياض. قام رئيس أوكرانيا زيلنسكي بتنحية رئيس الأركان العامة إلكساندر سيرسكي من منصبه، وفي خطوة تأتي بعد أيام من إقالة وزير الدفاع ميخائيلو فيداروف من منصبه. وقد أثارت إقالة الوزير موجة احتجاجات في أنحاء أوكرانيا. تعرض بدءا من مطلع الشهر المقبل تحذيرات وصور صادمة على علب السجائر ومنتجات التبغ، وذلك بعد مرور نحو 20 عاما على تشريع في الكنيسة حول الموضوع. وبذلك تنضم إسرائيل إلى 140 دولة تتخذ خطوة مماثلة. وقال المدير العام لجمعية مكافحة السرطان إن الصورة تعادل 1000 كلمة، مضيفا أن التدخين يحصد حياة نحو 1000 شخص شهريا.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، ويكون البحر المتوسط مائجا، وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 10:00.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
17: أستاذ في بركيه؟
16: لا.
17: في ألعاب منفوخة؟
16: كمان لا.
17: لكن شو فيه؟
16: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
17: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.

0: بكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة الطاقم. تنتج البرنامج معي حين عزرة. أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور. جليت عميرة انضمت إلينا من الهندسة الإذاعية. وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أرحب الآن بضيفي التالي الدكتور رمزي حلبي المحاضر والمحلل الاقتصادي. أهلا بك دكتور رمزي. تحياتي.
1: تحياتي. صباح الخير.
0: هلا صباح النور. أتواجد كثيرا في شبكات التواصل. نعم. علشان أنا أحس نبض الشارع، أشوف إيش الناس بتحكي، إيش بمر عليها. ولفت انتباهي في الفترة الأخيرة كتير في عم بيصوروا عمال أجانب اللي هم بتعرف من تايلاند، من الهند، من نعم. دول مختلفة، فلسطينيين، سريلانكا بالضبط، واللي بيصوروهم بالأساس فلسطينيين وبيكتبوا نعم. شوف وين وصلنا، بطلوا فقدنا مكان عملنا، بطلوا يشغلوا عمال فلسطينيين. أولا من ناحية حجم الظاهرة منذ 7 أكتوبر، قديش بالفعل يعني أنت شايف أنه العمال الأجانب عم بيستبدلوا العمال الفلسطينيين دكتور رمزي؟
1: صحيح. يعني أولا نقول بأن الاقتصاد الفلسطيني كان في المكان الثاني بعد الولايات المتحدة من ناحية التداول الاقتصادي والصفقات والعمل والشراء وقوانين العرض والطلب، كل هذه الأمور كان في المكان الثاني. اليوم في تراجع كبير جدا. إذا أخذنا في المعطيات، كان في إسرائيل بين 170 ل 200 ألف عامل فلسطيني، بما في ذلك في مجال البناء، الزراعة، الصناعة والخدمات.
0: قديش كان؟
1: بين 170 ألف ل 200 ألف.
0: بين 170 ألف ل 200 ألف عامل فلسطيني.
1: نعم.
0: في داخل إسرائيل.
1: في داخل إسرائيل أو في المستوطنات، يعني بنقدر نقول حوالي 120 ألف في داخل إسرائيل، والباقي كانوا في المستوطنات حول السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني. وطبعا كل هذا الأمر اليوم طبعا انتهى. وفي بداية الأزمة أيضا كمان في خسائر كان الاقتصاد الإسرائيلي، يعني مثلا في وزارة المالية قدرت في بداية الأزمة أنه كان الاقتصاد الإسرائيلي وحده يتكلف حوالي 3 مليار شيكل شهريا نتيجة تأخير المشاريع وارتفاع تكاليف الإنتاج. طبعا شركات البناء شو اضطرت تعمل؟ ترفع أجور أعلى وتستقدم عمال أجانب مع تكاليف إضافية مثل السفر والإقامة والتدريب. وهذا رفع أيضا من تكلفة البناء ومؤشرات أسعار البناء. أضف إلى ذلك صار في تأخير على سوق السكن، تأخير آلاف الشقق في مراحل البناء، ارتفاع تكلفة إنشاء الوحدات السكنية، تباطؤ العرض في مجال البناء، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة الفائدة. أيضا مع ارتفاع نسبة الفائدة يعني تكاليف عالية جدا، وهذا زاد ضغوط. هذا من ناحية المجتمع الإسرائيلي. ولكن أيضا المجتمع الفلسطيني دفع ثمن غالي، زي ما قلنا فقدان أكثر من 150 ألف عامل وظائفهم في إسرائيل. 360 ألف وظيفة في داخل الأراضي الفلسطينية عموما. ليش؟ لأنه كان في انكماش في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة حوالي 17% في سنة 2024. ومستمر ارتفاع نسبة البطالة، والحديث هو على 35% مقارنة بالمستويات قبل الحرب، يعني ارتفاع مذهل حوالي 35% في نسبة البطالة. وطبعا هذا الأمر يؤثر على الاقتصاد، السلطة، الأسرة الفلسطينية. يعني
0: هل مناطق السلطة الفلسطينية دكتور رمزي حلبي تستطيع أن تكون مستقلة اقتصاديا، ولا هي مربوطة بإسرائيل؟ يعني
1: هي تقريبا مرتبطة، بديش أقول 100% أما 90% في الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب طبعا كل قضية الاستيراد عن طريق الموانئ الإسرائيلية، كل قضية الناحية القانونية من ناحية المقاصة، ما يسمى حشبونيوت ومحاسبات وأمور. وكان العامل الفلسطيني يعني إذا ما نقول يقبض بين 8 إلى 12 ألف شيكل شهريا، وهذا ضعف في الأجور في السلطة الفلسطينية،
0: ويحرك العجلة الاقتصادية في داخل المناطق الفلسطينية بالمشتريات بالأماكن. على فكرة قبل 7 أكتوبر أنا بذكر أنه حتى على فترة غسان عليان كان في يعني قضية أنه إدخال عمال من قطاع غزة للعمل في إسرائيل دكتور رمزي. أتى 7 أكتوبر وكل هذا الأمر انتهى. الآن بأي اتجاه يعني تسير الأمور؟ لأنه قضية العمال الأجانب أن يستبدلوا العمال الفلسطينيين إلها تداعيات اقتصادية على الطرفين إسرائيليين وفلسطينيين، إلها كمان تداعيات اجتماعية. إحنا بنشوف جنوب تل أبيب مثلا كل العمال من الأجانب كمان صار في مناطق كاملة هم يعيشون فيها، إلهم حقوق صحية، مدارس لأطفالهم. الإشي أكبر من إنه تجيب عامل محل عامل.
1: أكيد أكيد. يعني لو قلنا بالنسبة للفلسطينيين، ما ذكرنا أنه فقدت الأسرة الفلسطينية يعني مصدر دخل بين 100 إلى 140 ألف شيكل سنويا، والاقتصاد الفلسطيني فقد مليارات الشواكل كل سنة من دخول الأسر الفلسطينية إلى العمل في إسرائيل، وانخفاض الاستهلاك وزيادة الديون وارتفاع معدلات الفقر، كل هذه تحدثنا عنها. ولكن إذا أخذنا البعد الديموغرافي وهو مهم جدا اللي أنت ذكرتيه إيمان، يعني أولا العمال تحولوا من عمال فلسطينيين كانوا يروحوا يشتغلوا الصبح في إسرائيل ويرجعوا على بيوتهم في المساء، التحول إلى عمال مقيمين لفترات طويلة. الضغط على الخدمات العامة، كان صار بدهم هذول خدمات، صاروا مواطنين إسرائيليين. التحديات الاجتماعية، تركزوا في مدن معينة، صار بدهم خدمات سكن، مواصلات، خدمات صحية، تعليم. وطبعا البعد الديموغرافي والسياسي، تركيبة السكان، هل إسرائيل ستصبح دولة فيها اختلاط من عدة أماكن؟ ولكن أنا أقول بشكل عام وواضح أن السياسة الرسمية الإسرائيلية لا تهدف إلى توطين هؤلاء، ولكن بدأت تشوفهم مقيمين، وفي حالات معينة بيبعثوهم على بلادهم لفترة معينة لكي لا يطالبوا بجنسية.
0: وماذا ماذا سيكون بعد يا دكتور رمزي حلبي؟ يعني الواقع الآن هو واقع صعب، خصوصا الخسارة لدى المجتمع الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية.
1: ليكن واضحا، الاقتصاد الفلسطيني يعني ضرب ضربة قاسية، ولكن أيضا المجتمع الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمن باهظ في هذه الحالة، لأنه من الناحية المنطقية والاقتصادية لا يمكن فصل الاقتصاد الإسرائيلي عن الاقتصاد الفلسطيني، ومن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني أن يكون هناك تداخل وتعاون. ولكن مع الأسف الشديد الاقتصاد بشكل عام، يعني إذا لخصنا منقول، يدفع ثمن المشاكل السياسية والأمنية، والنتائج خسارة للطرفين.
0: الدكتور رمزي حلبي المحاضر والمحلل الاقتصادي، الحروب دائما ندفع ثمنها، ومؤسف جدا أن نرى هذا الواقع دكتور رمزي، الخسارة على كل الأطراف. صحيح. شكرا لك، تحياتي. شكرا جزيلا،
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. تحدثنا عن موضوع الجريمة والعنف في المجتمع العربي من منطلق شرطة، محطات شرطة، إدخال الشباك، ولكن ماذا عن الناحية الاجتماعية داخليا؟ تنضم إلينا الآن أمال أبو مخ، وهي أخصائية اجتماعية طبية في صندوق المرضى مكابي. أمال أبو مخ غرة، أهلا بك أمال، تحياتي. غرة، أهلا بك أمال.
2: أهلا فيك إيمان، يسعد صباحك، صباح المستمعين.
0: هلا عزيزتي. العنف في المجتمع العربي، صحيح إحنا دائما منخوض قضية المؤسسات الرسمية والشرطة وغيرها، ولكن من ناحية اجتماعية داخلية، أولا كيف عم بتشوفي تأثير هذا العنف علينا كمجتمع عربي؟
2: شوفي اليوم إحنا للأسف ما بنحكي عن حالات عنف فردية، وزي ما ذكرتي إحنا بنحكي عن واقع يومي اللي صار جزء من حياة مجتمع كامل. للأسف العنف بطل يأثر على الشخص بس اللي تعرض لإطلاق نار أو تهديد، وإنما مع كل شخص اللي سمع، شاف أو عرف الضحية. حتى مجرد ما نسمع بالأخبار الصبح إنه في شخص عربي بشبهني زي انقتل، لو حتى ساكن ببلد بعيد عن بلدي، إحنا كمان نتعاطف معه، لأنه إحنا بالآخر مجتمع مترابط، والأخبار هاي بتخلينا كل الوقت عايشين حالة استنفار مستمرة، وهذا طبعا له يعني ثمن نفسي واجتماعي كثير كبير. لما المجتمع بعيش سنوات طويلة تحت العنف، يعني أنا بذكر حوالي 10 سنين، إذا إحنا ما هيك بنبلش نعد وين تبلش مجتمعنا هيك يفوت بدائرة العنف، بلشت تظهر هيك سمات واضحة. يعني أولها إنه الموت صار خبر متكرر، يعني صار أخطر إشي فعليا اللي إحنا حاسين فيه، إنه صرنا نتطبع من العنف بدل ما نرفضه. الناس عايشين بحالة يقظة دائمة، أي صوت أي خبر جديد بيخلي الجسم والعقل بحالة تأهب، وكأن الخطر موجود في كل لحظة. بنشوف إنه الناس عايشين في إرهاق نفسي وعاطفي جماعي، بلشوا يصيروا أقل صبر، أكثر توتر. بنلاحظ كيف الناس بتسوق بالشارع يعني سريعين الغضب، بيعانوا من الأرق، من كلة النوم، في صعوبة بالتركيز، وحتى كمان الثقة بين الناس والمؤسسات كمان بتتراجع، يعني كثير ناس بخافوا يطلبوا المساعدة، وهيك فعليا يعني بتستمر دوائر الخوف والانتقام.
0: فإذا أمال يعني خلينا نحاول نسمع منك كأخصائية اجتماعية بعض التوصيات، وبدي أحب أنا كنقسم ل يعني مراحل عمرية، وبهمني أبدأ بالأهل تجاه أطفالهم. ما بننسى إنه طفلة قتلت قبل بضعة أشهر، طفلة أصيبت قبل كم يوم، فقضية مسؤولية الأهل على الأولاد علشان ما يشعروش إنه هم عايشين في رعب، مع إنه يعني الأطفال كمان عم بيسمعوا إطلاق النار في الليالي، هم متابعين عايشين الواقع. طب إيش يعملوا الأهل؟ كيف يعطوا شعور بالأمان لأطفالهم يا أمال؟
2: صحيح اللي ذكرتيه صحيح ودقيق، لأنه الأطفال هم يعني الفئة الأكثر تأثر، لأنهم بيكبروا ببيئة اللي بيسمعوا فيها كل الوقت عن القتل والتهديد والخطر، فهم حاسين بشعور إنه العالم هو مكان غير آمن، وغالباً هم بيعرفوش يعبروا الإشي بالكلام، فبتشوفي إنه بعبروا بالسلوك. يعني ممكن يعني أول نقطة مهم كأهالي نكون واعيين، نكون هيك مفتحين عينينا وحواسنا مع الأطفال، نشوف إذا في سلوكيات اللي بلشت تظهر بشكل جديد على أطفالنا، هل صار منعزل متقوقع أكثر، هل الطفل صار عدواني بشكل مبالغ فيه، هل بيعاني من صعوبة بالنوم، كوابيس، صار في تعلق زائد بالأهل، إذا في تراجع بالتحصيل الدراسي، أو تظهر عنده حتى حركات لا إرادية اللي بيسموها التكم، هاي كلها ممكن تكون رسائل إنه طفلي مش قادر يستوعب اللي قاعد بيصير حواليه، وبالتالي فإحنا لازم نكون هيك واعيين ونتعامل معه مش كحدث واحد، إنما إحنا بنحكي عن صدمة جماعية اللي بتأثر على المجتمع كله.
0: أمال إمتى نكتفي بدورنا الوالدي كأهل، وإمتى لازم نتوجه لأخصائي اجتماعي أو أخصائي تربوي أو أخصائي نفسي؟
2: أولاً حكيت عن التربية قبل، فإذا بدنا نبدأ نكسر دائرة العنف إحنا مكفيش نتدخل بعد ما يصير الحدث نفسه، لازم نبدأ من البيت. واللا عنف مش معناه إنه إحنا ضعاف، بالعكس هو مهارة اللي لازم نعلمها لأطفالنا، نعلمهم كيف يعبروا عن حالهم، يعبروا عن غضبهم بالكلام، كيف يحلوا الخلافات بالحوار، كيف أصلاً يحترموا الاختلاف، إنه بهمش إحنا نختلف، بهمش كل واحد يكون عنده وجهة نظر مختلفة، كيف يطلب المساعدة بدل استخدام القوة. والأهم إنه نكون قدوة، يعني مهم إنه الولد يشوف في الدار كيف أهله بيحلوا الخلافات بين بعض بالاحترام وبالحوار، وإنه القوة الحقيقية مش بالعنف، إنما بالقدرة على ضبط النفس.
0: أنت بتقولي يكونوا قدوة، بس في مشكلة هلأ عند الأهالي نفسهم، إحنا يعني عم نشوف كمان أهالي متوترين، ناس كمجتمع تحس الناس قلقانة، الناس خايفة، أحيانا بتعبر عن قلقها عن خوفها بغضبها على الشارع، فكيف نكون قدوة لما البالغين أنفسهم هيك بننتقل لفئة عمرية تانية كمان هم عايشين في أزمة يا أمال؟
2: 100%، عشان هيك مهم يطلب المساعدة، يعني طلب المساعدة من أي مكان ممكن أنا يساعدني أطلع من الأزمة اللي أنا فيها جدا جدا مهم. يعني أنا خلال عملي كعامل اجتماعي في صندوق المرضى مكابي بشوف إنه الصدمة النفسية بتأثرش بس على المشاعر، يعني كثير أشخاص بتوجهونا بسبب أوجاع جسدية مزمنة، تعب، صداع، ألام، أعراض مختلفة، ولما منتعمق معهم بالقصة منشوف إنه مصدر جزء كبير منها وتعرض لصدمة أو التوتر النفسي، لأنه بالآخر ما في فصل بين النفس والجسد. يعني اللي بدي أنصحه بالآخر إنه يعني أي إنسان بتعرض لحدث عنيف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ما يستنى لحتى تتفاقم الأعراض، يعني في مكابي بنقدم دعم نفسي أولي، نشتغل إنه نعزز عند الشخص الشعور بالأمان اللي إحنا للأسف فاقدينه هاي الفترة، نساعد الشخص يفهم ردود فعله ليش هيك صار معه، نحكي عن عناصر الصدمة، عن السلوكيات وكيف جسمه بتعامل مع الصدمة، ونساعده ينظم مشاعره ونبني معه ومع عيلته شبكة دعم اجتماعي. وبالآخر حسب الحاجة بنرافقه ونحوله للعلاج النفسي أو الخدمات المهنية المناسبة على المدى الطويل. كل ما كان التدخل أقرب لوقت الحدث كل ما ساعدنا الدماغ أنه يعمل بروسيسينج، وهذا ممكن يخفف من تطور الأعراض لاحقا. يعني صحيح أثر الصدمة ممكن يظل للمدى الطويل، لكن طريقة التعامل معها من البداية ممكن تعمل فرق كثير كبير.
0: أمال أبو مخ غرة الأخصائية الاجتماعية الطبية، بستنتج هيك طلعت من كل الحديث تبعك في كلمة كتير مهمة يا أمال، العائلة، إنه لما صحيح. إحنا منكون كعائلة منتبهين واعيين متماسكين تجاه الأطفال تجاه كبار السن تجاه الإخوة تجاه كل العائلة، يمكن هذا اللي حاليا بيعطينا الحصانة أمام هذا العنف اللي بتعمل طبعا أنه يتم حله من قبل الجهات الرسمية بالآخر. أمال بشكرك.
2: هذا إيمان اللي بيميزنا، يعني إحنا كمجتمع عربي إحنا بنتميز بالروابط الاجتماعية،
0: ما زلنا وبتعمل أنه هيك نضل.
2: أمال وهي واحدة من أهم عوامل الحماية والحصانة النفسية.
0: شكرا لك، شكرا عزيزتي، نهارك سعيد، تحياتي، أهلا.
3: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله الورد.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء الهدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: برنامج على الأجندة نواكب الأحداث والمستجدات أيضا من خلال ضيوف، يسرنا أن نستمع إلى ما يقولونه وإلى الرؤية والعمل الميداني أيضا. وهذه المرة معي بيان الهزيل، مديرة برنامج قياديات النقب، وطبعا فعالة في عدة أطر من منطلق الرغبة في مساعدة المجتمع العربي عامة، المجتمع النقبوي خاصة، والمسؤولية اتجاه قضايانا المجتمعية. أهلا بك بيان الهزيل، تحياتي.
1: أهلا بك أستاذة إيمان، تشرفت في انضمامي لهذا اللقاء، شكرا لك على هذه الفرصة.
0: هلا، شكرا لك على كل النشاط اللي بتقومي فيه بيان. أنت أيضا يعني تركزين فرع بئر السبع في النقب، وأيضا جمعية إيتاخ معك من أجل العدالة الاجتماعية. وبدي أبدأ مثل ما أنا تحدثت مع أمال أبو مخ قبلك عن موضوع الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بدي أسمع عن موقفكم من هذا الملف الصعب جدا عامة، بما في ذلك أيضا المجتمع في الجنوب. ما هي الرؤية لديكم وما هي الحلول اللي بتفكروا فيها بيان؟
1: أولا أستاذ إيمان، أود أن أوضح بشدة ما الذي أنا أفكر فيه كبيان، كفعالة وناشطة مجتمعية بدوية. أود أن أقول أن المجتمع العربي هو أول من يطالب بمكافحة هذه الجريمة، ونحن نعيش الخوف يوميا، ونطالب بجمع السلاح الغير قانوني وكذلك تفكيك المنظمات الجريمة وإحماية الشهود وفك جرائم القتل التي لم نحصل عليها حتى هذا اليوم. وأيضا نحن نرى أن اعتراضنا في تقسيم هذا الاقتراح الذي اقترحته هذه الحكومة الآن تأتي على حساب المجتمع العربي، يعني نحن هنا ندفع الثمن مرتين، مرة بسبب الجريمة وغياب الأمن، ومرة أخرى ندفعها عندما تسحب من ميزانية التنمية بحجة مكافحة الجريمة. وهذا لا يعني أننا ضد استخدام ميزانيات للأمن، ولكن الحكومة تريد أن تأخذ مئات ملايين الشواقل من القرار 550، وهو قرار جدا مهم المخصص لتخليص فجوات في التعليم والعمل والصحة والمواصلات والإسكان، وتحويلها إلى الشرطة والشباك. ورغم أن هنالك قرار سابق بقرار 549 الذي لم يلغى رسميا، ولكن تنفيذه كان جزئيا وغير متوازن في بعض البنود الشرطية التي قدمتها، بينما تأخرت أو ضغطت برامج الوقاية في العمل المجتمعي بتشغيل المواقم والتنسيق بين الوزارات. يعني كان هنالك نتحدث عن هنالك عن قرارين وضعتهما الدولة منفصلتين، ولكن كل قرار يكمل الأول الآخر. القرار الأول هو 549 لمعالجة الجريمة، والآخر 550 لمعالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. والسؤال الآن، لماذا لا تنفذ الحكومة الخطة المخصصة للجريمة بدل أن تأخذ المال من الخطة المخصصة للمستوى والتنمية؟ فأنا أرى أن موقفنا نحن جدا بسيط كمجتمع عربي، يعني إحنا نحتاج الأمن الفوري، ولكنه أيضا لكننا أيضا بحاجة إلى تعليم وعمل وخدمات. يعني لا يجوز تمويل مكافحة جريمة اليوم من خلال إضعاف أدوات أخرى تمنع جريمة الغد أو المجرم القادم.
0: نعم.
1: فإن سألتني حرفيا عن هذا القرار كنت أقول لك أنه هذه الوثيقة أو هذا القرار مقلق جدا، لأنه لا يعرض تحليلا جديا لتأثير هذا الاقتطاع على الفقر وفرص العمل والنساء.
0: بالضبط. والآن بيان، يعني إذا أردنا أن نسمع منك حسب رؤيتك، ما هي اليوم أكثر احتياجات المجتمع العربي اللي هناك لازم يكون في الاستثمار فيها وتوجيه الأموال إليها؟
1: سؤالا جميل أخت إيمان. الاقتطاع قد يضر ببرامج التدريب المهني، مركز التشغيل، إدماج النساء والشباب في سوق العمل، ودعم المصالح التجارية، وممكن أن يضر تعليم الشباب بدل أن نمنع تسرب، يكون هنالك تسرب بشكل أكبر. الأطر اللامنهجية ومراكز الشباب والثقافة والرياضة ممكن أن تتضرر أيضا، والمواصلات. وإن تحدثت عن المواصلات سأتطرق أكثر إلى المجتمع البدوي الذي يعاني منه بشكل وبشدة. وهنالك فجوة أعمق بين المجتمع العربي للمجتمع البدوي رغم أننا في نفس الأطر. وأيضا هنالك مشاكل في ستكون هناك مشاكل في الإسكان والبنية التحتية، يعني مما يعني تأخير الطرق وإنارة وشبكات الصرف والأحياء الجديدة، ويزيد من الاكتظاظ ويؤثر على جودة الحياة. وأيضا لا ننسى الأهم وهي الصحة والرفاه الاجتماعي. إن سمحت لي، بما أنني أنا ناشطة مجتمعية بدوية، أنا أتحدث لك قليلا عن ما يحدث لدينا في المجتمع البدوي. أنت تعلمين أن في المجتمع العربي نفسه توجد فجوات، أما المجتمع البدوي في النقب يبدأ من نقطة أضعف في التخطيط والبنى التحتية والمواصلات والصحة والتعليم وفرص العمل، وخصوصا في الكرة الغير المعترف فيها، يعني حتى قبل اقتطاع الميزانية والخدمات الفعلية التي تصل إلى الفرد في المجتمع البدوي هي أقل من الحاجة وأقل من المستوى الموجود في أجزاء من المجتمع العربي. المشكلة ليست فقط في الرقم المكتوب في القرار الحكومي، بل بمقدار الذي ينفذ فعلا، مقدار ما الذي ينفذ فعلا، وعدد الخدمات المتوفرة على الأرض. يعني نحن نحتاج إلى استثمار كبير جدا، وللأسف الواقع هو غير متساوي بين المجتمع العربي والمجتمع البدوي. نحن نتحدث على فجوات أعمق، قرى بدون مواصلات منتظمة، نقص في العيادات ونقص في الحاضنات، وصعوبة في تخطيط السكن، ومسافات طويلة عن أماكن العمل والتعليم. يعني كنت سأتحدث
0: إذن بيان، يعني أنت تقدمين لنا صورة شاملة عن الواقع اللي يحتاج إلى العمل. وكثيرا ما طرحنا هنا موضوع النساء ودور النساء وصوت النساء في إطار بناء السياسة العامة، تخطيط المستقبل، وضع البرامج. ولذلك أود أن أسألك أيضا كقيادية في النقاب، كفعالة في أطر نسائية، قديش شايفة أنت أنه دور صوت المرأة يمكن أن يكون فعال للتأثير على متخذي القرارات، على السياسات العامة، أم أنها ستبقى يعني مهمشة؟ على فكرة الإشي حتى عامة في الكنيسة الحالية مثلا عدد النساء أقل من الكنيسة السابقة والتي سبقتها.
1: صحيح أستاذة إيمان، وهذا واقع مر وصعب. أنا أتحدث لك من تجربة خاصة في كناشطة اجتماعية بدوية. لدينا العديد من النساء الفعالات والناشطات في المجتمع اللواتي يؤثرن إيجابيا في المنطقة اللواتي يسكننا فيها، في القرى غير المعترف فيها تحديدا. لدينا حركة تدعم النشميات، ولدينا أيضا حركة أخرى لقيادات النقب، وكل من هنا تأتي بخلفية مختلفة التي تود

0: الصحية للأسف الشديد. وهنا نتحدث عن مشاركة مهمة يجب أن تكون بين متخذي القرار، ويجب أن يكون على كل طاولة متخذة القرار نساء يطرحن المواضيع الاجتماعية التي يتم تجاهلها للأسف الشديد. فدور النساء جدا مهم جدا في هذا الأمر.
1: بيان الهزي المديرة برنامج قياديات النقب، شكرا جزيلا لك بيان، شكرا، تحياتي.
0: شكرا لك أستاذة إيمان،
1: أهلا فيك. أهلا. موضوع السفر، نحن في العطلة الصيفية كثر يسافرون إلى خارج البلاد، بالمقابل نحن نسمع عن أزمة تواجه مطار بن غوريون، وبالأساس بأنه أصبح بشكل ما مصف للطائرات الأمريكية في إطار المواجهات العسكرية هنا في المنطقة. كيف سيؤثر ذلك، وهل هناك خشية من أن يتم إلغاء تذاكر سفر تم اقتناؤها رحلات جوية؟ ينضم إلينا سامر عزام الخبير السياسي والمرشد للمجموعات خارج البلاد. أهلا بك سامر، تحياتي.
2: تحياتي لك إيمان ولكل المستمعين، بس أنا مش خبير سياسي، خبير سياحي.
1: راسي بالسياسة من أول البرنامج.
2: عالك بالسياسة، نعم.
1: فإذا هيك الخبير السياحي سامر عزام، قديش موضوع قضية الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون، كمان أنتو كشركات سياحة عم بقلقكم بأنه ممكن رحلات جوية تلغى؟ سامر،
2: أنت أصبت الهدف بكونك قلتي بقلق. الحقيقة هو بقلق الكل بدون أدنى شك، لكن القلق لازم يكون مصحوب باتخاذ خطوات يعني مراقبة أكثر وتركيز أكثر على كل الطيارات وعلى كل سكيدجول أو برنامج الطيران من بلادنا لبرية البلاد. أنا بحكيك الآن من مطار بن غوريون، معي مجموعة كبيرة يعني بحدود 73 شخص لمجموعتين لأيسلند، وكلهم كانوا بقلق وكلهم كانوا بترقب.
1: لحظة، يعني أنا هلأ عم بحكي معك وأنت في مطار بن غوريون مسافر؟
2: نعم.
1: يا عيني أنا ليالك.
2: مسافرين لأيسلند مع رشيد تورز.
1: كيف الوضع في المطار؟ كيف الضغط؟ في كتير مسافرين، دور طويل؟
2: الحقيقة الدور طويل، لكن مش ضغط أكثر من اللازم، يمكن ثائبت الساعات، لكن إحنا بنعرف أنه المطار بالشهرين هدول مضغوط كتير، بحدود 90,000 مسافر كل يوم عم بيطلع معدل من مطار بن غوريون لحاله، وهذا بيؤدي لشوية ضغوطات بالمواقف السيارات، بالبساط اللي جاي تفتيش يمكن شوي كمان بأخذ وقت أكتر. أنا بنصح كل شخص يجي قبل 3 ساعات ونص،
1: يعني أكتر حتى 3 ساعات ونص.
2: نعم. وبنصحه يتأكد أكتر من مرة إمتى الطيارة تبعته طالعة، هل صار في عليها إلغاء، هل صار في عليها تأجيل. لغاية الآن ما صارش أياتها إلغاءات. خلينا نكون واقعيين ونهدي كل الناس، وإن شاء الله الكل بيسافر وبرجع سالم.
1: فإذا لحد الآن ما صارش إلغاءات، ولكن اللي عم نسمعه من رئاسة طبعا المطار إنه بيقولوا يعني في مشكلة بالنسبة لعدد طائرات أمريكية، ويمكن إذا كبر العدد. فإذا إيش بتوصي المواطن اللي بده يسافر، اللي مفكر، اللي حاجز، اللي مش عارف حاله ياخد إجازة من الشغل ولا لا؟ فإذا إيش يعمل المواطن في بلبلة من وضعه؟
2: أول شيء أنا نصحت أكثر من مرة إيمان إنه هاي الفترة ببلادنا مفضل دائما نشتغل عن طريق وكيل سفر دائما. نعم. الحقيقة أكثر من مرة قلتها. نعم. لأنه في عندك عنوان، في عندك مراقبة من الوكيل نفسه. إحنا بمكتبنا الوحيدين اللي عندنا وكيل مناوب ليليا. ولا أي مكتب عنده هذا الوظيفة غير إحنا، لأنه التغييرات بتصير مرات طارئة. لغاية الآن كمان مرة بأكد لك وبأكد لكل اللي عم بيسمعونا، ما صارش ولا أيات إلغاء. صار بعض التغييرات اللي هي ناتجة عن ضغط السفر، مش ناتجة عن الأمور الحربية أو وجود طيران حربي أو هيك. بس مع كل هذا ما صارش أيات إلغاءات لغاية الآن، لكن لازم نتوقع أيات تغيير بصير بطرق. لازم نحكي مع وكيل السفر أو نراقب رقم طيارتنا. نعم. أي ساعة طالعة، من وين طالعة، كل هاي الأمور لازم دائما نراقبها.
1: نعم. قضية التشيك إن مسبقا من البيت، وحتى في شركات بتخليك كمان تودي حقائبك مسبقا، هاي اليوم بتساعد ولا كونه الأوضاع كمان مش ثابتة 100%؟ مفضل إنه لا، إيش يعمل المسافر؟

0: انا بقول انه التشيك ان بالبيت ببعض ببعض الطيران بيسمح للتشيك ان بالبيت وحتى بيسمح لك تاخذي بوردنج كمان من البيت. في اليوم عم بيعملوا يعني دور ثاني او منطقه انتظار ثاني اللي هي اسرع للي عاملين تشيك ان، وبس يحطوا شنطتهم ماخذين الرقم المقعد عايزين كل شيء. انا بنصح بهاي، بس مش كل الطيران في عنده هاي الفرصه انك تقدر تعمليها.
1: تمام.
0: مرة لو عندك وكيل سفر زدت كل شيء عليه، هذا شغله، بيعملوا أأمن منك وأشتر منك وبراقب دائما عنك، ودائما نفحص الإيميل تبعنا والرسائل العادية مش الواتساب من شركات الطيران، هن مجبورين يبلغونا بأي تغيير بيصير.
1: تمام. فإذا خلاصة الحديث حاليا ما تقلقوا ولكن تابعوا. قبل ما ننهي سامر عزام، كم مرة أنت كنت في المغرب؟
0: كنت 60 مرة بالمغرب، والواحد 61 قريبة بعيد بفرصة الشتاء عيد الميلاد.
1: بس أنت عارف ليش بسألك؟ لأنه المونديال القادم راح يكون ما بين المغرب والبرتغال وإسبانيا.
0: نعم.
1: فإذا بتوقع أنه بالمغرب عم يتجهزوا. صحيح أنه الإشي بعد 4 سنين، بس أنك أنت تستضيف مونديال هذا بده يحضروا له كتير مسبقا.
0: السادين عم بيتجهزوا من ناحية سياحية، من ناحية السادات عم بيبنوا استاد كتير كبير بمنطقة طنجة بمنطقة تانية بالشمال المغرب، أو عم بيعملوا يعني في كتير كمان مستثمرين من العالم العربي ومن عنا بدوا يأخذوا مثلا يبنوا أوتيل بشفشاون جديد، أو كل هذا استعداد لنقضي معك أحلى أوقات بالمونديال.
1: شكرا لك سامر عزام، وإن شاء الله تروحوا وترجعوا بالسلامة سامر.
0: شكرا لك إيمان، أهلا فيك. شكرا، إلى اللقاء.
1: تحياتي. نحاول أن ننوع اليوم أيضا ما بين السياسة والأمور العسكرية الإقليمية الدولية، أيضا مع الأمور الثقافية. ينضم إلينا عفيف شليوت، كاتب وفنان مدير مؤسسة الأفق للثقافة والفنون. أهلا بك عفيف، تحياتي.
2: أهلا بك إيمان وبالمستمعين الكرام.
1: أنا سألت سامر عن وضع السفر في هاي الفترة، خصوصا قضية مطار بن غوريون. إلك بدي أسألك عن وضع الفعاليات الثقافية في هاي الفترة، كيف بتحكي لنا عنها من ناحية عمل فن، أعمال فنية يعني جديدة، مسرحيات وغيرها؟
2: يعني أو أنت عم تحكي معي، إحنا بالمركز الأفق عم نستعد لعرض مسرحي في تمام الساعة 11، مستضيفين مركز مسرح عكا في مسرحية الناس جناس.
1: حلو.
2: يوم الأحد كان عنا عرض مسرحي يعني بعنوان ثلاثية الفتن، اللي شملت تجربة جديدة فيها دمج وتناغم الشعر مع الموسيقى مع الرقص التعبيري، وهي تجربة فريدة من نوعها والأولى من نوعها يعني في الوسط العربي. أيضا نستعد في هذه الأيام لتنظيم ورشة للكتابة المسرحية لدعم وتشجيع كتابة نص مسرحي أصلي من إنتاجنا، وهاي الورشة من خلالها إحنا بنحاول أن نؤثر، مش بس نعمل في إطار مؤسسة الأفق، إنما نحن نعمل من أجل وضع بصمتنا على الحركة الثقافية والفنية، وأينما نجد في مجال للتغيير والتحديث وتطوير الحركة المسرحية نحن لا نتوانى.
1: لحظة، أنا بدي أفهم منك عفيف بخصوص هاي النقطة، ورشة كتابة مسرحية ماذا يعني ذلك؟ يعني لأنه اللي عنده موهبة الكتابة عنده موهبة الكتابة، بتعرف هدول بيكونوا يكتبوا من صف رابع ابتدائي.
2: هاي الفكرة
1: فإيش الفكرة؟ وضح لنا إياها يا عفيف.
2: لا بدي أحكي، لأنه كمان في كتير ناس بيفكروا بهذا الاتجاه أنه الكتابة هي فقط قضية موهبة ولا حاجة لدراسة الموضوع. على فكرة دراسة الكتابة وبالشكل خاص الكتابة المسرحية تدرس بمعاهد أكاديمية وفي جامعات. أنا شخصيا درست الموضوع سنتين في جامعة حيفا ككتابة مسرحية، وأيضا شاركت في ورشة مسرحية في لندن للكتابة المسرحية. وقضية الكتابة هي يعني مهنة بكل معنى الكلمة، في لها تقنيات. وعلى فكرة وأنا بقولها إنه معظم من كتبوا أو حاول أن يكتبوا المسرح وهم كتاب معروفون، تم إعداد النص اللي كتبوه للمسرح حتى يكون ملائم لعرضه على خشبة المسرح. ما تم أخذ النص كما هو. ليش؟ للمسرح في احتياجات خاصة، في تقنيات ويعني مهارات اللي فقط موجودة بالنص المسرحي، والنص المسرحي يكتب ليعرض على خشبة المسرح مش ليقرأ. عشان هيك يعني في الأخذ بعين الاعتبار الأمور التقنية، احتياجات الممثل، قضية الإيقاع على خشبة المسرح. إذا الإيقاع انفقد المسرحية لن
1: أوكي. يعني بس تعرف عفيف في نهاية الأمر أوكي، الواحد عمل ورشة لتعلم الكتابة المسرحية، يمكن بيكتب مسرحية كتير حلوة، بس بالآخر بدك التنفيذ على أرض الواقع. قديش اليوم شايف إنه في حركة فنية نشطة؟ تعرف كمان بسبب الحرب والأوضاع الاقتصادية هذا المجال عادة يعني الفن بيشهد مد وجزر، أكتر المجالات اللي بتتأثر من أوضاع غير مستقرة. فإخراج أي نص مسرحي بعد ما الواحد عمل ورشة إلى حيز التنفيذ، إيش الاحتمالات؟
2: أنا بقول لك شيء، إحنا يعني نعمل ويعني بقولها دائما، الفن والمسرح والثقافي بحاجة إلى استقرار. لما فيش استقرار نتضرر كثيرا، لأنه بحاجة إلى هدوء، إلى حياة عادية بدون اضطرابات، لأنه هاي تؤثر على أعمالنا. يعني اليوم إحنا عنا عرض مسرحي وعنا برنامج، ولكن إيدنا على قلبنا من أي طارئ يصير، لأنه كل البرامج واللي بنخطط له راح يتوقف، وإحنا تضررنا كثيرا من الحروب اللي حصلت، من الكورونا، من أي حدث بيصير في البلاد إحنا نتضرر ويتم تجبيد هذا النشاط. فإحنا بنضع برامج، ولكن دائما في ترقب وحذر لمتابعة ما يجري على الساحة وفي المناطق وفي البلاد.
1: والجمهور اليوم أنت حاسس إنه بده يشارك؟ عم بيجوا كمان الجمهور اقتصاديا تضرر نفسيا، تعرف الواحد نفسيته تعبانة بلا إشي.
2: عشان النفسية تعبانة الناس بحاجة لجانب الروحي حتى. يعني أنا بلمس هاي الإشي، إنه الناس تعبت من الضغوطات، من الحروب، من الوضع الاقتصادي، من كل الأمور هاي. فبيجي على مدار ساعة، ساعة ونصف، يعني يشعر براحة نفسية، برفع عن حاله. وأنا بعتبرها حتى هي نوع من العلاج لإلنا. يعني كل إنسان لا يشاهد مسرحيات في عنده نقص معين من ناحية روحية. المسرح هذا اللقاء الحميمي مع الممثل والجمهور، هذا اللقاء الجميل بيعطيه طاقة إيجابية جميلة وهو يتمتع. وأنا بحس بالعكس الناس بحاجة للتنفيس عن أنفسهم.
1: صحيح. وكمان أنا بشوف هاي عفيف إنه إحنا ندعم هاي الطواقم اللي بتشتغل في هذا المجال علشان يقدروا يكملوا يثرونا بالنتاج الفني. عفيف الشلوت، كلمة أخيرة بدك تقول عفيف؟
2: بالنسبة للدعم، يعني حكيت على الدعم، يعني اليوم إحنا بنلبس تراجع بقضية الدعم. أول شيء في تقليصات بالميزانيات في دعم الفنون والمسرح بشكل خاص. مجالسنا المحلية والبلدية للأسف لا تهتم بهذا الموضوع ولا تضع الثقافة في سلم أولوياتها.
1: فعلى الأقل إحنا لما نروح نحضر، يعني كمان هذا نوع من الإشي اللي إحنا بنقدر نعمله حتى ندعم الحركة الفنية. عفيف الشلوت
2: هو اللي بيعطينا الدافع إن نستمر ونقوى. وأنا بشوف قديش يعني الناس متشوقين يجوا كمان الساعة 11 يشاهدوا العمل، وقديش متشوقين
1: اليوم الساعة 11 وتابعوا كل النشاطات. عفيف الشلوت كاتب وفنان، مدير مؤسسة الأفق للثقافة. شكرا. والفنون. شكرا لك عفيف.
2: شكرا لك.
1: تحياتي. ونحن الآن إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالعادة الزميل أحمد عويسات، ويأتينا بالمقابلات الحصرية بالضيوف الذين يسرنا دائما أن نتحاور معهم، وبالأصوات المميزة نقول صباح الخير للدكتور براء محسن، طبيب عائلة بعيادة الزهراء كلاليت في مدينة القدس، وطبيب رياضي بفريق هبوعل القدس لكرة القدم. صباح الخير دكتور براء.
3: صباحك إيمان، يسعد صباح المستمعين.
1: هلا فيك. أولا نيالك، شغلك كتير حلو هيك إنك تكون طبيب رياضي مع اللاعبين، هذا مجال كتير مميز. فنحن على مشارف موسم كروي جديد، حدثنا عن أهمية وطبيعة الفحوصات الطبية للاعبين قبل التوقيع بفريق أو قبل بداية كل موسم دكتور.
3: هو بشكل عام الفحص الطبي قبل التوقيع مع أي لاعب أو قبل بداية أي موسم هو مش مجرد بس إجراء روتيني، هي وسيلة لحماية اللاعب والنادي مع بعض، ومنها نتأكد من جاهزية اللاعب بدنيا وطبيا. وبشكل عام إحنا في نادي أبو علي القدس بالنسبة للاعبين الجداد أو بداية كل موسم بنقوم بمراجعة التاريخ الطبي لكل لاعب، وأيضا بنقوم بعمل فحوصات أساسية مكثفة مثل فحص الجود وفحص عضلة القلب ووظائف الرئة وفحصات الدم المخبرية، وأيضا في عنا فحوصات ثانوية مثل بنية الجسم ونسبة الدهون في الجسم وإلى آخره.
1: أحيانا بيجيك بعد توقف المباريات لفترة إنه ارتفع بالوزن، بتصير تقول له آه لحظة خربشت المعايير في جسمك.
3: ننتبه حمية غذائية.
1: طبعا في أوروبا هناك تشديد على الفحوصات الطبية للاعبين، وكلنا شفنا شو صار مع اللاعب الحيفاوي عنان خلايلة بفريق إنتر ميلان الإيطالي. هل هناك فرق بين الفحوصات الطبية في البلاد والفحوصات الطبية في أوروبا دكتور؟ وهل هناك يعني في تشديد أكتر على أشياء اللي هون مش كتير بتركزوا عليها؟
3: هو من ناحية الفحوصات الطبية من ناحية التعاقد للاعبين الجداد، في عنا فحوصات هي احنا نتبع نفس الفحوصات الطبية الموجودة في أوروبا حسب الاتحاد الإسرائيلي والليغا تعال. وهون بالنسبة لنا من زي اللاعب الحفاوي هون بدناش نحكي، احنا نتطرق لموضوع كتير، بس من ناحية انه الفحص الطبي مش هدفه انه يستبعد لاعب من التعاقد، وانما هو بس لمعرفه حالته الصحيه ووضع برنامج علاجي لإله وتاهيلي في حال لزم الامر، ومنها برضه تقليل احتماليه الاصابه خلال المواسم. وفي حال عدم قبول لاعب جديد من ناحيه الفحص الطبي ممكن يكون شيء مرتبط باصابه مزمنه سابقه او مشكله بالقلب، او ممكن يكون عدم اكتمال شفاء من اصابه سابقه، وهون النادي بيتخذ قرار القبول بناء على تقييم المخاطر الطبيه في هاي الناحيه.
1: وأنت ذكرت موضوع الإصابات دكتور، ما هي أكثر الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الملاعب وطرق معالجتها؟
3: هلا إحنا عندنا الأكثر الإصابات اللي بنواجهها بالملاعب هي الإصابات العضلية والتواء الكاحل، ومنها إصابات برضو الركبة اللي هي الإصابات الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، ومنها طرق علاج مختلفة كثير حسب شدة الإصابة، وفي بعض الأحيان بتم معالجتها عن طريق التدخل الجراحي. وايضا من اكثر الاصابات اللي تحتاج لتدخل طبي فوري في ارض الملعب هي اصابات الراس والرقبه، وهذا شيء ضروري كثير انه يكون فريق طبي متكامل في الملعب من طبيب وبارامديك ومسعف للاصابات الحرجه مثل اصابه الراس والرقبه والنزيف، وفي حال الاخلاء للمستشفى في حال انه تطلب هذا الشيء.
1: بتعرف هذا قرار كثير صعب انه الطبيب يقرر انه هاي الاصابه خفيفه بترشوا له هيك هاي السبراي ببرد وبكمل يلعب، وبين انك تقول لا هاي اصابه اللي لازم يتم نقله الى المستشفى. ولاحظنا مثلا بالامس اصيب بقدمه حارس مرمى مكابي حيفا شريف كيوف خلال تحضيرات للموسم المقبل، وبسبب الاصابه سيخضع لعمليه جراحيه معقده وسيغيب كل الموسم المقبل قبل أن يلعب أي مباراة رسمية. حدثنا عن هاي الإصابات، يعني الإصابات بالأقدام يمكن هي أصعب إشي بالنسبة للاعبي كرة قدم، ما هي اسمها كرة قدم.
3: صحيح، من ناحية اللاعب شريف كيو صار عنده تمزق أثناء التدريب في الأكل السندون في كحل القدم، وهذا الإشي بيتطلب تدخل جراحي وإعادة تأهيل طويل، وهون الإشي اللي بيحرمه أنه يشارك في مواسم قادمة أو أنه ينتقل لنادي جديد. وهذا الإشي يعني بنعمل هاي الجراحات على يد أخصائيين عظام. فهمت علي؟ وهذا السبب أنه الإشي بياخد وقت طويل، وهي عادة التأهيل الإشي الطويل اللي بياخد وقت. نعم. في العلاج.
1: ولكن ممكن أنه بعدين يرجعوا ويرجعوا مثل مكانه، لأنه بشوف لاعبين وبقابل لاعبين كاين عنده يجي 4-5 إصابات بس كم تخطى ورجع وبيلعب عادي وقدر يشفى منهم كليا دكتور براء، يعني الاشي ما
3: هو
1: ممكن.
3: ما هو مش اهم اشي انه نرجع اللاعب اصعب وقت على الملعب، هو اهم اشي انه احنا نعطي العلاج اللازم للاعب ونقلل الاصابات في المستقبل في حال انه رجع اللاعب للملعب.
1: اعطوه وقته علشان يقدر يطيب. حدثنا عن طبيعة عملك كطبيب رياضي بفريق هبوعل القدس في دوري الدرجة العليا لكرة القدم، تعرف هاي درجة عليا مش الدرجات البسيطة.
3: صحيح، وطبيعة عملك كطبيب الرياضي كتير من الناس بتفكر الطبيب الرياضي هو بيقتصر على علاج الإصابة، بالعكس دور أوسع بكتير، فهو مسؤول عن محافظة على صحة اللاعب قبل الإصابة وإثناءها وبعدها. وأنا طبيعة عملي كطبيب رياضي بفريق أبو عيل القدس هي متابعة اللاعبين من ناحية تاريخهم الطبي، وبعمل لهم فحوصات دورية وأيضا مشاركة في التدريبات ومنع الاستخدام الأدوية الغير مصرح بها عن طريق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.
1: نعم.
3: وبرضه اللي لازم أن أكون متواجد في الملعب وأثناء التدريب في حال أنه تعرض اللاعب للإصابات، وهذا أهم شيء في طبيعة عملي، في حال أنه أخذ قرار أنه يتوجه للمستشفى وأنه نقدر أعالجه. نعم. في الملعب.
1: عند دكاترة الأدوية المنشطات ممنوعة صح؟
3: في قائمة أدوية كبيرة غير مصرح بها نتبعها إحنا.
1: نعم. نقطة أخرى دكتور، كيف تدمج بين عملك كطبيب عائلة، أنت طبيب عائلة في صندوق المرضى الكليت، وبين المستشفى وبين الملاعب؟ إيش بدهم مجبور أنهي هلأ لأنه في عندي مباراة كرة قدم، شاركنا اللي بمر عليك.
3: هي صراحة هي تغيير جو أكتر إشي من ناحية أنه نكون في الملعب ما بين العيادة وبين الملعب. وبرضه أنا من ناحية أني طبيب عائلة أيضا بحب عالم الرياضة وبتعامل مع اللاعبين كطبيب خاص لهم وأنهم بقدر يتوجهوا إلي بأي وقت. وبرضه كمان بقدر أن أدمج عيادتي اللي أنا موجود فيها، عيادة الزهراء، فيها عيادة خاصة للعظم باسم الدكتور صالح جابر، وهو أخصائي عظام وجراحة الكتف والركبة.
1: نعم.
3: وبعد تواصل دائم ومباشر معه في حالة الاستشارات الطبية. وبرضه إحنا في فريق أبو علي القدس عندنا تواصل دائم مع عيادات الاختصاصية الرياضية في مستشفى هداسة عين كارم، منعالج فيها الحالات الطبية الحرجة والتدخل الجراحي برضو. وجملة أخيرة عندي من ناحية الطبيب الرياضي، هو الطبيب الرياضي هو جزء من فريق متكامل بضم مدرب وأخصائي وأخصائي علاج طبيعي وتغذية، والهدف المشترك هو إحنا نحافظ على صحة اللاعبين وتحقيق أفضل أداء بنسبة أقل من الإصابات.
1: وطبيب رياضي لكرة القدم مفروض إنه يحب كرة القدم ولا لا يا دكتور؟
3: أكيد، ما أكيد أهم شيء عالم الرياضة
1: عشان ما يزهقش، يعني بده يحضر المباريات كمان بالمونديال، بتوقع إنك حضرت كتير. فإذا كلمة أخيرة بنحب توجهها كرسالة صحية للشباب، للاعبين، مش بس كرة القدم، ككل. بتعرف اليوم بنشوف في شباب بيروح على الجيم بيحاولوا يعملوا رياضة، فكلمة هيك بتوجه لهم إياها دكتور
3: للشباب؟ الأفضل أنهم يتوجهوا للرياضة بشكل مكثف، وأنه يتبعوا حمية غذائية ويتراجعوا مع طبيبهم الشخصي، لأن إحنا بنواجه عنا خصوصا في عيادة اللي أنا بشتغل فيها بواجه مشكلة أنه المدربين اللي بيدربوا في الهيدر كوشر هم اللي بيعطوهم النظام وبيعطيهم، هم لهم فيش عندهم مخشروط،
1: مش مؤهل ومش طبيب،
3: مش مؤهل بالضبط، مش مؤهل. وحتى مرات انه بلاقي انه في تعامل بأدوية اصلا ممنوع انه ياخدها اي لاعب او اي شخص انه بتمرن. فدائما بنصح الشباب انه انت بدك تتوجه لعالم الرياضة توجه للطبيب، اسأله، اعمل فحوصات دورية، شوف في عندك نقص، وما تاخذ اي دواء ولا اي جرعه من ادويه بدون استشاره طبيب او اخصائي من هاي الناحيه.
1: نعم.
3: والرياضه كثير ممتازه للجسم
1: طبعا، تبني ايضا شخصيه. انتوا بعد يعني موسم كان بنهايه الامر خلاكم في الدرجه العليا، كيف عم تستعدوا للموسم القريب في الدرجه العليا؟ الاجواء في فريق هبوع علي القدس، كلمه اخيره دكتور.
3: احنا بنعمل تدريبات مكثفة هلا في الوقت الحالي وفحوصات دورية مكثفة، هذا اهم شيء عندنا.
1: نعم.
3: وفي عندنا فريق البنات اللي فيها هبوع علي القدس تأهلوا لليغة عال اللي هي في اوروبا، فراح يتوجهوا قريبا لاوروبا.
1: نعم.
3: لليغة عال.
1: وانت كمان بترافقهم دكتور؟
3: انا عشان طبيعة شغلي صعب اني اطلع.
1: ولكن طبعا متابع كل الوضع الصحي.
3: اكيد 100%، لانه قبل ما يتوجهوا انا بمللهم على خارف وقيت وبشوف فحصاتهم وكل شيء وبعدين بوجههم.
1: شغلك مثير دكتور براء محسن، طبيب عائلة في عيادة الزهراء كلاليت في القدس، وطبيب رياضي بفريق هبوع القدس لكرة القدم. وقرب الموسم وبنصير كمان نستعين فيك علشان نفحص إيش الإصابات بشكل عام، قديش خطورتها، قديش هي إشي عابر. بتمنى لك كل خير والنجاح. شكرا دكتور.
3: شكرا.
1: تحياتي.
3: شكرا.
1: وجزيل الشكر أيضا للزميل أحمد عويسات الذي يأتينا بهذه الزوايا الرياضية الخاصة والمميزة. إلى هنا أجندة اليوم، أنتجت حين عزرة، قليت عميرة هندسة إذاعية، أحمد عويسات راديو مصور، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.
4: غدا على قناة مكان،
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: أنتم مع مكان.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
11: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
12: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
11: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
13: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
14: عناوين الساعة من مكان: نأورو تقرر فتح سفارة لها في أورشليم القدس، تبادل الهجمات الأمريكية الإيرانية، نابون يفيد بأن دولا خليجية ترغب في توجيه ضربات أكبر لإيران، مصرع عامل بناء أجنبي في أورشليم القدس، ووطأة حر شديدة في إيلات ومنطقتي البحر الميت والغور.
15: الأخبار
14: العاشرة في أورشليم القدس. أهلا بكم. في ناورو صادق الكابينت على فتح سفارة في أورشليم القدس بحيث ستدشن في غضون عدة أشهر. يذكر أن الدولة الواقعة في المحيط الهادئ قد اعترفت بأورشليم القدس عاصمة لإسرائيل قبل 7 أعوام، وستكون هذه السفارة العاشرة في العاصمة. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن ناورو تؤيد إسرائيل في كل الحلبات الدولية. أفادت مصادر في طهران بأن القوات الأمريكية أغارت على أهداف في منطقة مدينة أبدانان بجنوب غرب إيران. إلى ذلك أعلن الجيش الإيراني بأنه هاجم بمسيرات صباح اليوم قواعد أمريكية في الأردن والبحرين. علمت وكالة الأنباء بلومبرغ من مصادر مطلعة أن دولا في الخليج معنية بتصعيد الحرب ضد إيران، وتعتقد أنه يجب على الرئيس ترامب زيادة العمليات العسكرية ضدها، وذلك من خلال عملية برية في الأراضي الإيرانية وربما حتى احتلال جزيرة خرج. وترى هذه الأوساط أن طهران لن تتخلى عن مضيق هرمز إلا إذا مارست الولايات المتحدة نشاطات أكثر شدة. في ظل احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مدني أمريكي سعودي، قال الوزير عميحاي اليهو إن إسرائيل لن تقف موقف المتفرج، بل ستعمل كل ما بوسعها من خلال نشاط سياسي لمنع إمكانية أن تحصل دولة معينة في الشرق الأوسط على سلاح نووي في المدى البعيد. وألمح في حديث لإذاعتنا بالعبرية إلى أن السعودية ربما تسير اليوم في الاتجاه الصحيح، ولكن في المستقبل يمكن أن تغير نهجها تجاهنا، وأشار إلى أن إيران كانت في الماضي صديقة لإسرائيل. لقي عامل أجنبي من الصين في 30 من العمر حتفه إثر سقوطه عن علو داخل ورشة بناء غرب أورشليم القدس، وتحقق الشرطة ووزارة العمل في الملابسات. اعتقلت شرطة تل أفيف مساء أمس شاباً عشرينياً من الخليل بشبهة ارتكاب أفعال فاضحة بحق قصيرتين وشاب أثناء الاستحمام في مياه البحر، وتبين أيضاً أن المشبوه يمكث في البلاد خلافاً للقانون.
15: حالة الطقس
16: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
17: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
16: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة، إلى 42 منطقة البحر الميت وغور بيت شان 40، هضبة الجولان 38، بئر السبع 36، الناصرة 35، أورشليم القدس وتل أفيف 32، وفي حيفا تصل إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
15: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.
15: بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين.
18: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
15: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان،
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان.

0: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج صيفوا معنا اليوم أنا وماريا. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عرين. امبارح أبوي بقول لي على أغنية صيفوا معنا، مالك قاعدة ترقصي؟ قلت له هاي رقصة صيفوا معنا، في مشكلة مع الموضوع، مش عاجبك؟ عيب يعني إنه أنا بنتك بتقدم برنامج مبينة بالتلفزيون.
0: ما تترقصي.
1: قال لي لا يعني؟ لا بس مش فاهم شو هاي الرقصة. قلت له هاي رقصة صيفوا معنا.
0: على فكرة
1: غنايتي.
0: يمكن أبوكي صريح بس كتار بيقولوا مالن بترقصوا. ممكن
1: إذا في يعني أنا بدي أقولك الصراحة عارين، أنا بدمي إفريقي. والدم الإفريقي اللي فيه بس بتسمعي بس نغمي أو بيت واحد بدي أرقص، ما حدش بقدر يقيدني. أنا إنسان حار.
0: إقعدت جنوب أفريقية.
1: إيه أنا مش جنوب أفريقية، أكتر هافانا وهيك، بس أنا إنساني بفكر حرة. لحظة بس، إنساني حرة جدا، وإذا أنا حاسة إنه بدي أرقص رح أرقص،
0: وإذا حاسة بدي أغني رح أغني،
1: ما حدش رح يقيدني،
0: ولما بأذيش غيري فما حدا إله عندي،
1: هاي مساحتي وأنا تمام معها، واللي
0: مش بأذي غيري
1: بالضبط، ومش مش بدوش ما يطلعش،
0: والناس أجل الناس وألوان يعني وأشكال، واللي حابب واللي مش حابب.
1: اتضح لي ماريا، بس أنا بنصح الكل إنه بس بتسمع بيت إيقاع حرك حالك، تعرف كيف رح تحس بعدها،
0: وفكر بس بنفسك معنا. ومش إيش غيرك دي يقول
1: كمان يعني بس
0: شو ما عملتي ماريا مش ممكن ترضي كل
1: لا صراحة عزين مش فارقة معي.
0: أنا معشوقة على الغناي
1: أتجنن
0: كتير حلوة.
1: قالوا لك إيش عنها
0: بتجنن. بس أشياء منيحة
1: حلو
0: تعرفي،
1: لأن المستمعين كتبوها معنا.
0: بطلت أسمع غير بس الأشياء المنيحة.
1: منيح
0: كيف
1: اجى الوقت

0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج، خين عزرة من الراديو المصور، وخين دهان من الهندسة الصوتية.
1: من والأمان والفرحة تبقى عنوان، خلوا الصيف ذكرى ما بتنتهي.
0: الصيف فيه طاقات حلوة ولازم ناخد كل هاي الأشعة، مش بس الشمسية، كل الأشعة الإيجابية بتأثر علينا،
2: بس بالذات بهاي الفترات يعني،
0: وما تعكسش ولا أي إشي سلبي.
2: لا مش يعني بتستاهلش الدنيا، حياتنا بتستاهلش
0: أبدا.
1: الفرحة دايما على حال، كل يوم في حكاية جديدة وكل يوم أحلى جواب.
0: صيفوا معنا، منحاول هيك احنا اليوم بهذا البرنامج، بكل يوم صلنا اكتر من اسبوعين ونص عم نحاول هيك نفتح نافذة صغيرة نغير فيها جو، وهيك نسرق معكم ساعة فيها ابتسام، حكاية، ذكرى، او حتى فكرة جديدة نخفف شوي من تقل هذا اليوم ومن الاخبار اللي ممكن تأثر علينا. شو رح يصير بنهاية الاسبوع، شو رح يصير باخر الشهر، شغلات وتوقعات
2: اللي كل الوقت اليوم.
0: فبدنا نحاول مع كل الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها انه نحاول نستمتع ومنركز باللحظة. نعم. إسا حاليا
2: نعم عري. فاليوم مع نحن بأسبوع قبل ما يخلص تموز ويبدأ شهر آب، حم كتير، عن جد حم
0: كتير، مش طبيعي.
2: رح نهرب سوا نحن وإنتو من الحر ومن الروتين، نرجع لألعاب زمان، نتعلم كيف نسافر بذكاء ومن دون ديون، ونطلع مشوار على الجرمك ونكتشف حكاية أغنية سافرت بين البلدان، بلدان العالم من قبل ما توصل لعنه. طبعا مكملين مع الرسائل الأناني اللي فتحت باب حكايات حلوة من مبارح، وبعد في بالأناني بقوا عنا كم من أنيني منيحة في كتير رسائل حلوة. يمكن واحدة منها تكون مكتوبة
0: إلك إنت، إلك
2: وإنت تفهم أنها هي إلك
0: موجهة.
2: صيفوا معنا، هي برنامج مخيم ساعتين قاعرين،
0: موسيقى، حكايات، وكلنا بحاجة لهي المساحة الحلوة اللطيفة لنلطف الجو فيها ولو شوي صغير. اتصلوا فينا وكونوا جزء من برنامجنا 072-335-5993 أو رسائل واتساب على واتساب مكان،
2: ورح أقولها ببطء بما أنه الكل عم بيقول،
0: سجلوها عندكم
2: هيك 050. حلو، سجلته.
0: أنا معي
2: 050. بعدين 907
0: 907
2: 1-3-2-1 معلمي ماريا. فكمان مرة 050-907-1-3-2-1.

0: صعبة.
1: فإذا مش هحلك الجزء العلوي رح حلك الإجرين. تحية لأبوي.
2: 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم، كتير بتهمنا نسمع أصواتكم هون بالبرنامج.
1: عنا سؤال طبعا، مش سؤال، عنا فعالية لإلن عشان كمان يعني عشان نحب نسمعهن.
2: كتير فعاليات،
1: بس في عندن فعالية اللي هن منا نعطيهن رسالة.
2: مبارح اللي ما تبعنا من نحكي لهم اللي ما تبعناش مبارح نحكي لكم انه احنا هيك زتينا 30 قنينة فيها رسائل بقلب البحر وطلتوا جزء منها،
1: 12 قنينة طالوا،
2: بقي 18 قنينة. اليوم هدول القنينة بعد انطايشين وعم بستناكوا رسائل اللي فيها حكم،
1: رح تغوص بالماي
2: صح
1: عشان تطولهن، وانا اللي بفتح
2: القنيني بنعطيكم هاي الرسالة. يمكن هاي الرسالة كمان تساعدكم كتير بحياتكم، يعني هي رسالة إيجابية، ممكن لا ممكن عم بتقولكوا إشي بشكل مبطن بشكل مباشر
1: لأنيني.
2: في رسائل وفي كمان شغلة بما إنه إحنا مبارح كمان بدينا
1: صح
2: بأغنية لفيلم لازم نعرف شو اسم الأغنية وشو اسم الفيلم، بكفيش بس اللاي. هاي المرة ما جبتلكوش بس مقطع، جبتلكو كلام كمان كلام
1: حلو من فيلم
2: من فيلم والمقطع الأخير من الأغنية، حاولوا تحذروا المقطع الأخير من الأغنية 12 تاني أخيري من الأغنية.

0: ولو
1: على فكرة تقوليش ولو مش الكل بعرف.
0: لا هيت قبل 3 سنين
1: ماريا لو سمحتي.
0: كان هيت
1: اوكي انت الك يمكن بالراديو متابعة وبتعرفي.
0: طيب
1: مش الكل
0: أوكي.
1: بعرف
0: لا الكل رح يعرف انا متأكدة رح يوصلنا انسا رسائل على السريع.
1: كمان مرة ايش هاي الاغنية مقطع 12 تاني الاخرانيات من الاغنية. شو هاي الاغنية شو عنوانها ومن اي فيلم؟ مطار

0: طبعا الأغنية رح نقولكو عنوانها وعنوان الفيلم بالساعة الثانية، فاحذروا إسا بعد شوي والساعة الثانية وقولوا لنا شو أجوبتكم.
1: نعم.
0: أو طولوا أنيني أو كمان وكمان من البحر
1: وبدكم
0: خلينا نقرأ لكم الرسالة.
1: بدكم شوي هيك تخففوا عن حالكم، بدكم تحكوا لنا وتشاركونا شغلات.
0: فضفضوا لنا كيف مصيفين، وين رايحين، شو عاملين، مين جاي، مين رايح،
1: لوين رايح.
0: 072-335-5993 أو باقي بالبيت،
1: يمكن
0: تحت المكيف بالهواء مش
1: طلق،
0: لا
1: وين،
0: أو طالع هواء طلق.
1: يعني إذا طلعوا على الجبل
0: ممكن،
1: إذا في ناس بالجبل عم بيسمعونا.
0: في ناس صارت بدها تقولنا وين هي موجودة.
1: مثلا
0: صباح الخير.
1: صباح
2: الورد.
0: هلا مين،
1: هلا مين معنا؟
2: بيحكي معك فؤاد، فواز من قرية عيلبون الأبي.
1: أهلين بأهل عيلبون. كيف بعيلبون الأجواء؟ كيف الهواء؟
2: كثير حامي عيلبون
1: عن جد،
2: بس عيلبون ما ببدلها بالعالم كله.
0: بتبدلهاش؟
1: لا
2: ببدلهاش.
0: لو قلت لك إسا تعال على حيفا، تعال عنا هيك.
1: شو حيفا؟
2: أنا بحيفا اليوم. أنا بالطريق إلى حيفا، عندي جلسة محكمة بدي أرافعها عن ثلاث أشخاص. نتمنى لهم النجاح، ومن بعدها إن شاء الله بدنا نحاول هيك نصيف بأيناطة إذا ضبطت معنا الأمور. بس مش عارفين إذا الأجواء تسمح لنا ولا لا.
1: هذا بقول إنك أنت محامي.
0: صح.
2: نعم.
0: وعم
2: نعم.
0: بتحاول كمان ترفع عن حالك بعد المحاكم، وإنك تطير وإنك تصيف.
1: بسمعنا كمان عشان أعطي طاقات. حلو.
0: حلوة أيناطة على فكرة. هون قريبة.
2: قالوا لي. خفيفة لطيفة.
1: ومن حيفا، في المطار من حيفا. وين؟
2: نحاول نشوف
0: إن شاء الله. هيك الأمور تهدي لنا بال ونطلع ونصيف ونكيف ونرجع قريب وما نعلقش برا.
2: شرط على المحكمة، إذا انطتني المحكمة اللي بدي إياه بس.
0: طيب خلص، إحنا هون عم هيك
1: بالنجاح اليوم.
0: نتمنى لك النجاح ونستنى. بس بدك تخبرنا شو رح يصير معك بكرة نعرف النتيجة
2: إن شاء الله.
0: تعال نشوف بركي في رسالة هيك بقلب الأنيني. في أنيني هيك طايشي بالبحر،
1: عارين إسا بدها تنزل بدها تغوص بالبحر.
0: بس قولي أي أنيني بدك أطلق عشان نعرف شو الرسالة اللي جوا. بركي بتساعدك بالمحكمة.
2: قنينة السلام والأمن.
1: أي رقم قنينة السلام والأمن؟
2: خلينا نقول أربعة.
1: أربعة. فشو بتقولك؟ بتقولك هيك أحيانا تكون أبسط اللحظات هي التي تصنع أجمل الذكريات.
0: واو.
1: فيعني أبسط اللحظات اليوم أنتوا بالطريقة عم تسمعنا
0: إسا مثلا
1: ممكن
0: أنت معنا
1: عندنا عندك أحلى
0: صح.
1: ذكرى.
0: واو.
1: كيف
2: مزبوط.
0: والكل رح يتذكر لك أنك بالطريق للمحكمة وقبل أي نافع
1: عتلاتي ثلاثة مش واحد
0: ثلاثة
1: شو اللي تهمي يعني.
0: لا
1: أنا
0: لا
1: بعرف انه ممنوع.
0: ممنوع
1: بعرف، بس انا يعني عندي فضول.
0: حب استطلاع،
1: حب استطلاع. ببني بعدين ببني سيناريوهات براسي.
2: لابد لابد مرافعة قضية وطنية لأحد الأشخاص اللي بالفعل اني لطالما راحوا عند محامي قبلي.
1: أوكي.
2: مع احترامي لجميع المحامين، بس كيف بقول المثل كل واحد دكتور في صنعته.
1: بالتوفيق. بالتوفيق
0: ان شاء الله.
1: بالتوفيق. فاحلى اللحظات عندك اليوم، رح تعمل لك احلى الذكريات، وبكره بتحكي لنا شو كان كيف كان
2: ان شاء الله. ادعوا لنا بس
0: بالنجاح يا رب. يلا. شكرا كثير لك ولمشاركتك، يعني
2: شكرا لك وعلى
0: بالنجاح. باي باي. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح النور. مين معنا؟
3: مرحبا عرين. مرحبا ماريا.
0: هلا هلا هلا. بمين
3: معك؟ سامي.
0: سامي. أهلين يا سامي،
1: كيفك يا سامي اليوم؟
3: أشكر الله الحمد لله.
0: سامي بالطريق الحمد. من وين لوين؟
1: سامي بيشتغل.
3: أنا والله اسمه موجودة بير السبع بينزل حم.
0: أوه
1: أوه حم كتير.
0: كتير حم هنا.
1: بس إيش سامي بدي أقول لك إشي بخصوص بير السبع.
3: الحلو
1: الحلو ببير السبع إنه فيش رطوبة، صحراء، ففيش رطوبة. حم حم، الواحد بيتحمل الحم، بس حم مع رطوبة كتير مش لطيف.
3: لين الله.
1: يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية سامي. سامي.
3: حال بيتي. نعم فضلي.
0: لا احكي لنا شاركنا.
3: بكون حاب بشار معكم في المخيم. بالنسبة للفيلم والغنوية أنا عرفت.
0: شو هي؟
3: فيلم من أجل زيكو وغنوية الغزالة ريئة. مظبوط.
0: حلو. انت ما تقوليش صح. هاي انا اللي جبت المقطع هذا.
1: اه اوكي.
0: هاي اللعبه تبعتي انا مع المستمعين، انا بقول اذا صح ولا غلط.
1: شفتي يا سامي، انا معك سامي.
0: إسا يمكن قال مثلا الاغنيه صح، يمكن الفيلم ما قالوش صح.
1: طب انا مع سامي. سامي جزء لا يتجزا من البرنامج.
0: بس ما بديش اقول اجابه
1: اسا انا. خلص فهمت. تمام
0: الساعه الثانيه.
1: تمام الساعه الثانيه. بنعرفش يا سامي اذا صح او غلط.
0: لا يمكن هي قصدها ماريا شو قصدها؟ قصدها انه هي بتجاوب مثلك. انه هي صح بتقول انك انت بتجاوب مثلها، فماريا وسامي رح تعرفوا الاجابه الصح الساعه الثانيه.
1: طيب
3: ممتاز. اوكي بالاول وبالاخير الراي لك، بس احنا كنا راينا.
1: اه يعني بالضبط بدنا نقول راينا يعني. ده
3: بدنا نعبر بس ما رايي
1: صح سامي. احنا بدنا نعبر يعني عن راينا، مش غلط الواحد يعبر.
0: لا بس بدي اعطي مجال لبعض الناس
1: تشارك. تمام وين يعبروا عن راينا؟ الكل بيعبر عن راينا.
0: لسه في لعبه ثاني بالمخيم بما انك حابب تشارك، اللي هي لعبه ماريا. زتت لنا اناني امبارح بالبحر وهي بتقرا لك الرساله. شو اي رقم بدك؟
3: والله انا بدك اني زرك ارقام 10.
1: 10 راح عندنا هيك الارقام. تعال اقول لك، بيعنا 5 7 11 12 15 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30. بعرف اعد بالعربي انا.
0: يلا شو؟
3: طب يلا
0: 30
1: اوكي. بدك تقولي لنا 30. إذا وصلت لهالقنيني مبروك، يعني سيفك كان مليان تجارب وحكايات، بس تذكر الحكايات الحلوة بعدها لقدام.
0: أها يعني مع كل الأمور الإيجابية اللي صارت معك، استنى بعد بستناك كتير أمور حلوة.
3: يعني اللي بفهم معطاتي تفاؤل لقدام.
0: أيوة.
3: يلا كبلت.
1: ممتاز.
3: حلو. شكرا
0: سامي. شكرا إنك هيك اتصلت وشاركتنا وكنت جزء من البرنامج ودائما صيف معنا
1: سامي. معنا
0: انا ما
1: ما هو عشانك انت ما كنتيش بالمخيم، بس سامي بتصلنا يوميا بحاول.
3: بكشكيات في البيت مزقان وفي ومي
1: هو سامي على الحبل الحام
0: هو بين السبع
1: شفتي. ف
3: باين الله. شكرا
0: شكرا لك. باي باي. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
4: صباح الانتعاش.
0: صباح الفل.
4: في الطقس حار وما بنعاش.
0: أهلين يا رائدة.
4: أحلى مارية وعرين
1: حبيبتي.
4: كيف أنتي؟ قبل ما أبدأ بدي أقول تحية كبيرة للإعلامية القديرة سوزان دبيني، بطاقتها رائعة.
0: يسعد صباحها وصباحك يا رب، وتحية لسوزان دبيني.
4: الله يسعدكم. بالنسبة للفيلم من أجل زيكم والغزالة رائعة والطفل محمد أسامة،
0: خلينا نسمع المقطع ونشوف إذا ممكن كانت إجابتك صح أنت وسامي وماريا ولا لا.
4: صح.

0: فماريا سامي ورائدة لحد استجاوب من فيلم من أجل زيكو وأغنية الغزالة رايقة. تعال نشوف إذا في أراء تاني وبعدين بقولكوا أنتوا الثلاثة إذا إذا جاوبتوا صح ولا لا. رائدة أوكي. كيفك؟ كيف أنت ممشي الصيفية؟ عم بتطلعي؟ عم بتضلك بالبيت؟
1: تعرف قد رائدة بتطلع؟
2: بطلع بعدين برنامجكم يعني صار روتين يومي.
0: بتستني تيخلص يعني؟
2: لا يخلص لو شو مكان عليه. متأوي بالمخيم.
1: تبعيتنا رائدة. يعني تصور وتبعت الفيديوهات.
2: أنا مركزة مخيمات وإشي بس السنة هيني معكم من المخيم.
0: حلو. طب بلاقي لك شي زاوي هيك تصيفي معنا فيها بشهر 8.
2: كل زواياكم روعة. إذا بكم
0: زاوي إليك خصناص.
2: جولات مقدسية إنه بالقدس بيحيى القدس.
0: جولات مقدسية بتاخذنا بالقدس.
2: أنا بشوارع القدس وهيك
0: ماريا بتحب تتجول بالقدس.
2: سمعت إنه هيك بعدين بتحب القدس لأنه فيها التاريخ وحضارة وبين مناطر على فكرة.
0: أنا بحب تخدوني لهناك أصير أحبها مش كتير بعدني بعرفها.
2: اسمع عرين اللي بيعيش القدس وهذا بخلص بعشقها بتعلق
1: صح.
2: فيها.
1: تعرف إنه عايش فيها 12 سنة يا رائدة للقدس.
2: الله يسعدك. المعظم طلاب الجامعة العبرية متعلقين فيها.
0: ولا خلاص هاي فترة كانت.
2: لا. حلوة فترة. حلوة بعدين.
1: حلوة بس لا.
2: تحتضن تحتضن الواحد تحتضن اللي بيكون موجود يعني لما تكوني بين القناطر تحت وتكون دينا شوف تشعر بالبراد. أنا إذا غبت يوم يعني يوم تقريبا إذا غبت عنها هيك ما مشيتش بالسواق تحت بتحسي حالك هيك ناقصك إشي.
0: حلو رائدة. عنا بعد في أناني طايشة بتحبي تعرفي شو رسالة اليوم لإلك؟
1: هي
2: اختارت مبارك. أخذت رقم ثلاثة. خلي فرصة لغيري وإذا بدي أختار إذا في مش الأختار بختار 30.
0: 30 اختاروها.
1: اختاروها إسا برجع بقراه لأنه فهد كمان بعت لنا إنه وينه فهد
0: بده كمان 30.
1: فهد صباح الخير أغنية سطلان. لا هي من مبارح. مبارح بس ما قريتش إيش كان بده فهو طلب من مبارح رقم 30 فبقرأ لكم كمان مرة.
2: 18
1: لا خلص 30 رح أعيد أقول أشي. إذا وصلتوا لهاي لأنيني مبروك يعني سيفكو كان مليان تجارب وحكايات وبعده كمان عملنت لي بتجارب وحكايات بس تذكروا الحكايات الحلوة رح أقولها بالقدسة لسه لقدام
0: بعد في كتير إشياء حلوة
1: لسه لقدام.
0: شكرا رائدة.
2: هلا يعطيك العافية.
0: شاركينا دايما سمعنا صوتك.
2: هلا يعطيك العافية.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: صيفوا معنا أنا وماريا لحد الساعة 12 معكم. تصلوا فينا شاركونا وابعتوا لنا رسائل نصية على واتساب. مكان تليفون اللي عم تستقبل فيه رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج هو 072-33-55-993. بعد شوي رح نكون مع زوايا جدا حلوة قيمة ومفيدة وفيها كتير معلومات اللي ممكن تساعدكم بهاي الصيفية من طاقم مكان كله إنتاج الزملاء. فمنشكر الزميلات والزملاء بالإنتاج، كانت فاتن حداد طبراني، جسلين محميد بري، رانيا رشيد أبو نمر، شريهان حجير باكي، ولينا شحادي رزق، والزملاء محمد الشيخ خليل، سوزان دبيني، غازي أبو بكر، وأمجد حسين اللي أعدوا لإلكو أجمل الزوايا. أنا كتير حبيت إن مبارحة فكرة
1: والله
0: كتير حلوة
1: جد منيح.
0: هو واليوم هون هيك
1: لا بس للمستمعين يستفيدوا في منهن.
0: وبعدنا مكملين بعد الصيف قدامنا،
1: نحن بأول وبعدنا في الشهر الأول بعد ما خلصش، بعد عنا شهرين يعني إذا المخيمات بخلصوا بآخر 7 نحن مكملين لآخر 8.
0: أوف
1: واو. وببلاش
0: واو. في بوزة عتلج؟
1: كان في بوزة خسرتيها يا عرين.
0: لا
1: بقطعم كتيرة
0: يا الله
1: شو بدنا نعمل بس من عيدة أكيد
0: عيدية.

0: زاوية اللي إسنا نسمعها من إعداد راني رشيد أبو نمر، ألعاب زمان. واو، بحب ألعاب زمان، بطل في منا اليوم. بعدنا مبارح منحكي هيك، وكنت بالمكتبة وأخوي قال لي تعالي نروح نشتري أغراض للولاد للمدرسة، صف أول وصف تاني، فبقول له بكرت، قال لي وين، بعدنا نجلد وبدنا كتب وبدنا مده. فصرنا نحكي على المهارات الحياتية تبعت الولاد اختلفت عن زمان، ففي شغلات افتقدناها مع أولادنا فمنقول وينها راحت، ليه بطلت موجودة. ففجأة منحس بكون الولاد هقل بالحارة، هقل بيلعبوا مع أولاد غيرين، بقطر بس بعرف فينا اللي هي مثلا من الصبح للظهر مع أولاد صفين، بيختلطوش مثلا، بنزلوش على الدكان، بينزلوا بيشتروا مش بكل المحلات، بعد في محلات فيها أمان، الأولاد بتنزل بتلعب بالحارة، بتروح بتيجي وبتشتري بشكل مستقل، وفي أولاد لا بتروحش محل غير معي. فهيك ألعاب زمان كيف كانت، شو كانت، بإيش كنا نلتي بأبسط الأمور. اليوم ملان ألعاب ولا حدا عن
1: بس
0: جد
1: انت بتخلق له، يعني عم بحاول بدي افوت لهذا النقاش، بس انت بتخلقي المساحه نفسها مع اولادك. يعني انت نحن اللي كبار نحن بنقرر اذا نلعب مع اولادنا لعبه الاكس والاو، نلعب معهن او بدنا نلعب معهن، او نعلمهن يلعبوا الكلاس بنعلمهن، او يشدوا الحبل بنعلمهن،
0: هذا اختيار علينا. اوكي،
1: فانه اذا مش بالحاره ممكن بالبيت، وهيك هيك بيجوا اولاد تانيين على البيت، فهي ممكن تكون فعاليات ضمن الاشياء، فمش كله. يعني اذا فقدنا ايش الحق علينا انه نحن فقدنا؟
0: اوكي، ناخذ المسؤوليه على حالنا ونطلع اولادنا من الشاشه ونلعب العاب زمان.
2: يلا يا شباب نطفي الشاشات ونستغني شوي عن الايباد والبلاي ستيشن، ونرجع معكم لايام الحاره والعاب هالنغشي، ايام كانت اللعبه ما بدها شحن ولا انترنت، كل اللي بتحتاجه شوية حجارة، حبل، وصوت عالي يصرخ فرح وسعادة.
3: اليوم رح نحكي عن لعبة فتحت الوردة. أنا متأكدة إنه الأغلب لما سمع الاسم بدأ يفكر بالدائرة اللي فيها كلنا مسكين إيدين بعض، أطفال كبار، منغني فتحت الوردة، سكرت الوردة. لعبة بسيطة جدا كنا نلعبها كلنا إحنا وصغار، واليوم يمكن نسيناها، يمكن اليوم بطلوا يلعبوها. قديش مهم هيك نسترجع بالذاكرة هاي اللعبة ونتذكر قديش فيها فايدة وقديش فيها متعة وقديش فيها تواصل، قديش فيها إيقاع، قديش فيها لغة.

0: غناء مع حركة، كل هاي المركبات اللي هالقد مهمة للطفل وهالقد مهمة للتواصل وللعلاقة بين البالغ وبين الأطفال. ولعبة فتحت الوردة هي لعبة اللي عمليا بنمسك فيها إيدين بعض بطريقة بسيطة، بنفتح منكون دائرة وبعدين بنفتح الدائرة وبنسكرها من بعيد وبنقرب، ومع الحركة بنغني فتحت الوردة غمضت الوردة سكرت الوردة. وبعدها بنبدأ نعيد 10 20 30 40 50 60 لحد ما نوصل للمية، وبعدها بنعبط اللي جمنا. فتعالوا نفكر قديش فيها مركبات حلوة اللي مهم انه احنا نسترجعها، نسترجعها مع البالغين مع الأطفال. ونصيحتي للأهل انه لما بيلعبوا مع الأطفال بهاي الألعاب اللي هي من طفولتهم يحاولوا عن جد يسترجعوا الطفولة اللي موجودة بداخلهم، ويلعبوا مع الأطفال كمشاركين فعالين، يلعبوا بجد يعيشوا التجربة، وهي فرصة انه يبنوا جسر بين التواصل بينهم وبين أطفالهم. كانت معكم الدكتورة خلود زبانة طناس، مرشدة ومحاضرة في قسم الطفولة المبكرة في أكاديمية القاسم.
1: ألعاب زمان كانت بسيطة بس كانت تجمعنا بحب وتملانا حركة ونشاط، وضلوا متذكرين أحلى الألعاب هي اللي بنلعبها وإيدينا بإيدين بعض.
2: شكرا كبير كبير كبير لأول إشي كتير مهم. شكرا كتير لرانيا رشاد أبو نمر، في زاويتين كتير بحبن هي بالذات ألعاب زمان، لأنه بترجعني عن جد لفترة حلوة وطفولة حلوة بالحياة مع عن جد الأخصائيين عم بيعملوها بطريقة روعة. وزاوية القصص المشمشية اللي هي بما أني بحب خيالي شاسع،
3: زاويتين فيها كتير إبداع،
2: فأنا يعني وبنصح المستمعين لما بيسمعوهن كمان يتخيلوا يعني قصص المشمشية، يتخيلوا المواقف اللي بتكون فيها.
3: في إشي كتير حلو بالإعداد كمان طبعاً. بالموسيقى بالشغلات الأغاني القديمة هيك بتفوتك على الجو، بتغوصي أنت بهاي الزاوية.
2: فشكرا رانيا،
3: يعطيك العافية رانيا رشاد أبو نمر.
2: شكرا دكتورة خلود زباني طناس، مرشدة محاضرة في قسم الطفولة المبكرة صلحتها المبكرة من أكاديمية القاسمة.

0: كم مرة غلط؟ صفر 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا وسمعونا صوتكم على الهواء أو رسائل
1: واتساب على 050-970-1321. بعيدة شوي شوي 050-970-1321. وعنا اتصال عرين زي ما بفهم حبيبة قلبي. لا أنا بقدرش بدونها، بحس بركة لما بسمع صوتها.
0: مين؟
1: لأم جوزيف.
0: أم جوزيف معنا؟
2: عرين مرحبا.
0: أهلين.
2: الحمد لله على السلامة.
0: شكرا.
2: داوية انت ماريا.
0: ماريا
2: جاي أخرفكو إشي قديم وصار معي.
1: يلا احكينا يا أم جوزيف. آه طبعا.
2: أنا يعني في عندي نكت. إسا أنا كان عندي 4 أولاد، البنت الصغيرة نيمتها والولاد طلعوا يلعبوا، انا جاي بسطل المسح جلايتكم اغسيل، قلت طب اطوي، قعدت غفيت سمعت صوت حرب. صوت الحرب شفت، انا اقول يا الله شو بعدني استرايح، ولا في بساط احمر ممدود بيجي 50 متر وهناك في صخره وخروبي والعذراء السلام اسمع عليه، بقول لي واحد يا اختي اطلع على البساط، ببطل في حرب، طلعت على البساط، في عندي بنت حملتها وطلعت مشيت مشيت مشيت ووصلت عند العذراء سلام لا سلمى، اذا احط ايدي على ايدها اختفت، رجعت عن الهدا فيش دقيقة ولا الدنيا قايمة، قاعدة بنت الصغير اللي بتلعب تحت كانت عندي بالساعة طالعة مع اخوتها واقعة بجرة 3 متر ونص.
1: شو صار فيها؟
2: انجنيت انا جزاريها الصحة عليها وانا مش عارف اشوف العلم اللي حلمته كيف، هي البنت اللي انا كنت عاملتها معي عند العذراء فرقاد، قالت لي يا مي قاموا ما خلوا حدا وهاتي انه سلم يطول على تحت، البنت جاي وين واقع على كوم التراب مش على كوم الحجار، هذا اللي الله يعني حماها، راحوا عند تعين اللي هدول بيعملوا كهرباء جابوا سلمين على بعض، ترجينا ولد تنو اجا وسحبها وش يريد يقول له خديها على المستشفى، والجماعه اللي بعشين يعني ان شاء الله يا ام جوزيف استعذروا علينا اسب موضوع على البوليس وش، والحمد لله اخذتها وروحت يا جماعه الخير ما فيها شيء، ثاني يوم قد ما قالوا لي روحي خديها على الدكتور اخذتها وقالت للدكتوره مالها زاكي، حتى بالاتفاق على قالوا لها هي في ريال ريال اسمها بنتي، وقبل 20 سنة قبل يا قديش لي قبل كم من سنه تنتين من الجيران لقوا بنتي عم قالوا في ريال غريب بالأردن، قالوا لها تعالي في ريال انت في ريال غريب اللي وقعت بالجورة، قالت لهن اه، قالوا لها تفضل انا كنت ساكن بالكبابير يومتها، بسدوا هذا الاشي. اما السلام لا اسمها سلام لا اسمها سلام لا اسمها، لابس ازراء وعليها زوء والغطي برع راسها ومد ايديها جاولي بس ضغرت ايدها يا ريت.
1: حلو يا
2: مجد. شو بدنا ننكت لكم نكتب ده غني لك تيغن نويجي انت تركية بينفع
0: اغنية تركية
1: ايطالي كان قبل يومين
2: غنيت لها ديك اليوم ايطالي
1: ايطالي تركية
2: فرنساوي هاي كنا نرقص عليها وانا برقص ما يمنيش
0: متعددة الثقافات
1: ترقص
2: هاي بتقول كركش لريلي يا سمار شو بساني سيسايس يا سمار الله من امك نسال رامبا اندر بابر لالليم يدت الهم الريلي يا سمار شو بسايب سايس يا سمار الله منهم كان سال رمبا اندر بابر لالليم نورا النورا نورا النورا نورا النورا كشار مبارا كزر ليلى كشار مبارا كزر ليلى نورا نسيلا يا جلس السيلة يا جلس السيلة يا بشر برما برما يار يار يار يار يوم آمان هاني جلستي انت البرما ليم ليم ليم ليم ليم ليم ليم
1: في برما برما
2: هي هي هي يا بشر برما برما يار يوم آمان هاني جلستي ان البرما يار ليم ليم ليم ليم آمان وسيوز سيوز انت بوني أنا يعني غلطانة.
0: شكراً
2: يعني
0: كتير كتير لك يا أنجزات، يعطيك ألف عافية. منحب كمان نسمع أغاني بكرة كمان، يعطيك ألف عافية. شكراً.
2: عندي أنا إسك بعد في عندي فرنساوي وبعد
0: بس خليهن لبكرة هدول.
1: عندنا صيف طويل أم جوزيف،
0: خليهن لبكرة هدول. شكراً أم جوزيف، يعطيك العافية، نهارك سعيد.
2: أنا يعني وقفتك بس أنا كنت بشتقت لكم كتير
0: حبيبتي. وإحنا كمان
2: قلت لرانيا إنكم ورا إذا
0: بكرة نسمع فرنسي
2: من هذا الكمبيوتر بعمل لك فين تقوتي، بعمل لك تقوم فين.
0: شكرا شكرا يا جوزيف، يعطيك العافيه ويعطيك العمر يا رب.
1: بكره
0: نسمعك دائما.
2: والله بحبكم.
0: باي باي حبيبتي. باي باي يا
2: حبيبه قلبي، ما احلى صوتها، بموت عليها.
0: بتجنن
2: وعارين حبيباتي وسوزان. يا ما بكتني بك يا سوزان، دميني امه على حكيها مرتين.
0: احلى تحيه لسوزان دبيني، وان شاء الله ما تبكيكيش بس بس تضحكك. شكرا شكرا يا روحي.
2: بخليني ابكي غصب عني لان بتهتمت بالاختياريه.
0: مزبوط صح،
2: تهتم بالكل يعني.
0: شكرا ام جوزيف، يعطيك العافيه.
2: زعلوش مني بقى.
0: لا اكيد لا
1: ام جوزيف، ولا مره دلكيش تقولي لنا نزعل.
0: احنا دائما مبسوطين بسمع صوتك. باي باي ام جوزيف. عندنا اسا زاويه كان الحق ناخدها قبل الاخبار، فهي زاوية
1: ميزانية الصيف. وهي المرة فاتن حداد طبراني هي اللي بتعد هاي الزاوية، وهاي المرة بما انه الكل بيسافر فكيف نسافر بذكاء ونعملها بلا ديون، لانه الواحد لما بيسافر الا ما بتدين وباخد اوفر درافت وبده يشتري
0: وبده يروح وبده يروح.
1: فاليوم رح تقدم لنا الزاوية هاي دينا حسن نجم، محاضرة مستشارة اقتصادية تنظيمية.
3: الصيف يعني طلعات سفر بحر مخيمات، يعني مصاريفنا بتزيد، رتبها صح.
4: دينا حسن نجم، مدققة حسابات، محاضرة مستشارة اقتصادية مالية وتنظيمية ومرافقة للمصالح والأفراد. كيف نسافر بالصيف بذكاء من غير ديون؟ السفر بالصيف بالنسبة لكتير عائلات هو فرصة للراحة، لتغيير الجو، لقضاء وقت حلو ممتع مع العيلة. لكن مرات الحماس للسفر بخلينا نبلش من السؤال لوين بدنا نسافر أو أي فندق بدنا نحجز، قبل ما نسأل السؤال الأهم، شو هي الميزانية المحددة للسفر وقديش فعلا بقدر أصرف لهاي الرحلة. لما بنختار الرحلة بالأول وبعدين مندبر المصاري، ممكن نلاقي حالنا دخلنا بمينوس في البنك أو أخذنا قرض أو استخدمنا بطاقة الائتمان، يعني قسمنا الرحلة على دفعات رح تضل معنا حتى بعد ما تنتهي العطلة. عشان نسافر بطريقة أذكى، أول خطوة هي تحديد ميزانية حقيقية للرحلة بناء على قدرتنا المالية مش بناء على العروض اللي منشوفها. بعد ما منحدد المبلغ منختار الوجهة، مدة السفر، ونوع السكن المناسب. ومهم جدا ما نحسب بس الطيران أو الفندق، لأن التكلفة الحقيقية بتشمل كمان الشنطات، المواصلات، التأمين، رسوم الدخول الأماكن السياحية، التسوق وغيرها. ومهم لما نقارن أسعار لازم نقارن العرض كامل، مش بس الرقم اللي مبين بالبداية. مرات منشوف عرض رخيص بس بعد ما منضيف عليه كل الرسوم الأخرى منكتشف إنه مش رخيص كيف ما فكرنا في البداية. عشان هيك مهم نقارن بين أكتر من موقع ونفحص شو داخل بالسعر وشو مش داخل، وكمان نعرف شو هي بالضبط شروط الإلغاء أو أي تغيير، وقديش فعنا دفع ضرائب، والموقع الفندق بالضبط، والتكاليف الإضافية. بنصح كمان نحدد مبلغ يومي للمصروف، يعني بدل ما نصرف بطريقة عشوائية أو حسب رغباتنا المختلفة، ممكن نقرر من البداية قديش ممكن نصرف كل يوم على الأكل، المواصلات والفعاليات، ومنترك مبلغ صغير للطوارئ وما بنعتبره جزء من مصروف الرحلة العادي. هذا ما بمنع المتعة لكنه بيساعدنا نختار وين فعلاً بدنا نصرف ونوفر بأمور تانية. خلال السفر منستهل نقول إحنا بإجازة خلينا نشتري ونستمتع، بس الاستمتاع مش معناه أنه نرجع البيت ونضل ندفع ثمن الرحلة عدة أشهر لقدام. مهم نعرف إذا بدنا نقسط لازم نسأل حالنا، هل هذا القسط مقدور عليه ومناسب مع باقي المصاريف الشهرية العادية الثانية أو لا؟ والمهم أنه نفهم أنه قرارات السفر مش دايما مالية، مرات بتكون مرتبطة بالحاجة للراحة، تعويض عن سنة صعبة مرقناها، أو بالرغبة في أنه نعطي ولادنا تجربة ما ينسوها. هاي الاحتياجات وهاي الرغبات مش غلط، لكن لما بنفهم شو اللي بدفعنا للسفر نقدر نختار بطريقة واعية أكثر، اللي من خلالها تحقق حاجتنا ورغبتنا بدون منظور استقرارنا المالي. وخلينا نتذكر أنه الرحلة الناجحة مش الرحلة الأغلى ولا اللي فيها أكثر مشتريات، الرحلة الناجحة هي اللي نستمتع فيها وبنرجع منها مع ذكريات حلوة مش مع ضغط مالي وديون.
3: رتبها صح، نصائح بسيطة لإدارة مالية ذكية. إعداد فاتن حداد طبراني.

0: فعشان نسافر مش لازم نحط تليفوننا واللي تحنا واللي معناش كتير مهم هذا الاشي.
1: ونسافر عقدنا لا أو إذا معناش بفعلنا نفسك
0: بالزبط. ففي عنا رسائل قبل ما ننهي الساعة الأولى فتعال نشوف. أبو الأمين من تمرة ببعث إن الله يعطيكم العافية عارين وماريا، شكرا على برنامجكم الحلو، أنا مستمع لراديو مكان. بالنسبة للحم والشوب، الحم عشان يستوي التين والصبر لأنه بدهم حم. سمعينا أخني أغني لموفق بهجت جيات. فأبو الأمين من تمرة،
1: شكرا يا أبو الأمين.
0: يسعد صباحكم عارين وماريا، أنا عدي رداد من القدس وبختار رقم 22. شو بقولنا رقم 22 يا عدي؟ إذا دايما معك حل لكل مشكلة فكر شوي، يمكن مشاكلك كلها بتخفي لو فصلت الواي فاي. يعني شوي شوي مشاكلك كلها بتنتهي بدون ال بدون السوشيال ميديا. بفكر مين كمان معنا؟ هاي كانت يعني عم بنكد المساعد. من أجل زيكو الغزالة رايقة، محمد من بير السبع.
1: أوكي خلينا نعرف يا محمد إذا إجابتك صح ولا لا. الساعة الثانية
0: صباح الورد ماريا وعرين، أنا بختار رقم 17 من أمل. 17 يا عرين أشبول 17. إذا كل مرة بتحكي أنا ما بدي أشتري إشي وبترجعي مع كيسين، واضح إنه الأسواق إلها رأي تاني.
1: تحبي تسوق يعني لو بدكيش إشي بضلك تشتري.
0: من أمل كمان عنا بعد وقت فقلنا إيش طلبت 17 أمل
1: و22
0: سجلي عندك عارين.
1: أنا مسجلي أنا ملحقة معك أنا ملحقة.
0: فبيبعتولنا هيك من ابن الريف أبو رشاد ببعتنا الغزالة رايقة من فيلم من أجل زيكو من بطولة كريم ومنى شلبي.
1: منى الشلبي
0: منى الشلبي. بدي أنيني رقم 11. شو بتقول أنيني رقم 11 يا أبو؟ وين 11؟ أنا إذا أنت من الناس اللي كل صيف بقول هالسنة رح أتعلم أصبح صح، فبيخلص الصيف وانت بعدك بتتفرج على بسبحه.
1: يعني ضلكاش ملتهي وتعلم اذا بدك وحاطت قدامك هدف، مش تلتهي بالاخر.
0: بعد في وقت
1: بعد في بس مش كتير.
0: اوكي صباح الخير ماريا وعارين، في مثل في مثل هذا اليوم الحار علينا ان نجمع 30 زجاجة ماء باردة وندق الشماسة ونفرح ونرقص حتى نخفف الضغط على الجميع. حركاتك ورأسك المتواضع ماريا مع الأغنية والموسيقى لا يؤذي أحدا بل يقول الجميع افرحوا معاكم ما أنا فرحانة. وشاركونا في الرقص والغناء. من راكي محاجني تحياتي، بحب أعرف ماذا يوجد في قنينة رقم 27. طيب أستاذ راقي
1: راقي بنقول لك بعد الأخبار. شكرا لكل مين كان معنا، تابعونا بعد الأخبار.
2: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
4: الله الورد.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
6: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
8: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن.
9: ثالثا الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس اي ال بسيخومتري الدولة.
10: مخزن ياشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض مخزن.

0: أبادوك.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عناوين الساعة من مكان: إطلاق صواريخ من إيران على العقبة، اعتقال مشبوهين في مخيم شعفاط بشبهة تخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي، إلقاء القبض على شاب إسرائيلي في الهند بشبهة حيازة المخدرات، وصور منفرة على علب السجائر في إطار مكافحة التدخين. بعد قليل سنكون مع التفاصيل.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الحادية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم. أطلقت إيران صواريخ على العقبة الأردنية، وسمع دوي انفجارات في إيلات أيضا، ويرجح أن السبب اعتراضات صاروخية. حذر رئيس إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان من مغبة أن ينتهي البرنامج النووي المدني السعودي بسلاح نووي سيؤدي إلى سباق تسلح جنوني في أنحاء الشرق الأوسط برمته. وفي تغريدة على شبكة إكس أكد وجوب أن توضح إسرائيل معارضتها لذلك بشكل حاد وصارم. ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي في واشنطن اليوم بهذا الشأن. اعتقلت الشرطة بتوجيه من الشباك في مخيم شعفاط شمالي أورشليم القدس شخصين بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي خلال وقت قريب جدا في العاصمة، والمشبوهان من سكان المخيم. وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية، حيث انسحب جيش الدفاع في إطار الخطة التجريبية، وقال إن بيروت ماضية في جهودها السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية. ألقت الشرطة الهندية القبض على شاب إسرائيلي بشبهة حيازة مخدرات خطيرة في إقليم لداك، وضبطت في أمتعته أكثر من 100 جرام من الجراس والجانجا، وهما مادتان مستخلصتان من نبات القنب الهندي. تعرض بدءا من مطلع الشهر المقبل تحذيرات وصور صادمة وقاسية على علب السجائر ومنتجات التبغ، وذلك بعد مرور نحو 20 عاما على تشريع في الكنيسة حول الموضوع. وبذلك تنضم إسرائيل إلى 140 دولة تتخذ خطوة مماثلة. وقال المدير العام لجمعية مكافحة السرطان إن الصورة تعادل 1000 كلمة، مضيفا أن التدخين يحصد حياة نحو 1000 شخص شهريا.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتهب في بحيرة طبرية رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية هادية إلى معتدلة السرعة. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتوا على هوا راديو مكان وتلفزيون مكان. انا وماريا اليوم معكم لحد الساعه 12. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، خين عازرة معنا بالراديو المصور، وروبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية.
1: ما ننساش الطاقم الكبير من المرشدين والمرشدات اللي جهزوا لنا هذا المخيم، اللي هني فاتن حداد طبراني، جسلين محمد بريق، رانيا رشيد أبو نمر، شريهان حجير باكي، ولينا شحادي رزق، وطبعا الزملاء. كان معنا بدقيقة ونص بالمونديال، واللي خلص المونديال للأسف كنت بدي يكمل، محمد الشيخ خليل، سوزان دبيني، غازي أبو بكر، وأمجد إحسان.
0: فاتصلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا اليوم، لأنه كمان أنتوا اللي ألفتوا الأغنية تبعت المخيم
1: طبعاً.
0: وأجواء الاتصالات والرسائل والأناني الموجودة مع ماريا بالبحر.
1: اليوم في اثنين من اللي كتبوا الأغنية ساعدونا كتابة الأغنية، حكوا مع يعني رائدة حكت معنا، ومربي راقي كمان عنده بيت.
0: راقي قال لك تقري له رسالته
1: الأنين رقم 27. فإذا بتضحك على حالك قبل ما يضحكوا عليك انت ذكي، بتوفر على حالك كتير مواقف محرجة.
0: فاستمر، راقي جدا ذكي،
1: هو راقي
0: بالضبط.
1: وفي بعد عنا كمان رسائل
0: بعد شوي هيك بنقراهن شوي اكتر هيك برواق لما يكون عنا وقت. فبنطلب منكم تتصلوا لنا، تشاركونا، تسمعونا اصواتكم على الهواء 072-33-55-993 أو رسائل نصية
1: 050-970-1321. وفي أناني كتير نحن حطيناها بالبحر طوش قبل ما توصل، الأغلبية رجعت، وقبل ما توصل الأبرص تعالوا إلحقوا ومسكوعة، بدنا نخلص اليوم الأناني عشان بكرة يكون عندنا فعالية جديدة.

0: فحذرناكم بالساعة الأولى.
1: لا كنت أسأل إيش عمر دياب.
0: إيش
1: بعني مش سامعة ولا أغنية جديدة له هاي الصيفية. شو السيري؟
0: أكيد أكيد بستناكي.
1: وين
0: أمتى؟
1: أمتى؟ عم بستنى
0: يعني إنها بعدها ناجحة أغاني الأبل.
1: لا طيب بابا وإيش التاني خطفوني تمام. بس إنه يعني كل سنة صفية
0: ماريا عم تسأل عنك أين أنت؟
1: إذا بدك أنيني
0: نقدر نقرأ لك
1: يعني اتصل أنت.
0: ده الرقم 5712
1: 5 أخدوه لا
0: من مبارح بفكر أخدوه
1: 7-11-12-11
0: أرو
1: طيب
0: عندنا ده 7-12-15-18-20-21-22-24-25-22
1: أرو والله
0: و30
1: 30
0: فمن 24-29
1: 27 إسا قريناها كمان نرجع نقولهن 7-12-15-18-20-21-24-25-26-28-29-29 حسي حالي باللوتو
0: بينجو
1: نعم
0: حذرناكم الأغنية مقطع 12 تاني من آخر الأغنية اعرفوا شو هي الأغنية ومن أي فيلم

0: يمكن سهيلة بدها تجاوب. صباح الخير
1: سهيلة.
2: فل.
0: صباح الفل.
2: كيف الحال؟ الحمد
0: لله. هلا هلا يا سهيلة. شكرا.
2: لا انا هاي الفلومه بعرفها.
0: اوكي
2: اعطيني فلومه عبد الحليم هيك شيء. في بالنسبه اتصلت اهدي شوام اي غناي لعيد ميلاد جوزي امبارح كان ب 22 وانا بقول ربنا يعطينا الصحه والعافيه اهم من كل شيء.
1: بالضبط.
2: وفي لعبيه بعرف اذا بتعرفوها كنا نلعبها احنا صغار إيه اسمها انا ابوهن باكلن وانا امن بحميهن. تعرفوها؟
1: لا لا كيف
2: هاي؟ بيجي الام بتخبي الاولاد اولادها وراها وبتفتح ايدها وبصير الابو يهجم عليهن يزقط عشان واحد واحد يصير تقول انا ابو هو يصير يقول انا ابوهن باكلن هي بتقول انا امن بحميهن. كثير حلو كثير.
1: انا ابوهن باكلهن وانا
2: امن بحميهن.
1: يعني شوي في يعني بالادوار هون
0: بعت لي خرج لي زرقاء جعلك لا تلاقيها هاي كمان ترانيا
1: في اشياء ممكن. شوي هيك بتعمل لي علامات اسئله
2: واحد
1: واستفهام
2: تنقهر
0: رانيا هاي العاب زمان على فكره.
2: وفي شطرنج وفي اشياء كتير في لعبي يلعبوني اياها.
0: هنا نسجل عندك بالمخيم يا سهيله.
1: هو عنده مخيم بجنن مع الاحفاد بخدوهم مشاوير كتير.
0: بركي اسجل اولادي عنده.
2: كنت مرشدي بالمخيم. كنت المهم بيجي الابو لما بياخذهم كلهم بتهجم عليه. يعني حلاحظ الام ساعتها بيهمش حدا قد ما بيهم اولادها.
1: على الاب. في شيء عندي مشكله مع الفعاليه هاي يعني بس تمام
0: انه الابو بكلن والام
1: يعني
0: تحميها.
1: تحميها.
0: ليش مش الام تكلن يعني الام تكلن كل يوم
1: لا حاجه ناكل
0: ولعبي ماريا لعبي
2: ايه لعبي ماريا مشتيها لعبي
1: تاتا بسطه يعني بسطه
0: كل اليوم صرنا بالحياه بدناش ولا شيء بدناش فيه اكل بدناش فيه
1: يعني مش اكل بدناش بدنا الاشياء لطيفه ما لها فتحت الورده
2: هم ده اللعبي انه قديش الام بتخاف على اولادها بتحافظ على اولادها حتى من ابوها. هو ديكولان شو غول
0: شو ديكولان لا ديكولان عن جد
2: يعني في كثير
0: العاب مش تضربن ديكولان ماما ماما ماما هيك ديكولان من طيابي يقرشن
1: يقرشن بنقدر نقول
2: وفي لعبيه لعبوني اياها يوم الجمعه احفادي حطوا كرسي درت وجهي صاروا يعملوا اصوات مختلفه
1: هذا فويس
2: من اعرف مين
1: من واحد من الحفيد هذا ترند موجود
2: صح يعرف انا لازم اعرف صوت مين
0: عرفتيهن كلهم
2: لا واحده ما عرفتش
1: زعلات زعلات
2: لا ولا شيء شو يزعلوش فانا كنت اخذ اميني رقم 22 بس اخذوها عشان لجوزي لهدي ايش فيها حطوا لي رقم 16 ممكن فيه
1: 16
0: لا 16 كمان اخذوا
1: امبارح
2: 10
0: 10 كمان اخذوا
2: واحد
0: راح. واحد راحت كل هاي الأناني طلناها
1: الأناني صارت طيلينها قبل
0: يلا
1: ما
0: يلا إيش بدك بعد
2: 28
0: يلا
1: في ناس بتخاف من الموج العالي وفي ناس بتخاف من البحر الهادي بس الأجمل إنك كلكم يعني انت وكلياتنا من حي البحر بنفس القدر يعني بنحب البحر كلياتنا نفس الشيء
0: شو ما كان يكون القدر تبعنا
2: انا بخاف يا سهيله بس بحبه
1: بالضبط لانه عكويه
2: بس
1: يعني.
2: انا بخاف افوته
1: عن جد
2: بس ايش بحبه
1: حلو
0: كتير. شكرا كثير يا سهيله على المشاركه
2: وفي كمان شيء ان شاء الله بذكركم عليه
0: شو هي
2: امسيه لمركز الثقافي في حيفا قريب عليكم لأستاذ فؤاد نقارة لبنتي وحفيدتي بستي تماني
0: بذكرينا لوقتها
2: بذكركم ايه بنتي وحفيدتي وعن نظير بدي يحكي عن كتاب حلو. واحد دكتور وامسية شعرية رح كتير حلوة تبقى
0: شكرا شكرا يا سهيلة بنتذكر لوقتها
2: وبتأمل إنه تيجوا
1: إن شاء الله يا رب سهيلة.
0: شكرا سهيلة نهارك سعيد
2: الله معكم مع
0: فكل مين جاوب ماريا صدقتي الفيلم من أجل زيكو والأغنية الغزالة الرائعة تسلوا فينا وشاركونا على 072-335-5993 أو رسائل نصية فقط نصية واتساب مكان
1: 050-907-1321 كنت لازم أقرأ رسالة بخصوص الألعاب بس يلا بعدين
0: أقرأها
1: لا خلينا نسمع الغناية

0: من أجل زيكو هذا فيلم كوميدي مصري اللي بنصح كتير ناس بهاي الفترة وخاصة بالعطلة الصيفية إنه يحضروه مع أولادهم. يعني هو هذا فيلم صار له من 2022 وعمل ترند كتير عالي زي ما قلتي ماريا من تأليف مصطفى حمدي ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنى شلبي ومحمود حافظ ومحمد محمود ويوسف صلاح، وكان مرتبة أولى لمدة شهر بالسعودية، وكان فيه كتير تذاكر وإيرادات عالي اللي تجاوزت 11 مليون دولار، يعني تقريبا 41 ريال سعودي وهناك، وحقق إيرادات كتير كبيرة كمان بالجمهورية المصرية، وكمان 24 مليون جنيه بالإمارات وبعدة محلات ودول عربية. والفيلم كوميدي يعني ممكن يكون كتير مسلي وكتير حلو والعائلة كلها تستمتع، فهذا الاشي ممكن نستغله. بتعرفي وانا بعمل هيك زي ما قلتي اجواء سينما، نطفي الضوء ونسكر التريس ونرد البرداي ونعمل بوب كورن وبنحضر مع بعض، وخاصه اللي هي افلام كوميديه اللي ممكن نضحك مع بعض ونقضي اوقات كتير حلوه. من اجل زيكو الغزاله رايقه.
1: بخصوص بعثوا لنا رساله بخصوص الالعاب من زمن فات دارا. ألا ترون أن من الظلم أن نحاكم الجيل الجديد بحنيننا إلى ماضينا وذكريات طفولتنا؟ فكل جيل له الحق وله الخيارات حسب زمانه. نعم نحن من نحن لألعاب زمان، نعم نحن من نحن لألعاب زمان، لكن لا أتفق مع حتى مجرد تذكير أطفالنا بها كنوع من التعييب أو أنهم خسروا شيئا. ليس ذنبهم أنهم خلقوا
0: طيب.
1: ولدوا في زمان الآيباد.
0: أوكي.
1: صباح الفل عاصف. بس عاصف مش غلط كمان نذكرهن بذكريات، نحن هون مش عم نعيبهن
0: عاصف، احنا بدنا نحكي لك.
1: انا رايي يعني
0: ابحاث اكاديميه بجامعات جدا كبيره تحكي انه الشاشات كتير عم تاذي اولادنا. اليوم عاصف احنا عم نحكي من تجارب شخصيه، عم نشوف اولادنا قبل ما نحكي عن اي اولاد تانين عم بفوتوا على الغرفه او بمسكوا هذا الجهاز الالكتروني ومش عم بتركوه ولا للحظه، عم بيكونوا بس عن طريق هاي الشاشه، مش عم بتواصلوا مع غيرهم، مش عم بيلعبوا مع اولاد الحاره. طبعا احنا ما بنشمل الكل واحنا بنحكيش عن الكل،
1: لا ومش غلط كمان على وقت تاني يستعملوا الايباد، مش غلط. انا بقولش مش غلط،
0: انا عم بشوف اولاد نهار كامل.
1: تمام. أنا بقول هذا جيل
0: خمس وست ساعات،
1: يعني من ناحية عاصف مع هذا جيل معين، بس بقولش إنه أنت بدك تجيب الجيل هذا شوي شوي، مش كلها مرة واحدة. هو انولد مع الآيباد بإيده، هو انولد وهو ببطنك مع الآيباد،
0: كل شيء زاد عن حد ونقص. تمام.
1: مش إحنا قدر نغير، نحن فترة اليوم الذكاء الاصطناعي ورايحين لمحال اللي هو كلها الشاشات بالآخر، هذا الموجود.
0: أوكي.
1: بس بقولش إنه نحن نعلمهن نفهمهن ونفرجيهن انه في اشياء تاني بالحياه، كانت في اشياء واختيارات تانية
0: اذا
1: بالحياة.
0: انا كنت زمان العب مغيطه، ما العبنش بالساحه مغيطه، يعني بتعرف المغيطه.
1: طبعا.
0: طيب.
1: فكله ممكن،
0: احنا
1: نحن ما منقول لا هذا جيلهن،
0: هذا عصرنا،
1: هذا عصرهن، عصرنا كمان عصرهن، نحن كلياتنا مع كلياتنا
0: احنا مع التطور اللي عم بيصير
1: وكلياتنا مع الشاشات. ما حدا شيء يقول له ويكذب علي انه مش مع الشاشات، السؤال وين وكيف وليش
0: وبأي جيل وبقديش وقت.
1: فهذا هو، يعني هاي كانت الرسالة من عاصف.
0: وما نقترح ألعاب زمان اللي منحن لإلها اللي ممكن يستمتعوا كمان الجيل اليوم فيها.
1: طبعا هي تسلاي بالآخر، مخيمنا هو تسلاي.
0: اقتراحات وكل واحد يعمل اللي بيناسبه طبعا. نعم. أكيد رايحين مشوار،
1: رايحين مشوار على جرمك اليوم، رايحين مشوار مع مخول المرشد مخول وطبعا الزاوي من إعداد لينا شحادي
0: رزق.
1: تعالي نشوف على جرمك
2: مشوار، رايحين مشوار، تنفروا بالعالم منهار،
3: رايحين مشوار ومش أي مشوار، رح نمشي بأحضان الطبيعة ونكتشف مسارات جديدة بتخلي كل خطوة إلها حكاية وكل محطة إلها ذكرى.
4: مرحبا، معكم المرشد السياحي مخول. بدي أعرض عليكم جولة حلوة بمنطقة الشمال الجرمق، جبل الجرمق، ومعروف إنه جبل الجرمق أو ما يعرف بحار ميرون أو جبل ميرون، بس نحن بنعرفه بجبل جرمق، هو أعلى نقطة في بلادنا طبعا ما عدا جبل الشيخ في هاي الأيام 1218. الوصول لجبل جرمق يا جماعتي نوصل على منطقة خط صفد اللي هو 89 ونطلع على اتجاه ميرون الخط الشمالي، بنمرق قرية الجش وبنوصل على مطرق اللي بسموه على يميننا مطرق برعم، ونحن بنكمل اتجاه صعصع وبنمرق على صعصع، مننزلش النزلة اللي تنزل على حفيش، ناخد شمالنا علشان نطلع على محمية طبيعية اللي هي جبل الجرمق، ونضل بالسيارة طالعين لفوق لفوق لفوق تقريبا للقمة، لأنه بالقمة فيها كمان تكنة عسكرية نحن منوصلهاش، ولكن تحتها نقدر نصف سيارتنا، وبعدين في مسار دائري حول قمة الجبل، وهذا المسار الدائري بيعطيك منظر طبيعي لكل المنطقة من كل اتجاه تطلع عليها، حتى كمان لجنوب لبنان والجليل الأعلى والجليل الأسفل حتى مركز البلاد، ومنه حتى في أيام حلوة بتشوف البحر المتوسط وقمم جبال الكرمل وإلى آخره. هذا المسار بياخد تقريبا حوالي ساعة، مش كتير صعب وممكن لجميع الأجيال، ولكن هذا المسار بفوت بغابات، الغابات جميلة جدا ومكتظة، ويعني لازم ننتبه إذا معنا أولاد إنه ندير بالنا عليهم. هذا المسار مسار بدون دفع، بدون رسوم دفع، فيا حبذا إنه يعطيكوا يعني استمتاع خاص وتستمتعوا بكل المنظر الموجود، كله يتوقف على الوضع الأمني اللي بيكون بهذه الفترة. انبسطوا يا جماعة، أهلا وسهلا فيكم.
3: رايحين مشوار، إعداد لنشحاد رزق.
1: نعم
0: شكرا لا
1: مخول مخول، المرشد مخول مخول، ولينا شحادي رزق على المشاوير اللي عم بتحضرنا اياهن، جهز لنا اياهن يوم مرتين بالاسبوع.
0: عندك رسائل؟
1: عندي رسائل. فهيك رائد ورانيا وعيسى طلبوا نفتح انيني رقم 7.
0: يلا
1: فايش بتقولنا؟ انيني رقم 7. انا بعرف حالي كل مره بقول هاي اخر بوزه وبرجع بعيد نفس الجمله تاني يوم.
0: كثير مرات بناخذ قرارات بنضلنا نقولها نرجع
1: وي قرارات وهي البوزه، يعني البوزه عشق، يعني تعال ناخذها بأبصر ما يكون، يعني البوزه
0: ممكن هي رسائل كمان تكون مبطنه،
1: لا هي مبطنه غير بس بوزة. كمان يعني خليها بوزه، خليها نبسطها اليوم
0: تكون بوزه،
1: خليها بوزه وبكره بوزه وبعده بوزه، كل يوم بوزه.
0: بس ما هو لما بتاخذي قرار.
1: نعم عارين انت مصره. نعم
0: لا هي القرار. خليها على البوزه.
1: على البوزه
0: طيب. انا مع مع البوزه.
1: نعم
0: طيب بتاخذي قرار ترجع تكسري ثاني يوم، فاهمه؟ لانه حتى لو كانت بوزه يعني.
1: بوزه يا بوزه
0: كمان مره
1: ما هي ما انا متعوده على البوزه، فهو نفس القرار عشان متعودة على نفس الشيء.
0: ما هو
1: مش غلط كمان.
0: طيب ما هو لما تقرريش لكان قرار مش قده.
1: بس أنا بدي بوزة، إنه بدي أوقف البوزة، آخر بوزة برجع وأخذ كمان بوزة، أنا زاكي البوزة.
0: لا تقاوم. ما عاد في رسائل ولا ننتقل للاتصالات؟
1: في رسائل، لا إذا في اتصال نخلي رسائل يا. بعدين يعني كل الوقت في رسائل عم بيجونا.
0: صباح الخير، مين معنا؟
5: صباح النور.
1: هلا
5: كيف حالك عريس؟
1: أوه أنا بالعرس، كان العرس 18.
5: مريم كيف حالك؟
1: منيح. استني استني استني، شو الأخبار؟
5: الحمد لله على سلامتك عريس.
0: شكرا شكرا.
1: عفاف عفاف عفاف، أول إشي نقول مبروك.
5: أنا استأثرت كثير كثير.
1: عفاف نقول مبروك جوزت الولد 18/7. خلاص
5: يجنن كثير كثير.
1: حلو
5: حلو
1: حلو،
0: الله يهدي البال وبالتوفيق يا رب.
1: كيف كنت أم العريس؟
0: معجوقة؟
5: ايه دبعت المتهنة على العرسان.
1: ايه تفضلي.
0: احلى تهنية.
5: بقول بهني وسام وربا زواجهم، بقول الف الف مبروك بالرفاه والبنين.
0: يا ان شاء الله يا رب بك تشوفي احفادك.
5: بحب تحطوا له نوية مبروك
0: ان شاء الله. يلا اذا مش اليوم بنوعدك بكره.
5: ان شاء الله.
0: طيب عفاف، كيف انت مصيفه هيك واليوم بعد ما جوزتي وام عريس، حاسه بعدك ام عريس؟
1: كمان واحدة اجى على العروس
5: بعد امبارح،
1: كان امبارح
0: قالت لك يمكن يكون مصغر
1: عفاف. عندنا نقوط، الكل جاب نقوط حلو،
5: الكل وقفوا معاك،
1: حلو
5: قرايبه واصحابه الكل كان معاك،
0: احلى الله يوفقهم ربا ووسام.
5: المغني كان الياس جوليانس
0: من
1: عندنا بلدياتي،
0: الفنان المطرب الياس جوليانس،
1: حلو
0: اكيد هيك ولع الساحه،
5: كثير طلعوا النوية لوسام، هو عملها مرة بتاعتنا وين عمل كونسرت وسام، يعني طلعوا النوية لوسام استغناها الياس، هاي هدية لوسام،
0: ما أحلاها،
1: حلو
5: كثير حلو.
0: كيتي كيتي من الفرح
1: أكيد، شو جوزت ابنها الوحيد،
5: أكيد أكيد أكيد،
0: دموع الفرح
5: دموع الفرح،
0: الله يهدي البال وهيك إن شاء الله الجميع.
1: عندها اسم بنت جديدة بالعيلة
0: إلا ربع بتدللها،
5: أكيد
1: أكيد. حلو،
0: عندنا اناني بالبحر
1: بدك تقوليلي
5: اناني، تغيشت اليوم المنوية مبروك،
0: اجرب طيب بجرب اليوم
1: عشان ينبسط وسام بسمعنا، يعني لا افهم وسام بسمعنا،
5: لا هو بسمعكوش انا،
1: انت عشانك انت وربا بتسمعنا،
5: ولا ربا
0: لا
1: وام ربا، وام ربا
0: عيد ميلادها كان سمعتنا،
1: سمع بالضبط ام ربا، سمعت ام ربا بتسمع، فين ان بحكوا ل عفاف تحكي لوسام وام ربا بتحكي لربا،
5: حتى كانوا عندي اسهام سوان اخوتي هيك دايما باركوا للصباح واختي، شو عطيني بدي اطفي،
1: شو جابوا معهن؟ شو جابوا معهن؟ عفاف شو جابوا لك هدية؟
5: جابوا لي جايين شو لا جابوا كثير اشياء، جايين يسووا فنجان قهوه هيك،
1: حلو
0: بتطلع عليك،
1: انا بحب الهدايا، بحب اعرف شو في هدايا،
5: اجاني تلفونات كثير فسكر الخط، لما يجيني التلفونات يباركوا لي سكر الخط، اتصلت مره ثانيه ساعات ثانيه، يعني
1: يا عرين بدها تجهز اغنيه مبروك،
5: ومسافرين هن الليله طيرتهم على الوحده،
1: عوين مسافرين شهر العسل؟
5: تايلاند،
1: عرفت تايلاند،
5: كله تايلاند،
1: حلو حلوة تايلاند، جزر هيك حلو،
5: حلو
1: ممتاز،
0: ليه ما اخذوكيش معها؟
1: انا مالي كيف تقولي عفاف،
5: الله يوفقهم الله يهديهم،
1: خلص شو
5: انا كثير بس بروح بسافر كثير انا،
0: عفاف بدك تطولي انيني تشوفي شو الرسالة،
5: بشوف
1: يلا ايش اي رقم بدك، 7 12 15 18 20 21 24 25 26 او 26 او 29، عفوا
5: 21 بدي اقول لك ليش 21
0: ليش
5: 21 وسام تعرف على ربا 21 7
0: متذكري كمان
5: وكل شيء خطب ب 21 1 وكل شيء يعني وعمل الكليل كمان ب 21
0: كمان متذكري كله هذا
5: 21 7 كليل كان
0: الله.
5: كمان
0: شو حلو
5: كله 21
1: فكر اخذوه بس
0: بعدين يلا اقري لي اياه مش مشكله
1: أوكي. إذا البحر بعيد شحن طاقاتك، فأنت من الناس اللي بتتعب كتير كل السنة وبتحتاج لهذا الهدوء بالصيف،
0: يعني استغل الصيف لحتى ترتاحي،
1: ترتاحي
5: إن شاء الله.
0: تعبتي بالعروس تعبتي بالعروس وبحاجة إسه لراحة، فاستغل الصيف
1: البحر،
5: مضبوط مضبوط
1: حلو.
0: طيب شكرا كتير لعفاف،
1: مبروك
5: عارين حسيها
0: الأفجار، إن شاء الله
1: يا عارين بتحطها،
0: عم نعمل شكرا يا عفاف،
5: شكرا إن شاء الله،
0: باي باي. مين معنا كمان اتصال؟ ألو
1: صباح الخير،
6: صباح الفل،
1: مين معنا؟
6: معاك عداي مروان.
1: مين؟
6: عداي مروان.
1: أهلين عداي، كيفك يا عداي؟ قد عمرك عداي؟
6: عشرين سنة.
0: كيف مقضي الصيف؟
6: والله مقد الصيف، يوم بالبحر، يوم بسم الألعاب المائية، بالبار تبع نوفا جليل الجليل هذا اللي فتحه جديد،
1: حلو حلو عداي.
6: واسم حبيت أشارك، واسم حبيت فعطيك فكم نصيحة للناس اللي خدين بس معونا، انه هذا الصيف في كثير هاي السنه في درجات في الحراره عاليه،
0: صح
6: تبهوا في كثف من شرب المياه،
0: برافو عليك،
6: ومثل ما يضلوش تحت فشأت شممت خط نص بس ساعات الظهر حمر بس بتصير بس بتصير بالنص بالنص بتصير فالحم قوي في دورة على محلات اللي مثل مخبية من الشمس ويكثروا مثل من المي ويبعدوا عن المشاريب الساخنة مثل الشاي القهوة النسكافيه مثل ما يكثروش يعني ما يفلتوش شاي لبالي يعني
1: حبيت شاي لبالي من زمان ما سمعتش كلمة شاي لبالي
0: معك حق يا عدي
6: كباية فكبايتين بالكتير بالكتير كل النهار
0: هي صحيح هيك شاملة كمان صيفية كمان صحية
1: حلو
6: وخط نص فكترة من مثل الأشياء الباردة مثل
0: بوزة بالذات المي
6: المي بوزة في كتير اللي في الشغلات اللي بتساعدهم
0: ممتاز صح معك حق أنت بتعمل هاي الشغلات كمان
1: طبعا
6: أكيد
0: طبعاً. برافو عليك حلو. عدي عنا أناني بالبحر بدك تطول وحدي نقول لك شو الرسالة
1: أي رقم
0: بدك
6: طبعاً. 5

0: احنا دايما اعطينا نصائح بهالصيف.
1: خلاص ماشي وتعطيكوا الف عافيه.
0: زيدك يا عدي.
2: باي باي عدي.
1: باي باي.
2: باي باي.
1: باي.
2: فصل اعلاني قصير ومنتابع.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8:00 صباحاً. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: صيفوا معنا برنامج لحد الساعة 12 اليوم أنا وماريا معاكو والزوايا جدا قيمة
1: من 2 للخميس من 10 ل 12
0: مصيفين معكم
1: لحد ما يكون في كمان
0: برامج
1: إجازة حارين
0: انت عم تتوقع إلى إشي
1: أنا دائما متوقعة عشان هن أنا هون
0: واقعية واقعية
1: بس واقعية جري على الأرض إذا لا شو بدها تصير الدنيا فوشتة
0: إسا إجا وقتنا للزاوية
1: زميلي الرائعة والمبدعة واللي عم تكتب كلمات من القلب للقلب اللي عم هيك توصل. عم توصل للناس حتى ام جوزيف بكيت مرات بتبكي من هاي الزاوية لأنه
0: بتأثر.
1: قد ما بتأثر عليها ورائدة بتكتب لنا فهاي هيك اللحظة بالمخيم لحظة الاستراحة للتأمل
0: مع الزميلي سوزان ديبيني
1: واليوم البطاقة رقم 12
2: بطاقة رقم 12 من القلب للقلب يا حبايب القلب مين فينا ما بحب البحر؟ طيب في بس مش كتير المهم البحر بجمعنا كلنا على رمله ما في ألقاب ما في مناصب ما حدا بعرف مين المدير ومين العامل مين البروفيسور ومين الطالب أو مين الغني ومين الفقير كلنا منوقف قدام موجه منسمعه كل واحد بطريقته كلنا منشوف نفس الأفق ويمكن لها السبب في كتير بحب البحر لأنه قدامه كلنا مثل بعض ما في تفرقة ما في مراكز كلنا بشر مثل بعض حتى على شاطئ البحر ملابسنا بمعظمها بتبقى مثل بعض ملابس بحر بسيطة خفيفة مريحة المعظم بتكون ضحكته على وجهه وفي كتير بقعدوا بحلموا وبفكروا في كتير مع أولادهن عم بلعبوا أولادهن بيضحكوا معهن بيسبحوا معهن خلينا نحن نتعامل مع بعض مثل كأننا قدام هالبحر ما حدا يشوف حاله على حدا ما حدا يتعالى لأن هالبحر إذا هاج وإذا صار مد وجزر رح يبلعنا كلنا وأنا هون بهالجملة الأخيرة ما بحكي عن هيجان البحر ولا المد والجزر بالبحر وصلت؟

0: من القلب للقلب، سوزان ديبيني.
1: عن جد كلياتنا ولاد تسعة بالآخر، وبالذات قدام البحر كلياتنا منصير نفس الشيء،
0: سواسي
1: سواسي. سفيها يا جان، البحر بهيج ومرات في المد والجزر، وفي مرات نتطلع وفي مرات، بس هي هاي الحياة، وهي
0: أخذوا عطا ونزلي.
1: وكلياتنا بني آدمين بالآخر، كلياتنا حتى مع مناصب أو بلا مناصب، كلياتنا بني آدمين نتطلع على الأفق، وحلو أنه نحن كلياتنا
0: يكون لنا أفق
1: أفق طبعاً. طبعا نتطلع ونشوفه.
0: مبروك
1: مبروك لعفاف،
0: شكرا كتير للزميلة سوزان ديبيني.

0: ومعنا
1: كل يوم
0: نا. كل يوم من 10 ل 12 صيف ومعنا شهر 7 و8 كل الصيفية صيف ومعنا
1: نعم

0: 0723335993 أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050 سجلوا 907 سجلوا 907 1 3 2 1.
0: وإذا وصلنا لزاوية لو كنت
1: عارين لو كنت
0: إيش؟
1: كتاب.
0: لو كنت كتاب
1: أي كتاب؟
0: نظرية.
1: أي نظرية؟ أينشتاين. حلو. نظرية عارين. سؤال صعب سألتك
0: يعني. صح. لأنه بدي أختار كتاب.
1: لو كنت وردي يلا أهون إشي.
0: عرف الديك.
1: أنا عرف الديك.
0: بغار منك. استني كتاب لازم أفكر فيه.
1: فكري فيه.
0: لأنه عم بخطر ببالي كتب اللي فيها كتير دراما. لازم أكون مش
1: حلو.
0: أقل دراما.
1: لا حلو
0: الفيل
1: دراما.
0: الفيل الأزرق.
1: الفيل الأزرق. نسمع الزاوية.
0: يلا نسمع بعد الزاوية.
1: لو كنت مع الزميل غازي أبو بكر ونشوف مين رح يستضيف اليوم. أنا بعرف مين.
0: وأنا بعرف مين.
2: الآن مع غازي أبو بكر. لو كنت. الفنان الموسيقي والموزع الملحن داود إبراهيم. لو كنت أحد أيام الأسبوع أي يوم بتحب تكون؟
3: اليوم الأخير في الأسبوع عشان أكون بيوم الاستراحة عشان أكون يوم مريح للناس يوم الراحة للناس.
2: الفنان الموسيقي داود إبراهيم. لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحب تكون؟
3: الربيع لأنه فيه حياة.
2: فصل الربيع عمليا.
3: فصل الربيع لأنه فيه حياة طبعا.
2: أوكي. الفنان داود إبراهيم. لو كنت مدينة أي مدينة بتحب تكون؟
3: قرية ولا مدينة؟
2: اللي بدك إياه.
3: قرية الرامي. قريتي بلدي اللي بحس فيها بأمان.
2: الفنان الموسيقي داود إبراهيم. لو كنت لون أي لون بتحب تكون؟
3: لون أخضر.
2: ليش؟
3: لأنه برمز للحياة وأمل وطبيعة وأنا بحب كتير الطبيعة.
2: الفنان الموسيقي داود إبراهيم. لو كنت كتاب أي كتاب بتحب تكون؟
3: كنت بحب أكون كتاب قانون الجذب لأنه برمز للإرادة فيه محتوى بيحكي عن الإرادة عن النجاح عن القناعات في النجاح وعن تحقيق النجاح.
2: الفنان داود إبراهيم. لو كنت آلي موسيقية أي آلي بتحب تكون؟
3: آلة الكمان.
2: ليش؟
3: فيها كتير إحساس تعطي إحساس جدا قريب وحقيقي من مشاعر الناس.
2: الفنان داود إبراهيم. لو كنت أكلي أي أكلي بتحب تكون؟
3: والله سؤال صعب. كتير أكلات. والله كنت بحب أكون مشاوي.
2: الفنان الموسيقي داود إبراهيم. لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة أي كائن حي بتحب تكون؟
3: كنت بحب أكون عصفور لأنه بحلق وبشوف الدنيا بالحرية اللي فيها بالمدى اللي فيها.
2: الفنان الموسيقي داود إبراهيم. آخر سؤال. لو كنت أغنية أي أغنية بتحب تكون؟
3: يا ويلي من الحب.
2: يا ويلي من الحب.
3: يا ويلي من الحب اللي هي أغنية حققت نجاح جدا واسع من إنتاجي وبعني لي كتير بتعني لي كتير هالأغنية.

0: من القلب
1: يلا عنا بعد زوايا وزاوية مكان توكس بس بعد شوي نسمع شوي من أغنية إبراهيم داود بعدين رسائل
2: نعم أي كتاب أنت لو كنت تكتب
1: فعلا قلت لك لا
2: دراما
1: لا
2: نظرية يعني
1: كتاب كتير مريض نفسي فيه كتير أمراض نفسية
2: أوكي

0: شو وصلك رسائل؟
1: رسائل هيك فتحي بعت لنا من الصبح على فكره من الساعه الاولى. صباح الخير صباح الورد ماريا وعرين بقدرش الا اسمع صوتكم.
0: شكرا يا فتحي.
1: منى بعتت لنا انه يسعد صباحكم، شو الاغاني اللي ضلت؟ بدي رقم 18
0: معنا. ضل معنا
1: 18
0: معنا.
1: في شخص بكل عيلي مسؤول عن التصوير وبالاخر بيطلع باقل عدد صور له.
0: اللي بعطي بخدش له.
1: وبعتت لنا انه الغزالي رايقه من فيلم من اجل زيكو. صح يا منى. مين كمان؟ في حدا بعت لنا غناي بصوته مالحي، بسمعها بعدين.
0: شكرا يا مالحي على الفيديو.
1: اوكي صباح الخير ماريا وعرين، انيني رقم 7 معاكم عيسى، تحياتي لكم.
0: 7 تلعب بس نقراله اياها.
1: لا اعطوني 25. شو بيقول 25؟ احلى محادثات الصيف هي اللي بتبلش من شو الاخبار وبتوصل لذكريات من 20 سنة. الدنيا بخير لانه في حكي حلو.
0: صح ان شاء الله دائما بس هيك نحكي لبعض حكايات حلوه.
1: رائده بعتت الف مبارك لعفاف حفل زفاف ابنها وبالرفاق والبنين. هيك يسعد صباحكم، شو الاخبار حبيباتي؟ بالنسبه للالعاب كتير بحن لالعاب زمان، الله يرحم ايام لما كنا نلعب بالرمل والسحاحيل والدوخيه. اليوم للاسف كله جيل الشاشات، يا ريت نرجع لايام زمان، ايام لما كانت الدنيا تصير عصريه، كنا نمشي بالهواء الطلق. ومن ملك، شكرا يا ملك.
0: شكرا يا ملك.
1: مرحبا كيفكم؟ اذا ممكن رقم 8 او 18 رقم الخاص. 8 عملناه، في عنا 8 يا عرين،
0: عنا 8 8 عملناه
1: 18 اسا حكينا. انا مستمع دوما للراديو مكان على الطريق، في اغنية جديدة للفنان الشامي ازعجتني لانه فيها بسب السماء، يعني بفضل انه ما تسمعونا اياها. وهيك شكرا كثير لكم، نهاركم سعيد. في الشام غنية جديدة مع مسبات عن جد.
0: طيب في بعد رسائل ولا؟
1: يسعد صباحكم، احلى برنامج من ايهاب.
0: شكرا يا ايهاب.
1: وانا والله ما بتصور، كلهم بتصور الا انا. هاي بعثت لنا منى تقولنا ردت علينا.
0: صح، فهيك بصورك لازم تلاقي حدا يصورك. وإسا وصلنا لزاوية مكان توكس.
1: مكان
0: اليوم
1: توكس.
0: برنامج مكان توكس
1: بعد
0: على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية. حضرتي لنا إياها ماريا؟
1: صراحة هو روجيه مطانس اللي بحكي لنا إياها.
0: يلا تعال نسمع.
1: نعم
0: يلا.
2: جوانا خلص أنا رايحة أسجل ريتريت ضيقة إخلاقي، يعني أعصابي فتحت.
3: قصدك يعني مايندفولنس ولا يوجا ولا
4: ساوند هيل؟ ثواني ثواني رجع تتجادل، تعالوا معي يوم السبت.
2: وين؟
4: يوم السبت رايح مع مجموعة على السانست على البحر على الرملات، بنقعد دائرة. بحر ضخيم. لك لا شو خاص يا زلمة، بنقعد مع مجموعة بتفرخ كل مشاعرك وكل اللي كابته جواتك بتحكي قدام جماعة.
5: مشاعرك للناس تطلعوها؟
4: عارف
5: أحلى إشي بالحياة.
4: خلام مع ديناصورات.
5: ليش يعني؟ كيف بتشارك النا كيف؟
4: بيحكوا خلص هيك اليوم صار.
6: كيف بتشارك جريد؟ أنت وين والعالم وين؟
4: بالضبط.
6: عادي. عادي بتطلع الشخصية.
7: المهم تيجي.
4: نروح.
5: لا مش فاضي.
7: شو عليك؟
5: علاج نفسي.
8: الصحة النفسية، العلاج والمشاركة بين الخجل ورأي المجتمع وبين الجرأة والعلم والمعرفة.
9: الوعي لطبيب النفسي والمشاكل النفسية والرغبة إنه تكون الصحة النفسية متوازنة في الحياة هو اللي شجع من الوعي للصحة النفسية.
10: في إشي بيواجعنا اللي هو زاد ويمكن بطل يحتمل، واللي كمان ساعد الناس ودفش الناس إنها تطلب مساعدة أكثر وتدور على أشخاص مختصين.
8: حلقتنا اليوم بمكان توكس تفتح موضوع الصحة النفسية وبتطرح الأمور على الطاولة زي ما هي.
11: بمرحلة العلاج أنا اكتشفت نفسي، اكتشفت ذاتي، اكتشفت حالي. في أمور كثير أنا كانت عندي اللي كانت مخفية، بس كانت موجودة عندي بس أنا كنت مخفيها، بس لقيت إنه عن جد في عندي طاقات وفي عندي إمكانيات وبقدر إنه أنا عن جد أغير في حياتي وبقدر عندي طاقات إيجابية مش كله بس سلبي سلبي سلبي.
8: معطيات ونتائج مثيرة للجدل وآراء مفاجئة وجريئة.
4: باستطلاع الرأي اللي عملناه سألنا الناس بعض في وصمة اجتماعية تجاه طلب المساعدة أو العلاج النفسي، والنتيجة بتقول إنه 42% شايفين إنه هاي الوصمة ما زالت موجودة بدرجة كبيرة، بينما 31% قالوا إنها موجودة بدرجة متوسطة. يعني رغم كل الحديث عن الصحة النفسية بعدنا ما وصلنا لمرحلة إنه الكل بيتعامل مع الموضوع بشكل طبيعي.
12: بالظاهر بعتبروهاش وصمة وعيب، بس بالفعل بالمضمون يعني أو بالفعل بعد ما اعتبروها وصمة وعيب.
13: إذا فتحنا تيك توك أو إنستغرام اليوم بنلاقي آلاف الصفحات اللي بتحكي عن الصحة النفسية، بعض المختصين والبعض مؤثرين، وقسم تاني عم يشاركوا تجربتهن الشخصية. فجأة صار الكل يحكي عن القلق، الصدمات، الحدود الشخصية والعلاقات السامية وارتفاع الكورتيزول والتوتر الدائم. وهون فيش نقاش، إذا الصحة النفسية مهمة، لكن هل صرنا أو على مشاعرنا ولا صرنا مرات نفسر كل شعور طبيعي كأنه تشخيص؟
8: ضيوفنا المختص النفسي مجد شلش، الممرضة أنوار بياتي، وقصة شخصية بقبعة المتعالج الموسيقي قاسم حمد. حلقة ممتعة، شجاعة، جريئة، وجاهزة لتخليكوا تفكروا. الصحة النفسية حديثنا اليوم بمكان توكس. كونوا على الموعد. كان معكم رجيم طانس، مقدم بمكان توكس.
1: فشو عارين، خلصوا الأناني؟
0: ايه منضلش كتير على فكرة. يمكن بس 29 طايشي،
1: في 29 26 قلناها 25،
0: بس 29 يمكن ضلت.
1: بس 20
0: افتحيها إليك على فكرة،
1: 29 افتحيها إليك. إذا إذا بتحب تساعد كل الناس بس بتنسى حالك مرات، يمكن هالأنيني بتذكرك. خذ نفس عميق عميق. انت كمان تستاهل.
0: واو.
1: اوكي.
0: مش بالصدفة طلعت إليك والأخيرة ضلت إليك. حتى انت ما اخترتيهاش، هي اختارتك. ضلت الأخيرة إليك.
1: تمام.
0: وصلنا لنهاية برنامج صيف معنا لليوم. شكرا لكل مين تابعنا. تابعونا بكرة بنفس الموعد من 10 إلى 12 على راديو تلفزيون مكان. نشكر كل الزملاء.
1: أيوة ماري
0: بشكر. لا الرسالة تنسيش حالك.
1: تذكرتها. فبشكر حالي فينا، بشكر عارين بسول، فاتن حداد، طبراني، جسلين بريك، رانيا رشيد، أبو نمر، شريهان حجير باكي، ولينا شحادي رزق بالإنتاج. شكرا صبايا عن جد على كل المجهود. وللزملاء محمد الشيخ خليل وسوزان ديبيني، والبطاقات بنحب نسمع ونكملها، والمستمعين حابينها كتير فنكمل فيها. غازي أبو بكر ولو كنت، وأمجد حسين مع القصص المشمشية.
0: شكرا لكل مين تبعنا. تسلوا فينا وشاركونا وابعتونا أكبر رسائل. شكر. طبعا هن جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج.
1: هن البرنامج، هن المخيم، يعني تخيلي مخيم صح. بدون الأولاد والمشتركين.
0: شكرا لطاقم اللي رفقنا اليوم بالبرنامج، رانيا رشيد، أبو نمر بالإنتاج، روبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية، خين عزرا من الراديو المصور، ماريا دبينا حبيبتي. بكرة رح نكون بنفس الموعد من 10 إلى 12.
1: نعم.
0: باي.
1: صيف معنا.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أنتم مع مكان.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
5: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
4: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: عناوين الساعة من مكان: إيران تواصل إطلاق الصواريخ على الأردن، التئام الكابينة السياسي لأبني الأحد المقبل في ظل التصعيد الإقليمي، رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة لسحب الجنسية الإسرائيلية عن سجينين أمنيين واعتقال مشبوهين في مخيم شعفاط بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي.
0: راديو مكان الأخبار.
7: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم. تعرض الأردن ظهر اليوم لإطلاق 6 صواريخ من إيران، وقال مصدر في القوات المسلحة بعمان إنه تم اعتراض 4 منها، فيما سقطت أخريان في منطقة نائية دون إصابات وأضرار، وسمع دوي الصواريخ الاعتراضية في إيلات. تلقى وزراء الكابينت السياسي الأمني دعوة للمشاركة في جلسة تلتئم الساعة 7 من مساء يوم الأحد المقبل. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران بأن الجلسة ستناقش التوتر الأمنية مع إيران. تقدم رئيس الوزراء نتنياهو إلى المحكمة المركزية في اللد من خلال النيابة العامة بطلب سحب الجنسية الإسرائيلية من سجينين أمنيين من سكان شمالي البلاد، مدانين بارتكاب جرائم أمنية خطيرة تتضمن التآمر على مساعدة العدو أثناء الحرب وتسليمه معلومات للمساس بأمن الدولة. ويدور الحديث عن راني عوف من عكا وشادي عايدي من العفولة، وكان يعملان في شركة سيليكوم للاتصالات، وحكم سنة 24 على الأول بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما وعلى الآخر 5 أعوام ونصف. اعتقلت الشرطة بتوجيه من الشباك في مخيم شعفاط شمالي أورشليم القدس شخصين بشبه تخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي خلال وقت قريب جدا في العاصمة، والمشبوهان من سكان المخيم. أكد روي كحلون رئيس هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الوزراء أن الجريمة المنظمة تشكل تهديداً استراتيجياً على الاقتصاد والسيادة، وأضاف أن هناك تكاتف جهود بين أجهزة إنفاذ القانون المدنية والجنائية والاقتصادية لتقويض الآليات المالية لمنظمة الجريمة، وخص بالذكر التعاون مع سلطة الشركات الحكومية لقطع مسارات التمويل غير القانوني والدفاع عن المقاولين ومقدمي الخدمات. ويفيد مراسلنا فالح حبيبي أن كحلون أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر حول تحديات الشركات الحكومية في مكافحة الجريمة. أعلنت شركة البرمجية الإسرائيلية مونداي عن خطة لترشيد العمل وإعادة الهيكلية تشمل فصل نحو 20% من مستخدميها، أي 620 شخصاً في أنحاء المعمورة، وذلك في عقاب الانتقال لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ويقدر عدد المقالين المحتملين بإسرائيل ب 350 مستخدماً.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تسود غدا أيضا أجواء حارة في المناطق الجبلية والداخلية ومشبع بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي، وبعد غد الجمعة تنخفض درجة الحرارة وتخف وطأة الحر. إلى هنا مستمعينا الكرام هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بو.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة اليوم الأربعاء 22 من يوليو تموز من العام 2026. التصعيد بين واشنطن وطهران مستمر لليوم 11 على التوالي، وسماع دوي انفجارات قوية في مدينة إيلات عقب استهداف قاعدة أمريكية في مدينة العقبة المتاخمة. التئام المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية يوم الأحد القادم، ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يتم توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم. الرئيس اللبناني جوزيف عون عقب اجتماعه بالرئيس ترامب يصرح بأن نزع سلاح حزب الله ممكن بعد انسحاب إسرائيل وبسط السيطرة من قبل الدولة. 97 يوما على الانتخابات، المحادثات حول إقامة المشتركة الثلاثية لم تبلغ حتى الآن مرحلة الحسم، والموحدة تتجه نحو انتخاب قائمة مرشحيها قريبا. السباحة في الصيف ترافقها معطيات صعبة، حيث أن معظم ضحايا الغرق من فئة الأطفال. في الإنتاج لنشحاد رزق، من الراديو المصور حين عزرا، في الهندسة الإذاعية روبي، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا بكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم. وفي البداية ينضم إلينا الزميل نواف النباري. أهلا وسهلا بك نواف.
2: أهلا بك رائد.
1: قبل قليل أيضا تم إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مدينة العقبة، استهداف قاعدة أمريكية هناك في المدينة. تم التصدي لهذه الرشقة الصاروخية، وشهود عيان أفادوا في مدينة إيلات بأنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية. ما هي التفاصيل؟
2: نعم، تحية لكم من جديد رائد. حقيقة تداعيات التصعيد الإقليمي تتواصل مع اتساع رقعة التهديدات لتشمل من جديد المملكة الأردنية الهاشمية الجارة الشرقية لإسرائيل، في تطور تنظر إليه إسرائيل باعتباره امتدادا مباشرا للهجمات الإيرانية التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد حركة الملاحة الجوية والأمن الإقليمي. التقارير من إيران جاءت صباح اليوم وأفادت بإطلاق صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية نحو إحدى القواعد الأمريكية كما تقول هذه المصادر، في حين سمع دوي انفجارات في مدينة إيلات كما تفضلت المحاذية للعقبة. ووفق المعطيات التي وصلت حتى الآن، أدى إطلاق الصواريخ إلى تأخير عدد من الرحلات الجوية التي كانت متجهة إلى المنطقة، من بينها رحلات من مطار بن غوريون إلى إيلات وأخرى من أبو ظبي إلى تل أبيب. جيش الدفاع أوضح بعد ذلك أنه لم يطلق أي صواريخ اعتراضية من الأراضي الإسرائيلية من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية خلال هذه الحادثة، كما أكد أنه لا توجد أي مؤشرات على سقوط أي صواريخ أو شظايا داخل إسرائيل. من جهته أعلنت بلدية إيلات أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المدينة تعود إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه العقبة، مشيرة إلى أن قوات الأمن واصلت تمشيط المناطق المفتوحة القريبة من المدينة لتأكد من عدم سقوط شظايا قبل أن تؤكد عدم تسجيل أي إصابات بطبيعة الحال أو أضرار. في موازاة هذه التطورات الميدانية رائد، برز حراك سياسي داخل الأردن، إذ أصدرت مجموعة تضم شخصيات وطنية وسياسية وأخرى أكاديمية وعشائرية بيانا دعت فيه الحكومة الأردنية إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي الأردنية ولا سيما الأمريكية كما قالوا على أراضي المملكة، معتبرة أن هذا الوجود يزيد من تعرض الأردن لمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية في ظل التصعيد العسكري الدائر في المنطقة. هذه التطورات تأتي في وقت تشير فيه التقديرات الإسرائيلية رائد إلى أن إيران كثفت خلال الأيام الأخيرة إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الأردنية ولا سيما بصورة خاصة نحو مدينة العقبة المقابلة لإيلات، حيث عبرت في بعض الحالات في السابق في الأيام الأخيرة شظايا عمليات الاعتراض إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في شمال إيلات. نختم بالقول أن هذه التطورات تعكس اتساع نطاق المواجهة الإقليمية في وقت تواصل فيه إسرائيل متابعة المشهد عن كثب، وسط تقديرات بأن استمرار الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها على دول الجوار قد يفرض تحديات أمنية إضافية على المنطقة بأسرها ويزيد من تعقيد المشهدين العسكري والسياسي في المرحلة المقبلة.
1: شكرا جانب. شكرا لك زميلنا نواف النباري. الآن ينضم إلينا دكتور جاك نيريا، الباحث في الشؤون الخارجية والأمنية. أهلا وسهلا بك دكتور جاك. إذن ما هي قراءتك لهذه التطورات الأمنية الإقليمية؟
3: أنا أفكر إنه إيران هي عم تجرب يكون في لها إنجاز على طاولة المفاوضات، يعني عم تجبر أمريكا حتى تقعد معها حسب شروطها، والشروط الإيرانية ما واضحة، يعني مضيق أرمز لازم يكون تحت إدارة إيرانية، وهذا هو الحرب بين أمريكا وبين إيران، هو على قضية أرمز مش أكثر من هيك ولا أقل من هيك. يعني أنا كل اللي عم بيصير حول هالموضوع هو الدائر على الدول انه تفوت وتظهر من مضيق هرمز بلا دفع اموال لايران.
1: هل يبدو لك الان المشهد معقد اكثر من ذي قبل في ظل هذا التصعيد؟ ورئيس الوزراء عندما يقرر عقد جلسه خاصه للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنيه والسياسيه الكابينيت يوم الاحد القادم، هل هذا ايضا مؤشر على ان الاوضاع الامنيه مرشحه للانزلاق؟
3: لا، شوف، يعني إسرائيل لازم تحضر حالة لإمكانية إنه يكون في ننزلق على طريق إنه يكون في مواجهة مع إيران، بس هذه مش ضرورية، لأنه الآن الحرب مش بيننا وبين إيران، الحرب بين إيران وأمريكا على مضيق هرمز، هذه هي القضية. لسبب، يعني لازم تكون نحن محضرين حالنا، وإذا يعني إذا إيران ضربت، هي بتعرف إنه لليوم ما ضربت إسرائيل، ليش؟ لأنه بتعرف إنه إسرائيل رد رح يكون حاسم أو كتير، لهالسبب بتفضل مثلا الأردن والإمارات والبحرين والكويت اللي ما عم بيردوا حدا على الضربات اللي بتضربها إيران. يعني هيدا الوضع، يعني واحد ما في يتصوروا كيف يعني كل الدول العربية اللي مجاورة لإيران ما اتفقت مع بعض حتى تضرب إيران.
1: بما يتعلق بالقمة الأمريكية اللبنانية، الدكتور جاك نيريا، الرئيس اللبناني جوزيف عون قال بأن مسألة نزع سلاح حزب الله هي قضية ممكنة، لكن ليس الآن إنما بعد انسحاب إسرائيل وبسط سيطرة الدولة. هل الرئيس ترامب أيضا فهم من خلال هذه القمة بأن إسرائيل ينبغي الآن أن تبدأ في عملية إعادة الانتشار؟
3: شوف، الإنجاز الأول لجوزيف عون هو زيارته لأمريكا ومصافحة الرئيس ترامب، يعني من هون. وتاني شيء، يعني الهدية اللي أعطاها ترامب على الخطوط الجوية المباشرة بين أمريكا وبين لبنان. غير الشيء، يعني إذا كان متوقع جوزيف عون إنه يسمع من دونالد ترامب إنه لازم إسرائيل تنسحب فورا يا تدريجيا، حديد كم وقت يعني لازم، ما سمع أكثر من هيك. يعني هو شاف إنه ترامب دخل حقول الألغام. أول شيء قال إنه هو مستعد إنه يتفاوض مع حزب الله. ثاني شيء طلب عن جديد للمرة الرابعة أو الخامسة، طلب من جوزيف عون إنه يتصل مع أحمد الشعر ويشوف إذا مع بعض تيون يشتركوا بقضية ضرب حزب الله. لها السبب، يعني ما شفنا شيء على بالواقع، يعني ما غير مثل ما عم اقول لك، يعني المصافحه يعني التاريخيه، يعني اخر مره كان رئيس لبناني بالبيت الابيض كان 2009، يعني من 2009 17 سنه، يعني هذه مهمة كثير. لها السبب، يعني نحن شايفين انه حزب الله يعني عم بيسب وعم بيقول انه هاي بخيانه كبيره، وانه رح يبطل حركة الطيران على الرفيق حريري المطار، لانه يعني هو مستعد لمواجهة، بس انا المواجهة لانه بعد سياسي ما صار بعد مواجهة بالنار.
1: كمان تحدث عن إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، ما هو المتوقع في المستقبل؟
3: هذا هو السر اللي قاله، يعني هذا تحضيره لجوزيف عون. يعني لما قال إنه هو بيحترم الإطار اللي انمضى بين إسرائيل وبين لبنان، قال إنه آخر المسار لازم يتوصل على توقيف العداء، يعني مش على نتوصل لتطبيع يملا السلام، لا، يعني انهاء العداء بين لبنان وبين وين يعني سمع منيح دونالد ترامب يعني دينته هي فيها تسمع الاجواء اللي بتقول انه لبنان بعده مش مستعد انه يروح كل الشوط حتى يكون في سلام بينه وبين لبنان.
1: السؤال الاخير، ترامب عندما يقول بانه يرنو الى توسيع نطاق اتفاقيات ابراهام، اتفاقية إبراهيم، من هي دول المرشحة جاك نيريا لإقامة علاقات مع إسرائيل قريبا؟
3: نحن بعدنا عم نحكي عن السودان، عم نحكي عن موريتانيا، عم نحكي عن حتى بجوز يعني تونس، بجوز تونس وعمان والكويت.
1: أما السعودية؟
3: السعودية في شرط هو شرط الفلسطيني، إذا إسرائيل مستعدة تدفع ثمن الفلسطيني راح يكون في تطبيع وعلاقات مع السعودية. لهذا السبب أنا أفكر إنه حكومة نتنياهو مستعدة إنه تكون تعطي ثمن الفلسطيني حتى يكون في تطبيع مع السعودية.
1: شكرا دكتور جاك نيريا، الباحث في الشؤون الخارجية والأمنية، على المداخلة. شكرا إلى اللقاء.
0: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: 97 يوما على الانتخابات للكنيسة، الانتخابات العامة في البلاد، المحادثات بما يتعلق بإقامة المشتركة الثلاثية بين الجبهة الديمقراطية، التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية للتغيير حتى الآن متوقفة ولم تصل إلى مرحلة الحسم. هناك تخبط كبير في صفوف القيادات بما يتعلق بمستقبل هذه القائمة، وذلك عقب الاتفاقية الثنائية التي أبرمت بين التجمع من جهة والجبهة من جهة أخرى. ينضم إلينا الآن دكتور سليم بريك، المحاضر والباحث في العلوم السياسية. دكتور سليم، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بك رائد، أهلا بجميع.
1: كيف يبدو أمامك هذا المشهد، لا سيما وأن الانتخابات باتت قريبة والأحزاب تتحضر وتتجهز، ومعظم يعني الأحزاب أعلنت عن قوائم مرشحيها، كيف تبدو أمامك الصورة بما يتعلق بالقائمة المشتركة الثلاثية؟
4: الصورة غير جيدة الحقيقة، كنا نتوقع أن تكون الأمور بشكل أفضل بكثير. على ما يبدو هناك اتفاق مبيت بين الجبهة والتجمع، وطبعا محاولة لإقصاء الدكتور أحمد طيبي والعربية للتغيير. نحن نرى هذا من طريقة إدارة المفاوضات التي هي ليست مهنية. طبعا أنا لا أعتقد أن من يدير المفاوضات لا يعرف كيف يديرها، ولكن على ما يبدو لا توجد نية حقيقية فعلا للتوصل لاتفاق مرضي ويعني جيد لكل الأطراف، وإنما هناك محاولة لفرض اتفاق معين على العربية للتغيير بشكل أحادي الجانب، حتى أيضا بشكل يعني بشكل أو بآخر غير لائق. ولذلك
1: هل الوضع الراهن دكتور سليم بريك يشبه الوضع الذي كان قبل عقدين من الزمن عندما تم إقصاء الحزب الديمقراطي العربي مثلا في حينه، ورويدا رويدا شفنا أنه هذا الحزب يتداعى، وشفنا أنه هذا الحزب رويدا رويدا أنا أيضا يعني أصبح خارج الدائرة السياسية الممثلة في البرلمان؟
4: هذا فعلا يعني أنا متفق معك أنه في تشابه معين، ولكن لماذا نذهب بعيدا؟ خلينا نرجع لانتخابات لكنيسة 25 اللي كانت انتخابات كارثية. تماما بنفس السيناريو اللي نحن نحكي عنه حاليا، الانتظار لآخر لحظة، محاولة إقصاء العربية للتغيير، ثم الانقلاب عليها، ثم غضب التجمع وخروج التجمع للمفاوضة لانتخابات يدرك بأنه لن يجتاز فيها نسبة الحسم، والثمن دفعناه نحن بحكومة سموتريتش بن كبير نتنياهو. يعني أنت كنت تتوقع من سياسيين، من قادة المجتمع العربي، أن يتعلموا العبرة من الانتخابات السابقة، من الأخطاء السابقة، ولكن هذا مع الأسف حتى الآن لم يحدث. هاي نقطة. النقطة الثانية، حتى لو حدث لهذا الأمر وقامت القائمة الثلاثية في هذه الفترة، هذا سيء، لأننا نريد وقت كافي لتجنيد المجتمع للخروج للانتخابات. هذا لا يمكن دائما أن يحصل في آخر لحظة. في الانتخابات الأخيرة نسبة التصويت كانت 52%، هذا أمر يمس بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب، لأن التمثيل سيكون منخفض، وهذا ما على ما يبدو سيحدث في الانتخابات الأخيرة القادمة مع الأسف.
1: نعم. الآن بما يتعلق بالمشهد ككل، هنالك حالة من عدم الوضوح والضبابية أيضا بالنسبة لسائر الأحزاب. نفتالي بنت لا يزال يعني وضعه ليس جيد كما كانت التوقعات تشير في الماضي بأنه سوف يكون مرشح ومنافس قوي لرئيس الوزراء، وفجأة رأينا بأن أيزنكوت هو المرشح الأقوى. هل المعارضة سوف يعني تفلح وتنجح من رص الصفوف من أجل أن تكون هي في الحكومة القادمة؟
4: يعني ارتباط نفتالي بنت يائير لابيد كان خطأ منذ البداية. نحن أدركنا هذا الموضوع منذ البداية لأنه الإلكتورات أو المصوتين الذين يؤيدون يائير لابيد يبتعدون عندما يأتي نفتالي بنت والعكس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن نعرف من الانتخابات السابقة أن نفتالي بنت دائما يبدأ بنسب عالية ويبدأ بالانخفاض. يعني في الانتخابات الكنيسة 25 أعطوه 22 عضو كنيسة، في النهاية انتهى مع 7، وهذا بسبب التركيبات في الصهيونية الدينية. الآن الصهيونية الدينية مركبة من سموتريتش ومركبة من قسم عند أيزنكوت، يورام كوهن رئيس الشباك الأسبق، وطبعا هناك عفر فينتر وآخرين. يعني في هناك التوزع للصهيونية الدينية على عدة أماكن، وهذا طبعا على حساب نفتالي بنت. بينما هناك أمرين هامين يحدثون حاليا. الأمر الأول ارتفاع أيزنكوت برغم من المحاولات، يعني كان في بالأمس محاولة دنيئة للهجوم على أيزنكوت وعلى ابنه المرحوم الذي سقط في الحرب في غزة. والأمر الآخر هو طبعا الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والقوية المفاجأة التي كانت في حزب الديمقراطيين. هذه نقطة هامة جدا تبعت على نوع من الثقة بأن المعارضة بدأت تفهم أهمية الوضع الذي نحن موجودين فيه وأهمية الحصول على الحكم بعد الانتخابات القادمة.
1: أيزنكوت أيضا تعرض للهجوم من قبل المناوئين المعارضين له، بمعنى أنه أيضا يتطلع إلى التحالف مع منصور عباس، وقال يعني تقريبا بشجاعة وبشكل علني بأنه لن يتراجع عن ذلك فيما إذا كان يعني يتطلب الموضوع ضم القائمة العربية الموحدة إلى التحالف يؤسس ويقيم الحكومة القادمة.
4: يعني هذا الهجوم على دكتور منصور عباس هو هجوم بغيض وعنصري.
1: الهجوم على عباس أم الهجوم على أيزنكوت؟
4: أولا على منصور عباس. يعني نحن نتحدث عن شخصية التي في المجتمع الإسرائيلي واضح بأنه يأتي بأمور جديدة بعلاقات جديدة بين اليهود والعرب. منصور عباس هاجم الهجوم على غلاف غزة بعد 7 أكتوبر. يعني هذا الحديث يأتي في نطاق محاولة نزع الشرعية عن المواطنين العرب بإسرائيل بشكل عام. ولكن طبعا بالنسبة لأيزنكوت هذا لن يؤثر كثيرا. أولا المجتمع الإسرائيلي بدأ يفهم سياسة نتنياهو وكل هذه الهجمات على أيزنكوت. ثانيا من شرعنا منصور عباس وطلب منه أن يقنع الصهيونية الدينية بالانضمام من الائتلاف كان نتنياهو نفسه. يعني أنت لا تستطيع أن تخفي التاريخ، وهذا طبعا كان قبل 4 سنوات فقط. ولذلك سيحاول نتنياهو والمجموعة المحيطة به بكل الطرق نزع الشرعية عن أيزنكوت. ولكن أيزنكوت يتحلى بعدة صفات هامة جدا. هو إنسان مستقيم، هو رئيس أركان سابق، ابنه سقط في الجيش، 2 من عائلته سقطوا أيضا. يعني لا يمكن مهاجمته والادعاء بأنه يساري وأنه معادل الدولة. يعني هذه الأساليب في الخطاب الانتخابي بدأت تصبح واضحة للمجتمع الإسرائيلي، ونحن نرى أن أيزنكوت بدأ يقوى حتى في الأماكن التي كانوا يصوتوا فيها بشكل تقليدي لنتنياهو.
1: نعم، شكرا لك دكتور سليم بريك على هاي المداخلة. شكرا.
4: شكرا.
1: حديث الظهيرة الآن، نخرج إلى فاصل.
0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: شوفي شو جبت بالامتحان. جبت علامة.
10: دقيقة حبيبي بس شوي.
11: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
10: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
12: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة عدنا إليكم مستمعينا ومشاهدينا، نحن نستمر معكم حتى الواحدة. الآن نتطرق إلى شؤون تعليمية، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم مؤسسات التعليم وإلى تقليص الوحدات الإدارية، وذلك من أجل ترشيد العمل وضمان نجاعة العملية التدريسية. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
13: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصدر توجيهات إلى وزارة التعليم ووزارة الداخلية والسلطات المحلية تقضي بالشروع في تنفيذ خطة لإعادة تنظيم مؤسسات التعليم العام تشمل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، إضافة إلى مؤسسات التعليم المستمر والتعليم المهني، وذلك على المستوى القطري. وجاءت هذه التوجيهات استنادا إلى مقترحات اللجنة المختصة في وزارة التعليم التي أوصت بإعادة هيكلة شبكة المؤسسات التعليمية بما يتلائم مع التغييرات الإدارية والديموغرافية، ويضمن تحسين كفاءة إدارة الموارد وتقديم الخدمات التعليمية. وبحسب الخطة يترتب على كل سلطة محلية مراجعة واقع المؤسسات التعليمية في مناطق نفوذها والعمل على إعادة تنظيمها بحيث تضمن كل وحدة إدارية على مستوى البلدية وجود روضة أطفال حكومية واحدة على الأقل، إلى جانب مؤسسة تعليمية توفر مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي بما يضمن استمرار حصول السكان على الخدمات التعليمية الأساسية. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أكد أن عملية إعادة التنظيم يجب أن تتم بكل مرونة مع مراعاة الظروف الفعلية لكل منطقة والالتزام بخارطة الطريق التي وضعتها الحكومة بما يحقق التوازن بين رفع كفاءة الإدارة والحفاظ على نوعية التعليم وسهولة وصول الطلاب إلى المدارس. وتهدف الخطة إلى تقليص عدد الوحدات الإدارية بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالوضع القائم، وذلك على أن تصل نسبة التقليص إلى نحو 50% في المناطق التي تسمح ظروفها بذلك، في إطار إصلاح إداري أوسع تسعى الحكومة إلى تنفيذه.
1: وإلى تعديلات وإصلاحات إدارية وتنظيمية داخل حركة حماس عقب الانتخابات التي جرت وانبثق عنها انتخاب خليل الحية رئيسا للمركز السياسي لحركة حماس. ينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون السياسية للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا وسهلا بك حسن.
14: مساء الخير رائد. كما ذكرت رائد هل تسمعني رائد؟
1: نعم نسمعك جيدا تفضل.
14: مصادر في حركة حماس أكدت أن الحركة تتجه إلى إجراء تغييرات في إدارة ملف المفاوضات، إذ من المتوقع تعيين زاهر جبارين المسؤول عن مكتب الضفة الغربية في الحركة رئيسا لفريق التفاوض خلفا لخليل الحي الذي تولى هذا الملف خلال المرحلة الماضية وقاد اتصالات الحركة مع الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار وأيضا تبادل الأسرى مع إسرائيل. المصادر أكدت أن هذا التوجه يأتي في إطار إعادة توزيع المهام داخل القيادة الجديدة للحركة بعد انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي، بما يتيح له التفرغ لإدارة شؤون الحركة على المستوى السياسي، فيما يتولى جبارين قيادة فريق التفاوض وإدارة الاتصالات مع الوسطاء. المصادر أشارت أيضا رائد إلى أن قيادة حماس قررت أيضا بشكل مبدئي خلال اجتماعها الذي عقد في إسطنبول قبل أيام الإبقاء على مقر قيادة الحركة في الوقت الحالي دون تغيير سواء في قطر أو تركيا، مع استمرار عمل القيادة من المقربين في هذه المرحلة داخل هذه المواقع من قطر، من الدوحة، وأيضا من إسطنبول. ورئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس خليل الحية في أول تصريح له رائد شدد على مواصلة العمل مع مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الحية من رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، الذي هنأه بنيله ثقة قيادات الحركة وانتخابه رئيسا لها. حماس كانت قد أعلنت يوم أمس عن انتخاب الحي رئيسا لمكتبها السياسي خلف ليحيى السنوار الذي قتل في أكتوبر عام 2024. وأيضا خليل حي تلقى اتصال من السلطة الفلسطينية، رائد من نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، الذي قدم له التهاني بمناسبة نيله الثقة وانتخابه رئيسا جديدا للمكتب السياسي لحركة حماس. وهذا هو أول اتصال منذ قطيعة أو بعد قطيعة بين السلطة الفلسطينية، بين مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية وبين مسؤول كبير في حركة حماس وهو خليل الحية.
1: نعم. رائد، شكرا، شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن وزايد، شكرا.
9: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: الآن ينضم إلينا عضو المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة السيد فادي عجاوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك فادي.
15: أهلا فيك رائد، إلى كل جميع المستمعين.
1: لم يبقى الكثير من الوقت حتى يحين موعد الانتخابات العامة في البلاد، الانتخابات للكنيسة 97 يوم. شفت أنه في دعاية انتخابية مكثفة، في حملة جدية وقوية شرعت بها القائمة العربية الموحدة. هل على أساس أنه أصدر الستار أمام إمكانية إعادة بناء المشتركة؟
15: الحقيقة لم يصدر الستار على إقامة قائمة مشتركة رباعية، ونتمنى طبعا أنه في نهاية المطاف ربما أن تتوفر الظروف لتكون قائمة مشتركة رباعية تخدم الجميع، تخدم مجتمعنا وتحقق أهداف الأحزاب كل ما يطمح إليه. ولكن الحقيقة كما تعلم تاريخيا، حتى تشكيل أي قائمة كانت والتحالفات في الأحزاب العربية كانت تكون حتى آخر دقيقة. تاريخيا لم يحدث، لا أذكر، ذكرني وانت أقيمت قائمة مشتركة إلا آخر دقيقة قبل تقديم القوائم. فبالتالي نحن في القائمة العربية الموحدة اتخذنا قرار منطقي وواقعي، وهو عدم إشغال الناس في قضية الاتفاق، وهذا أمر في نهاية المطاف يخص الأحزاب، بمعنى الاتفاق لقائمة مشتركة إن كانت قائمة رباعية أو قائمتين مع اتفاق فائض أصوات. المهم هو أن نذهب بأكبر قوة والتحديد بقدر الإمكان من أجل تحقيق مصالح مجتمعنا. فبالتالي نحن نركز أكثر على حملتنا الانتخابية لإقناع مجتمعنا العربي ورفع نسبة التصويت، وهذا أهم شيء قبل أن نتحدث عن الأدوات التي سنستخدمها في هذه المعركة الانتخابية المصيرية للمجتمعنا.
1: هل القائمة العربية الموحدة أيضا تجري اتصالات في مسارات أو في قنوات أخرى عدا

0: متأكد أنه إحنا في القائمة العربية الموحدة قلناها نتمنى قبل كل شيء إذا كان في هناك خطوة نذهب فيها إلى الأمام أن تتفق إخواننا في باقي الأحزاب الثلاثية لتتفق سياسيا فيما بينها. وأقول لك لن نكون في أي لحظة من اللحظات سند لطرف على طرف، بالعكس نحن معنيين بأن يتفق الإخوة الثلاثية في قائمة، وإذا توفرت الظروف ربما تكون رباعية، ولكن نحن مستعدين حتى أن نقدم أيدينا ونساعد حتى يتوافق الإخوة المتفقين أصلا سياسيا مثل التجمع والتغيير والجبهة، وبعد ذلك لكل حديث حديث. ونتمنى أنه في نهاية المطاف أن يكون اتفاق شامل للمجتمع العربي.
1: في مشكلة، أنت بتعرف أنه في مشكلة، الكل بعرف أنه في مشكلة في قضية يعني إقامة المشتركة الثلاثية عقب طبعا تحفظ العربية للتغيير من التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجبهة والتجمع. هل هنالك سيناريو مستقبلي من الممكن أن يكون فيه القائمة العربية الموحدة حليف مع العربية للتغيير؟ عمليا راح يكون عندنا قائمتين، هاي الإمكانية وردي؟
0: سأقول لك كما قالوا يعني الدكتور منصور عباس، قال إنه نحن ما نراه هو يعني في حالتين، الحالة الأولى هو إما قائمة مشتركة رباعية في نهاية المطاف أو تكون قائمتين بتحالف فائض أصوات، على أن تكون القائمة العربية الموحدة في طرف والثلاثية التجمع والعربية التغيير والجبهة في طرف آخر، على اعتبار أنه في توافق سياسي بيناتهم، فشيء طبيعي أن يكونوا ثلاثية، هذا ما أقول لك بوضوح. ولكن أنا تسمح لي ربما أستغل هذه المنصة يعني لوجه رسالة بسيطة لمجتمعنا، بمعنى أنت امبارح طلع أستاذ بعض المعلومات أو الإحصائيات تتحدث أنه هذه الحكومة، حكومة بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، قامت أكبر عدد من المستوطنات في الضفة في التاريخ. عمليا الأرقام تقول، انتبه، من عام 2023 يعني من بداية هذه الحكومة 2023 24 25 نتحدث عن 104 مستوطنات أقيمت في الضفة الغربية، في حين من عام 2012 حتى 2022 فقط 4. لاحظ الفارق الشاسع. وأنا هنا توجه المجتمع العربي، هذه الحكومة فعلت الكثير من أجل أن تضرب كل إمكانية لتحقيق السلام. وأيضا في مجتمعنا العربي نتحدث عن قرابة تقريب 1000 كيل منذ هذه الحكومة توليها، نقترب من 1000 رائد، بالإضافة لتفاخر السيد بن غفير وسموتريتش على هدم البيوت في المجتمع العربي وخاصة في النقب. تخيل في عام واحد قام بهدم 5700 بيت. فأنا أقول بعد البعض يفكر أنه ما فيش فرق بين حكومة وحكومة، وأنه يجب اليوم أن نقوم بإسقاط الحكومة واستبدالها، ولا يكفي إسقاطها، يجب إحلال واستبدال. هذا يعني نتعلم من دروس الماضي، لا يكفي أنه إحنا نشارك في إسقاط الحكومة، لا لا لا، نحن نسقطها ونكون شريكين في حكومة وائتلاف قادم نقرر فيه مصير مجتمعنا، وأن لا نكتفي أن نقف على الحياد أو في المعارض.
1: هل فتح باب الترشيح والترشح بما يتعلق بالانتخابات القادمة للقائمة، قائمة العربية الموحدة؟
0: باعتقادي سيكون قريب جدا. طبيعة الحال إذا تعلم اللوائح الزمنية بالنسبة للانتخابات، وانطلقت عمليا حملة انتخابية 19/7 عمليا مع سن قانون طبعا حل الكنيسة، طبعا تقديم القوائم حتى 8/9 انتبه. فأتوقع أنه سيكون الانتخابات التمهيدية في القائمة العربية الموحدة ستكون في شهر 8 طبيعة الحال، وعندها سيكون طبعا رأيي يعني في الأيام القريبة أسبوع أسبوعين ربما ستتضح الصورة بشكل أفضل، ولكن أتوقع أنه يعني بحسب يعني الأوقات الزمنية اللي هي أصبحت ضيقة سيكون ربما الانتخابات التمهيدية في شهر 8.
1: من المعلومات التي تتوفر لديك، هل هنالك يعني من يريد أن ينافس على رئاسة القائمة، من ينافس الدكتور منصور عباس؟
0: الحقيقة تسألني، أنا لغاية الآن ما عندي معلومات حقيقية، ولكن يعني تسألني الآن بدون دبلوماسية، برأيي يعني يبدو لي أن الدكتور منصور عباس هو الأوفر حظا، وهو حقيقة هناك إجماع حقيقي داخل القائمة العربية الموحدة على أنه هو ليس رئيس قائمة عادي، هو رئيس قائمة بالنسبة لنا هو رئيس قائمة تاريخي حقيقة، وهو يقود نهج ومسيرة مختلفة. بطبيعة الحال سيكون قائد هذه المسيرة إلى الأمام.
1: هل المجتمع العربي مثلا أو الشارع العربي يتطلع

0: لرؤية وجوه جديدة مثلا أو شخصيات شبابية واعدة، هل أخذتم ذلك بعين الحسبان فادي؟
1: أكثر قائمة بالرغم من رأيي الشخصي هو
0: أنا لا أقول بأنه يعني القائمة الحالية هي ليست يعني شبابية، ولكن
1: أغلبها شبابية صحيح.
0: أوكي، ولكن شبابية يعني دائما يعني المجتمع بيحب التغيير أو بيحب أنه يشوف في هناك ديناميكية في الموضوع.
1: أتوقع أنه راح يكون في وجوه شابة، وأتوقع إحنا نتحدث اليوم القائمة العربية الموحدة وضعت هدف أنه أقل شيء نفس 7 مقاعد فيما فوق، ولاحظ القائمة الموحدة يكون انتخابات تتقدم قليلا إلى الأمام، ونحن نأمل هذه المرة حتى نؤثر بحاجة إلى 7 أو 8 مقاعد، وبالتالي من خلال نحن نرى أنه القائمة العربية الموحدة المواقع المضمونة برأيي 6 و7 كمان هي مواقع ممكن تدخل لكنيسة ويكون مضمونة، وسنرى شخصيات جديدة. ولكن برأيي أنا أنه بنهاية المطاف الأهم هو النهج نفسه أو إلى أين نذهب وليس الأشخاص، مع كل احترام وأنا أفهم الناس بدها دائما وجوه جديدة، ولكن نحن نتحدث عن نهج الهدف الأساسي كيف نخدم مجتمعنا في هذه الظروف الوجودية لمجتمعنا. ولكن أتوقع أن التغييرات ربما تكون ليست كبيرة على اعتبار أنه غالبية أعضاء الكنيسة في الموحدة لم ينهوا فترتهم الدستورية. بتعرف رأيت حسب دستور القائمة العربية الموحدة يحق لعضو الكنيسة أن يتنافس طالما هو لم يتجاوز 8 سنوات.
0: إذن يعني هذا يعني أنه كل الموجودين حاليا بإمكانهم أن يواصلوا العمل البرلماني ويتنافسوا أيضا من أجل أن يكونوا حاضرين في قائمة.
1: يعني بس للتوضيح أستاذ رائد، يعني دكتور منصور عباس اللي هو رئيس القائمة لغاية الآن يعني 7 سنوات أو أقل شوي، بس إحنا لأنه مرينا أكثر من حملة انتخابية فالبعض يعتقد أنه والله صلنا فترة طويلة، لكن الحقيقة ولا عضو الكنيسة عندنا تجاوز حتى 7 سنوات، وليطاء أيضا أقل من 7 سنوات، الأخت إيمان خطيب أيضا، الأخ وليد هواشي 3 سنوات، ياسر حجرات 3 سنوات، فبالتالي وشباب كلهم غالبيتهم. فباعتقادي الشخصي مرة أخرى هناك منافسة بنهاية المطاف. أي إنسان يستطيع الترشح هو ما يقرر هو الناخب في الموحدة.
0: شكرا لك فادي عجاوي عضو المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: نبقى مع هذا الملف السياسي والحزبي الذي طبعا يشغل بال الرأي العام في كافة المحافل في هذه الأيام، لا سيما وأن هناك نقاش محتدم ونقاش حاد في بعض أروقة الأحزاب. حزب الليكود أيضا لم يحسم الموقف إزاء التخبطات بشأن البرايمرز، ورئيس الوزراء يريد أن يضمن لنفسه بعض الأماكن مقربين منه، وهناك نقاش وجدل حول ذلك. في الأثناء أيزنكوت طبعا يتحرك بشكل جيد من أجل أن يتخطى ويجتاز حاجز 20 مقعدا، وهو الآن في مرحلة التساوي مع حزب الليكود 21 مقابل 21، ولكنه يشكل خطرا حقيقيا على موقف رئيس الوزراء الذي يريد أن يبقى في هذا المنصب لفترة قادمة. ينضم إلينا الآن أيضا الوزير السابق صالح طريف، أهلا وسهلا بك. أيزنكوت يبدو بأنه أيضا يتحرك من أجل ضم بعض الشخصيات التي تمثل أطياف المجتمع العربي، هل هذا سوف يحسن من مكانته وموقعه داخل المجتمع العربي؟
3: أولا هو أعلن عن ضم الجنرال كاميلا بوروكون اللي كان منسق الحكومة في المناطق، وهذا بحد ذاته أمر مهم جدا. أولا ليس فقط ممثل لأطياف المجتمع المجتمع العربي والطائفة، بل أكثر من ذلك هو يمثل الإسرائيلي، يمثل الإسرائيلي خاصة كرجل أمن. إذا أخذت بعين الاعتبار بأن الموضوع الفلسطيني هو الموضوع الأهم الذي سيكون على الطاولة الناحية أمنية وسياسية بجميع الجبهات، فأشك بأن السيد كميل هو يعني
0: صاحب خبرة،
3: الأكثر ضلوعا في هذا الموضوع. يعني هو يستطيع أن
0: كان منسقا
3: يعلم كل القضايا والمشاكل وإلى آخره، كيف يجب أن نتعامل مع سكان الضفة والقطاع. هذه ستكون هذه بعد كل ما حدث مع حزب الله ولبنان وسوريا وإيران، فستكون القضية الفلسطينية غزة والضفة.
0: هل سيعيد أيزنكوت عمليا هذا الملف إلى الواجهة؟
3: هذا من هذه الناحية بدون شك. إذا لم يعيد فهو سيصطدم بهذا الموضوع. هذا الموضوع سيكون أمامه على جميع الجبهات، فلهذا يعني هذا موضوع في بالغ الأهمية. ويعني أنا أرى بضم أو إلحاق الأخ كميلة بروكم في القائمة أمر مهم جدا من هذه الناحية، ولكن من الناحية الأخرى هو إنسان يليق له خبرة، يعني عمل مع حكومات، عمل مع حكومة بمواضيع سياسية داخلية وخارجية، وتعامل مع حكومات في المنطقة، ولهذا كل هذه الأشياء تعطيه إمكانية بأن يمثل ليس قطاع بل يمثل رأي الإسرائيلي بالشكل الأوضح. يعني أنا دائما كنت عندما كنت في البرلمان والحكومة كنت لا أمثل فقط طائفة أو مجتمع عربي بل أكثر من هذا المجتمع الإسرائيلي، وهذا ما نريده، وهذا الأمر الذي قد يؤدي إلى نجاحنا بدون شك. خطوة مهمة جدا لأيزنكوت وذكية جدا، وإن كان لي في ذلك يعني أي سهم مساهمة فلا شك بأن هذا نجاح، لأنه نرى الإنسان الأكثر يعني يمثل بالشكل الصحيح والخبرة الواسعة، وهذا في حد ذاته أمر مهم جدا.
0: الآن ماذا بشأن السجال بين أيزنكوت ونفتالي بنت؟ هو ليس سجالا بمعنى الخلاف، ولكن أيضا هنالك منافسة بينهما على كسب تأييد أكبر في الشارع من أجل أن يكون هو صاحب الحظوظ الأقوى كمرشح لرئاسة الوزراء.
3: نتذكر ولا ننسى النزاع الكبير بين رابين وبيرس في نفس الحزب. صحيح. على رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة. ونزاع طبعا ليس فقط شخصي بل يعني كذلك شخصي. فكل من وصل إلى هذا المنصب يريد أن يكون رئيس حكومة، وهذا النزاع يعني شيء شرعي، ولكن في حد ذاته لذلك هناك التزام لكل هذه الشخصيات. تكلمت عن بنت وتكلمت عن أيزنكوت، وبنت قال أنا لا يعني لا أرفض أن أكون مع بنت كرئيس حكومة، بالعكس. ونفس الشيء أيزنكوت لا يرى القضية فقط الوصول لرئاسة الحكومة، بل أهم عندهم قضية التغيير. التغيير في النظام في الحكم في إسرائيل، ومن هذا المنطلق يعني هم سينجحوا إن كان بنت في استقطاب جماهير كبيرة الانتخابات القادمة. هذا
0: ما يظهر. نعم، شكرا لك الوزير السابق صالح طريف على هاي المداخلة، شكرا جزيلا لك.
3: حياتي لك.
0: ونحن نعم
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: نحن الآن ننتقل إلى السباحة في الصيف التي ترافقها معطيات صعبة قاتمة، حيث أن معظم ضحايا الغرق من فئة الأطفال. ينضم إلينا منقذ السباحة والمدرب أيضا رامي خطيب. أهلا وسهلا بك رامي.
4: أهلا وسهلا أخ رائد، تحياتي لكم الجميع.
0: 22 يوليو تموز اليوم، درجة الحرارة مرتفعة، امبارح كانت مرتفعة جدا، وبعض يعني الخبراء في الأرصاد الجوية بيقولوا إنه يعني درجة الحرارة القصوى لسه قدامنا، هذا يدفع الناس أكثر وأكثر إلى التدفق نحو الشواطئ المختلفة، لكن يعني يجب أن نكون يعني منتبهين جدا.
4: أكيد طبعا، أكيد عندنا صراحة بدي الحام من قبل حوالي 10 أيام بطريقة مش طبيعية عن جد، يعني درجات الحرارة عم توصل 40 درجة مئوية و 41 درجة مئوية في شواطئ بحيرة طبرية بالتحديد، والناس عم تيجي كثير على الشواطئ، وطبعا احنا بنعطي التحذيرات اللازمة وبنحكي مع الناس كيف تتصرف، والحمد لله الأمور هدوء، محافظين على الوضع، والإرشادات بتساعد دائما أخرى.
0: لكن قضية الانتباه للأطفال رامي، يعني أحيانا بعض الأهالي بيقولوا ما هو في متسيل، ما هو في منقذ يعني، وبتركوهن لحالهن. هاي فيها عمليا أحيانا خدعة على النفس، إنه إحنا بنركن على المتسيل على المنقذ وبنروح بنلتهي في المنقل أو بنلتهي في لعبة معينة إحنا كأهل، فهاي مشكلة بحد ذاتها.
4: صح، صحيح صحيح أخ رائد. صراحة أنا واجهت كثير حالات زي اللي بتحكي عنها، إنه الأهل بتركوا الأولاد على أساس إنه هن متكلين على المنقذ اللي موجود، بس في عنا مشكلة هنا اللي الأهل مش قادرين يفهموها. تمام، بحيرة طبرية هادي، وبدناش نحكي بساعة الرياح، بنحكي بساعات الصباح لما تكون البحيرة هادية وبيفكروها زي بركي إنه هي تمام وما في عنا مشاكل. أوكي، هذا التفكير منطقي كيف هني بيفكروا، بس في شغلة هني مش عارفينها، وأنا في هاي اللحظة إسا إني موجود معك بدي أوجه هاي الرسالة لكل الأهالي عشان يعرفوا شغلة كثير مهمة في بحيرة طبرية. وبنزل عندي على صفحتي فيديوهات عن هذا الأمر. بحيرة طبرية في عنا مشكلة فيها إنه كل الشواطئ اللي فيها داير ما ينضار تختلف علو المياه فيهن. يعني أنا عندي بالشط في ناحية الشمالية من شاطئ كرسي وين أنا موجود بتمشي أكثر من 100 متر وعلو المي بعده متر، بتيجي على ناحية الجنوبية 10 أمتار أول ما تفوت مترين ولا علو المي مترين. يعني في عنا ظاهرة اسمها الدرجة. أنت ما بتقدر تعرف علو المي، أنت بتبعث ابنك مع طواشة إيدين فلتت الطواشة من إيده، الولد بينزل بعمق مترين بأول الشط، بينما إذا بتروح الناحية الشمالية 5 أمتار بتلاقي إنه هناك الولد بيقدر يمشي 50 متر لجوه واللي هو عمره بس 10 سنوات. يعني أنت فاهم إنه قديش الخطر موجود في بحيرة طبرية،
0: خطر كبير.
4: حتى وهي هذه
0: خطر كبير. في نهاية الأسبوع كما شفت أن هناك يعني عشرات الآلاف الذين تدفقوا نحو البحيرة، التفوا حولها وقضوا عدة ساعات هناك، كانت يعني أو مرت هذه الساعات على خير إن شاء الله.
4: صحيح طبعا، إحنا من عم بيجي عندنا بنهاية الأسبوع كثير ناس على الشواطئ، وصراحة في كثير ناس كمان بعدها بتستوعبش انه بنفعش تبعد عن الشواطئ على معدات النفخ زي الفرشات والعجال النفخ والقوارب، ببعدوا كثير عن الشواطئ. لما انا باجي عليهم بمطور البحر وبسألهم اذا بيعرفوا يسبحوا بيحكولي انه لا، وبيكونوا متكلين على فرشة النفخ اللي هني عليها. فكمان هذا الاشي اجباري نحضر منه. بحيرة طبرية منطقة مش هويني وفيها خطر، وقبل يومين بإيلات انسحبوا ابو ولاده 2 على ساب اللي هو لوح هوائي لعمق البحر الاحمر حوالي 3 كيلومتر للعمق. الا والشرطة البحرية لقتهن باخر لحظة، يعني شانسن ما كانش معهن انه كيف يصلوا لحدا،
0: لازم واحد يدير باله. شكرا لك المنقذ رامي خطيب على هاي الإيضاحات، شكرا جزيلا لك.
4: أهلا وسهلا أخي رائد،
0: شكرا، شكرا. إلى اللقاء. بمبادرة فريدة من نوعها من قبل اللجنة الشعبية في المدينة، مدينة رهط، تواصل خيمة السلم الأهلي في المدينة نشاطاتها اليومية بمشاركة محاضرين ووجهاء من المدينة. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
5: في مدينة رهط تواصل خيمة السلم الأهلية التي بادرت إليها اللجنة الشعبية في المدينة نشاطاتها اليومية، حيث ركزت في هذه المرحلة على أسس الإصلاح وبناء مجتمع آمن في ظل تفاقم العنف والجريمة. الحديث بداية للشيخ حماد أبو دعابس.
6: من جملة ما تحدثنا فيه عن أدب الخلاف، الخلاف الذي قد ينشب بين أفراد، بين عائلات، بين حمائل وعشائر على جميع المستويات، نادينا بأن يستوعب بعضنا بعضا، نستوعب مواطن الخلاف، نغلب العقل والمنطق وعلى اليد وأخذ زمام الأمور بالحكمة والعقل بدلا من العنف والشدة.
5: كما تحدث عن هذه الأجواء الدكتور سامي أبو فريح.
7: لجمهورنا رسالة واحدة، أننا على قلب رجل واحد في توجه واحد ومن قلب مخلص نحو إنهاء النزاعات في داخل بلدنا، وندعو شبابنا وندعو أبناءنا وندعو أهلنا إلى الالتزام بالسلم الأهلي والاجتماعي، وكذلك بالالتزام بالتحكيم الشرعي والأخذ بجانب العرف، على أساس أن يجمع بين هذه المتغيرات لصالح الأمة، لصالح بلدنا ولصالح مجتمعنا.
5: أما الشيخ حمد العزيل فقد ركز على جوانب الشرع والقانون في حل الخلافات.
8: إذا إحنا بنمشي في المجال هذا كل واحد بيستوعب اللي بيصير معاه ومفكر كويس، ونرجع للتحكم بالشرع والقانون كمان، القانون كمان يحكم، نحن في دولة القانون، زي ما رجعنا للشرع والقانون بنضيع. نظلنا مختلفين ما بنرجع لصوابنا.
5: هذا وسوف تتمحور نشاطات مساء اليوم حول قضايا الهدم والقرى غير المعترف بها وعلاقة ذلك بالمشاكل الاجتماعية المختلفة.
0: تحذر منظمة الصحة العالمية من اتساع الفجوة بين التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الأنظمة الصحية وبين القوانين التي تنظم عمله وتحدد المسؤولية عن أخطائه. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
9: أظهر استطلاع أجرته منظمة الصحة العالمية خلال عامي 2024 و2025 وشمل 50 دولة من أصل 53 في الإقليم الأوروبي أن 64% من الدول تستخدم بالفعل أنظمة الذكاء الاصطناعي في المساعدة على التشخيص الطبي ولا سيما في تحليل صور الأشعة واكتشاف الأمراض، فيما توفر نصف هذه الدول روبوتات محادثة طبية لتقديم المعلومات والإرشاد للمرضى. لكن التقرير يشير إلى فجوة تنظيمية واضحة، إذ أن 8% فقط من الدول وضعت استراتيجية وطنية خاصة لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، والنسبة نفسها فقط حددت بشكل واضح المسؤولية القانونية في حال وقوع خطأ طبي ناجم عن هذه الأنظمة. ووفق منظمة الصحة العالمية فإن 86% من الدول ترى أن الغموض القانوني يشكل أكبر عائق أمام استخدام الآمن لهذه التقنيات، بينما أشارت 78% إلى أن ارتفاع كلفة الأنظمة والبنية التحتية يمثل تحديا إضافيا. كما حذرت المنظمة من مخاطر تتعلق بانحياز البيانات وحماية خصوصية المعطيات الطبية ونقص تدريب الكوادر الصحية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع التشخيص، لكن نجاحه يتطلب تشريعات واضحة ورقابة فعالة وضمان بقاء القرار الطبي النهائي بيد الطبيب.
2: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج حديث الظهيرة. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج لينا شحاد رزق، من الراديو المصور حين عزرة، من الهندسة الإذاعية روبي، ومني رائد ذياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: أجا
1: هدوء
2: هدوء
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
9: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
8: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
10: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يتقدم بطلب إلى المحكمة لسحب الجنسية الإسرائيلية عن سجينين أمنيين. مكتب رئيس الوزراء يحذر من خطر الجريمة المنظمة على الشركات الحكومية. شركة البرمجية الإسرائيلية مونداي تقرر فصل 20% من مستخدميها بسبب الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي. وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
5: راديو مكان الأخبار.
10: الواحدة في أورشليم القدس، أهلا بكم. تقدم رئيس الوزراء نتنياهو إلى المحكمة المركزية في الليد من خلال النيابة العامة بطلب سحب الجنسية الإسرائيلية من سجينين أمنيين من سكان شمالي البلاد، مدانين بارتكاب جرائم أمنية خطيرة تتضمن التآمر على مساعدة العدو أثناء الحرب وتسليمه معلومات للمساس بأمن الدولة. ويدور الحديث عن راني عوف من عكا وشادي عايدي من العفولة، وكان يعملان في شركة سيليكوم للاتصالات. وحكم سنة 24 على الأول بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما وعلى الآخر 5 أعوام ونصف. أكد روي كحلون رئيس هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الوزراء أن الجريمة المنظمة تشكل تهديدا استراتيجيا على الاقتصاد والسيادة. وأضاف أن هناك تكاتف جهود بين أجهزة إنفاذ القانون المدنية والجنائية والاقتصادية لتقويض الآليات المالية لمنظمة الجريمة، وخص بالذكر التعاون مع سلطة الشركات الحكومية لقطع مسارات التمويل غير القانوني والدفاع عن المقاولين ومقدمي الخدمات. ويفيد مراسلنا فالح حبيبي أن كحلون أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر حول تحديات الشركات الحكومية في محاربة الجريمة. أعلنت شركة البرمجية الإسرائيلية مونداي عن خطة لترشيد العمل وإعادة الهيكلة تشمل فصل نحو 20% من مستخدميها، أي 620 شخصا في أنحاء المعمورة، وذلك في عقاب الانتقال لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ويقدر عدد المفصولين المحتملين في إسرائيل ب 350. طلب وكلاء الدفاع عن رئيس الوزراء والزوجين ألوفيتش من المستشارة القانونية للحكومة لتوضح بصورة خطية ردها على توصية القضاء بحذف تهمة الرشوة من ملف 4000 قضية بيزيكولا. وكانت رئيسة هيئة القضاء ريفكا فيلدمان قد صرحت الشهر الفائت أنه حتى بعد سماع شهادة نتنياهو فإن هناك صعوبة في إثبات تهمة الرشوة في هذا الملف. ضبطت الشرطة في الرام إلى الشمال من أورشليم القدس مسدسين وبندقية صيد وعلمين فلسطينيين، واعتقلت 3 مشبوهين 20 من سكان البلدة بشبهة حيازتها.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
5: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، غدا يبقى الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 20، تل أبيب وحيفا 25، الناصر 24، بير السبع 23، منطقة البحر الميت 28، وفي إيلات تصل إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
5: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانين الأسبوعي الأربعاء في 2 الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد،
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي،
11: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه. أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

تحية مسائية عطرة لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا. حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي هايد بارك تجمعنا فيكم عبر أثير راديو مكان مثل العادة كل أربع ساعة واحدة. موضوعنا لليوم على قد ما هو حلو، على قد ما هو مريح، على قد ما هو مجنون، على قد ما هو خطر وقاتل.

رح نتحدث اليوم أحبائي نحن بموسم الصيف وأكيد البحر والمي مع كل جماله مع كل هدوءه أوقات ولكن جنونه وموجه والرياح والتيارات والمد والجزر واللي بدكوا إياه كل هذا اليوم رح نتحدث عنه لأنه عم نتحدث عن حياة مش الحياة بقلب المي والبحر إنما حياتكو أنتو حياتكو أنتو حياة أولادكو كل موضوع السباحة كل موضوع التوجه للبرك السباحة أيضا هناك هالقد خطرة وقت اللي الام تقعد على طرف البركي مع التليفون وبتنسى أنه عند أولاد بالمي صغار كبار مش مهم كله بده مراقبة كله بده حدا يتطلع عليه وينتبه عليه لأنه ما حدا بعرف بلحظة معينة شو ممكن يصير. وإذا أخذنا موضوع البحر أكتر وأكتر في كتير أمور في كتير نقاط اللي بنعرفها واللي ما بنعرفها اليوم رح نتحدث عنها. رح يكون معنا خبير في علوم الكرة الأرضية بداية هو رح نبدأ معاه بروفيسور علي صغير لنسمع منه عن البحر الأبيض المتوسط أنواع التيارات تأثيرها وين الخطر الحفر العميقة اللي بتكون على الشاطئ كيف ممكن الواحد يقع فيها وهو مش حاسس وهو عم بتمشى بقول لك شو بعدني متر مترين على الشاطئ كل موضوع المد والجزر والأمواج الرياح هاي منين تيجي. ورح نتحدث أيضا عن بحيرة طبرية مع كل جمالها وقدستها ولكن خطورتها وليش دايما فيها حالات غرق. رح يكون معنا أيضا المنقذ والمحامي هو كمان عزمي حربجي كل التصرفات الخاطئة في البحر شو بنعمل أو كان في البرك كيف بحدث الغرق شو هو هل هو تعب هل هو تشنج ممكن أو نفقد وعينا إيش اللي بيصير الفرق بالسباحة بين البحر وبين البركي وبعدين مين اللي معرض أكتر للغرق. إحنا بنقول إنه اللي بعرفش يسبح طبعا ولكن اللي بعرفش يسبح كتير أوقات بضل عنده خوف. اللي معرض للغرق أكتر هو اللي بعرف يسبح لأنه بفتكر أنه أنا رح أقدر أسيطر على كل شيء على البحر أو على البركي أو على كل المكان هذا. ليش؟ لأنه أنا بعرف أسبح. رح تكون معنا أيضا سمر أبو يحيى منقذة وسائقة سيارة إسعاف الخطوات الأولى بعد إخراج الشخص من المياه شو لازم نعمل وقت اللي منشوف شخص عم بغرق وقدرنا إن نطلعه على الشط شو الخطوات الأولى. والخطوة الأولى أكيد بدها تكون الاتصال بالإسعاف لمية واحد ولكن من بعدها نحن شو لازم نعمل لغاية ما يصل الإسعاف. هذا هو رح يكون موضوعنا لليوم. بتمنى وبتأمل فعلا إنه كل واحد عم بسمعنا ينتبه كتير منيح للموضوع لأنه الحياة مش لعبة وهي حياتكو وحياة أولادكو. بعشق البحر بعشق وبموت فيه وبموت خوف منه وهي الحقيقة.

0: رح نبدأ أحبائي معكم حلقتنا لليوم، وبسعدنا وبشرفنا يكون معنا بروفيسور علي صغير، خبير في علوم الكرة الأرضية. مساء الخير بروفيسور علي.
1: مساء النور، أهلا وسهلا سيدي سوزان.
0: أهلا وسهلا فيك، سعيدة جدا بوجودك معنا اليوم. موضوعنا لليوم كتير خطر، ولكن حسب المعلومات اللي أنا أخذتها منك مبارح على مدى الساعة حديث، بدي أوعد المستمعين، وعن جد بدي أوعدهم تكون معنا بحلقة خاصة حول خفايا الكرة الأرضية، اللي نقدر نعرف العالم إحنا وين سكنين، وشو هالجنون اللي فيها، شو هالأشياء الغريبة العجيبة اللي فيها.
1: تماماً، غرائب الكرة الأرضية.
0: والله فعلاً. بس هلأ بدنا نحكي معك عن كل موضوع البحر. خلينا هيك بداية نبدأ. إحنا طبعاً ماخدين موضوع الغرق، لأنه للأسف الشديد بكل سنة بنخسر كتير أرواح إذا كان في برك السباحة أو في البحور. أعطينا شوي فكرة عن البحر الأبيض المتوسط، أنواع التيارات، تأثيرها عليه، منين بتيجي، وين الخطر فيه، شو فيك تخبر المستمعين؟
1: أولاً، شاطئ البحر المتوسط التابع لدولة إسرائيل طوله حوالي 196 كيلومتر تقريباً. وبه أخطار بالنسبة للمستحمين اللي بيسبحوا فيه يعني خلال فصل الصيف وكل السنة، أما عادة السباحة مثل ما بتعرفي في فصل الصيف. ففي الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط هنالك خمسة أنواع من الأخطار. أول خطر هي التيارات البحرية الفعالة على طول الشط. بيجينا التيار من جنوب الشاطئ، من سيناء وشمال مصر، وبيتحرك شمالا. هذا التيار موجود كل السنة وفعال جدا في الصيف. سببه أنه الموج اللي بنكسر، اللي بتولده الرياح الجنوبية الغربية، الموج اللي بنكسر، الأمواج اللي منكسرة كلها تجتمع مع بعضها وبتتحرك شمالا وبتولد هذا التيار. هذا التيار
0: هو قلت لي في البداية المنطقة الشرقية، حدد لنا إياها إذا فيك بالنسبة للمستمعين لا يعرفوا تقريبا وين.
1: يعني بالنسبة لشاطئ البلاد، المنطقة الشرق المتوسط، من شمال شبه جزيرة سيناء، شاطئ سيناء، أنا بحكي عن كل شاطئ المتوسط حتى خليج الإسكندرونة بتركيا، بس اللي تابع لإسرائيل للدولة، من رأس النقورة حتى قطاع غزة، هذا اللي بتعرفيه. على طول هذا الشط في تيار بحري، على طول البقعة المائية يعني بتحرك تيار بحري من الجنوب للشمال. على كل حال، هذا التيار هو اللي جلب إلنا الرمال، رمال معدن المرو أو الكوارتز، ثاني أكسيد السيليكون، ورسبها على طول الشاطئ والموجودة من جبل الكرمل إلى الجنوب. هذا ملوش خطر مع خطار السباحة، بس هو الرمل اللي المستحمين بيجلسوا عليه، بيرتاحوا عليه لما بخرجوا من مياه البحر أو قبل ما يدخلوها. هذا التيار أول. هذا التيار يمكن أن يبعد المستحمين من أماكن جلوسهم على الرمل. يمكن الواحد يكون موجود على الرمل، إغراضه موجود في موقع، والتيار يسحبه نحو الشمال، والتيار نفسه مش خطر، بس يمكن يوديه لأماكن خطرة. هاي قضية. تيار آخر بيجينا من لبنان، بتولد الرياح الشمالية الغربية اللي معروفة عندنا فصل الصيف، وبيجيب لنا بنشعر فيها نحن في شاطئ الزيب عند رأس النقورة وللجنوب، بيجيب أوساخ اللي بتجينا من مدن سور وصيدا ولبنان، لأنه في كثير نفايات تلقى في مياه البحر. هذول تيارين اثنين. عدا عن ذلك، في عنا الأخطر واحد، أخطر تيار على المستحمين، وهو اللي بيسبب أغلب الضحايا، هو اللي بنسميه التيار الساحب أو الراجع. فشو اللي بيحصل؟ أمواج البحر بتنكسر على الشط، وإلى قانون وانت بتنكسر الأمواج وانت بتولد فيها الزبد كمان. الأمواج بتنكسر المي اللي بتكوم على الشط أو بتتجمع على الشط بدها تعود ترجع للبحر، ما بتفوت لجوه على اليابسي، بتدور على مسرب اللي ترجع فيه على البحر، تحفر إلى في الرمل إذا كان شاطئ رملي، أو حتى في الصخور مع مرور الزمان، وبتولد زي قناة، بتكون قناة في البحر، بتبين المي هناك كائنة هادئة، يعني الواحد ما بشعر فيها بدون زبد، بس المي بيكون لونها داكن. اللي بيعرف السباحة والبحر بيميز إنه في رقعة عمودية على الشط تقريبا لونها أزرق داكن أو غامق. هاي منطقة اللي فيها التيار العائدة للبحر. إذا الواحد بيعلق فيه بتسحبه المي باتجاه البحر. ففي هذه الحالة، هذا أخطر التيارات اللي بنعاني منها. في هذه الحالة ما يحاول الواحد يرجع للشط، لأنه ما بيقدر يقاوم هذا التيار. وظيفة هذا التيار إنه بيسحبه لجوه للبحر، أفضل حل في هاي الحالة إنه الواحد يسبح على ظهره وينتظر حتى سرعة التيار تبطئ بعد عدد من عشرات الأمتار ويرجع بشكل منحرف باتجاه الشط مش باتجاه التيار نفسه.
0: بس هذا كيف ممكن هذا أخطر التيارات نعم. بروفيسور نعم. بس كيف ممكن الأشخاص اللي ما بعرفوش لون المي إمتى بتتغير إمتى لونه هذا فرضا نقول غامق جدا معناته هون تحته في الواد اللي محفور من المي أو من الموج اللي راجع اللي حفر هذا الواد تحت تحت المي كيف ممكن نعم. يعرفه شو ممكن يعمله بعدين أنت عم تقول لي إنه يسبح على ظهره ويضل لحد ما الموج أو التيار يهدى ويرجع طب يمكن يسحبه أكثر
1: يرجع في شكل منحرف على الشط في زاوية معينة يعني
0: ما هو كيف ممكن يعرف هاي الشغلات
1: طيب نقول كيف يعرف أولا بدي يروح على البحر أنا كنت بقول هيك يتأمل شط البحر وين هو أول إشي بيسبح وين مسموح وين مش مسموح ينسى الموضوع
0: وين في منقذ هو هذا أهم نقطة وين في منقذ
1: وين مسموح معناها مجبور يكون في منقذ
0: نعم.
1: طيب ويتأمل الشط هناك وين بيشوف المي ذات لون فاتح أزرق فاتح هناك ما في تيار عائد أو تيار ساحب باتجاه البحر احنا بنسميه ريب ار اي بي ريب كارنت هذا التيار الخطر هذا واحد وين المي غامق او داكنه ومبين هدوء مبين البحر هذا زي المرايه يعني زي لوح زجاج يعرف انه هون في خطر ما يفوتش لهي المنطقه
0: المي الغامقه والهادي
1: يسأل المنقذ او المنقذ اللي موجود هناك وين المناطق الخطر يعني الواحد ما يغامر لانه سرعه التيار هذا عاده تفوق سرعه اكبر واشهر سابح اولمبي يعني الواحد ما بيقدرش يقاومه هذا باتجاه المي واحد لازم يعني في المدرسة حتى يعلموها ودام بيعلموا جغرافيا وموطن وغيره والناس بتروح على شط البحر فصل الصيف فيش مشكلة انه يعلموا الطلاب من البداية انه وين اماكن الخطورة في البحر والوان المي كيف تتغير موقع لاخر وعلاقة هذا الامر بالخطورة اللي قد تكون موجودة في مياه البحر هذا اخرى تيار اللي هو اخطر التيارات اخرى تيار اللي بتكون وين كاسرات الامواج وين اللي بنسميها مارينز المارينوت يعني في العبري هناك موج البحر بنكسر موج البحر مو بتقدم باتجاه الشط السلام من احنا بنبني مارينا من صخور كتل صخريه كبيره الموج بنكسر عليها فاذا واحد ما بعرف انه هون في حاجز صخري قوي يمكن الموج تدفعه باتجاه الصخور هاي وتعمل له اذى من الاصطدام بينه أكيد. وبين الصخور
0: هاي
1: واحد اثنين الموج اللي من بنكسر على هذه الصخور قسم منه بروح يمين وقسم اخر بروح يسار وبولد دوامه هناك حوامه مي فإذا الواحد علق فيها ويشرب مي بلا مي يمكن يكون وضعه غير مريح ويمكن يؤدي لوفاة كمان هذا
0: يعني بكل مكان بيكون في الـ الـ الكاسر الصخور هذا هناك ممكن يكون في الحوامات والدوامات هاي اللي عم نحكي عليها اللي ممكن تسحب الواحد لتحت
1: بيكون في حوامات أو دوامات إذا كان في أمواج وكل ما كانت الموجة أعلى بمعنى آخر كل ما كانت سرعة الريح أكبر اللي بتولد هذه الأمواج
0: أوكي.
1: كل ما كانت أكبر من المحتمل أن يكون دوامات خصوصا إذا تواجد بالقرب من هذه الحواجز الصخرية في قعر البحر حفر أو ما يشبه الآبار غير مرئية يعني الواحد بيشوف سطح البحر من فوق بيشوفه زي المرآة أو زي لوح زجاج ولكن الوضع غير هيك إذا فيش موج فيش مشكلة بس إذا في موج في مشكلة مفهوم هذا وضع آخر عندنا أخرى كمان تيارات أخرى تيارات مد وجزر في شاطئ البلاد في ساحل البحر المتوسط بس هذه غير مرئية وغير محسوس بها لأنه فرق الارتفاع بين حالة المد وحالة الجزر حوالي 30-40 سنتيمتر مش زي خليج إيلات مثلا بوصل فرق هناك لمتر غير مرئية ولكن عندما يكون مد ومية البحر بتندفع باتجاه الشاطئ واحد بعرف شي يسبح يمكن يلخم يتبلبل ما يعودش يدبر حاله وكمان في نفس الوقت إذا كان في تيار عائد إلى البحر بسبب الجزر كمان الواحد ما يمكن تسحب وأنا عم بحكي عن أمواج مد وجزر مش أمواج تسونامي اللي هي إلى الفيزياء تبعتها ومعادلات شيء ثاني بحكي عن أمواج طبيعية ليه بحكي عن هذا
0: أوكي.
1: ليه بتشدد على هذه النقطة لأنه كل يوم يعني كل 24 ساعة حتى 24 ساعة و50 دقيقة في عنا مدين وعنا جزرين لأنه هذا بتعلق في الجاذبية اللي بيولدها القمر على سطح البحر القمر والشمس خصوصا إذا كانوا مع بعضهم أما بشكل خاص القمر بيرفع سطح المي لفوق بيولد لنا مد ولما بيتحرك عن سطح البحر بتولد جزر على كل حال كمان بحب أذكر لحضرتك إنه القمر لما بيرفع سطح المي إحنا بنأخذ عن بعلمه في المدارس إنه القمر بيولد مد في سطح البحر بس شو رأيك إنه بيرفع سطح الأرض كمان لفوق
0: هاي الشغلات اللي عم تحكيها روق علي بروفيسور علي،
1: يلا رايق عليك انا.
0: هاي المعلومات كلها هاي اللي حكينا فيها امبارح وشو بدي اقول لك، راسي بطل يقدر يحوق كل المعلومات اللي قلت لي اياها، ولهيك وعدتك
1: اكثر من هيك انا بعرفك من زمان.
0: ولهيك وعدتك انه يكون في حلقه عن كل هاي بالضبط، عن كل شيء بيختص بعالم الكره الارضيه كله رح تخرب تخرفنا عنه، تخبرنا عنه في حلقه خاصه. بس هلا حاضر. في موضوع طب هلا حكينا احنا عن البحر، شو معتبرية؟
1: طلع في الطبرية الناس تسبح فيها في الصيف، انت عارف في الشتاء نادر ما حدا يسبح، بجوز فيه. طيب. اما نحكي عن السباحة في فصل الصيف في بحيرة الطبرية، اولا المياه تبعتها مياه عذبي، انا بحكي عن الطبقة العليا للمياه في بحيرة الطبرية.
0: هاي الكل ينتبه لها، ما تفكروا انه كل المياه في طبرية هي حلوة، من فوق المي العذبي والملح كله بقاع البحيرة،
1: في المياه الموجودة في قاع البحيرة. إسه بحيرة الطبرية عمقها حوالي 47-48 متر بتعلق في سطح المي تبعها. هاي بحيرة مؤقتة في التاريخ الجيولوجي للبلاد وللكرة الأرضية، يعني خلال أقل من 30,000 سنة، إذا بنقول أنا وياك بنعيش 35,000 سنة بنمدد العمر، بعد 30,000 سنة بروح أنا وياك على بحيرة الطبرية بتلاقي محل سهل.
0: واو.
1: شو رأيك؟ فيش بحيرة الطبرية، ليش؟ لأنه الرواسب اللي بيرسبها فيها نهر الأردن مع الروافد اللي بتيجي معه ومن تجيها من الشرق ومن الغرب من الجولان والجليل الشرقي بتمليها في المجروفات والرواسب وبتسكر البحيرة، هذا إشي مفهوم، بس هذا بعد زمان طويل.
0: بس ليش دايما فيها حالات غرق؟ شو السبب؟ دايما الناس بتقول لأنه المي حلوة. فعلا هذا هو السبب الوحيد؟
1: لا مش الوحيد، المياه الحلوة لا، العوم فيها الطفو فيها أصعب بسبب كثافتها اللي تقريبا جرام للسنتيمتر المكعب من المي، اللي أخف أو أقل كثافة من مياه البحر المتوسط، وبالطبع أقل كثافة من مياه البحر الميت اللي هو أعلى كثافة بكثير، هذا واحد. بس خلال ساعات الصبح هالأيام هاي في بحيرة الطبرية في شهر تموز وبعدين في شهر آب، تعالي ساعات الصبح البحيرة هذه فيش إشي فيها، عادة ما فيش إشي فيها، يعني فيش أمواج، فيش خطورة في السباحة للي بيعرفوا يسبحوا، بس خلال ساعات بعد الظهر بتتولد فيها أمواج من الغرب بتتحرك باتجاه الشرق، ساعات يعني بعد الساعة 2:30-3:00 100% في أمواج عادة في. طيب شو بيولد هذه الأمواج؟ اللي بيولدها هو نفس نسيم البحر اللي بيجي لعنا من البحر الأبيض المتوسط خلال ساعات الصباح، عندنا مثلا في الجليل الأعلى الغربي بوصلنا الساعة 9:30، هاي النسمة الباردة اللي بتبين منعشة لأنها بتوطي الحرارة. بس من ناحية ثانية عندنا في المناطق الغربية من البلاد بتوطي الحرارة صحيح، بس بتجيب معها رطوبة نسبية عالية، بتجيب معها بخار مي وبتسبب لنا عبء حراري ثقيل. هذه الريح تتوصل لجبل الجرمق ارتفاع 1208 متر بدل الساعة 1:30-2:00، بعد الجرمق تتهبط على السفوح الشرقية لجبال الجليل الأعلى الشرقي، تتهبط هناك توصل الساعة 3:00 وإشي، بتنزل في تسارع من 1208 متر ارتفاع جبل الجرمق إلى ناقص 215 متر بحيرة الطبرية. يعني بتنزل إشي 1500 متر، كيلومتر ونصف. فهذه الرياح بتكتسب تسارع acceleration، تكتب تسارع بسبب هبوطة، وبتوصل المي وبتعكر صفو المي وبتولد أمواج اللي هي قد تكون عاتية في البحيرة من غربها لشرقها. اللي ما بيعرف يسبح خصوصا إذا في دوامة هناك أو حوام بسبب تواجد حفرة أو بئر، في
0: وبالعادي موجود
1: عند الشاطئ
0: موجود.
1: بروفيسور
0: علي صغير خبير في علوم الكرة الأرضية، ورح تكون عندنا شي حلقة كاملة على مدى ساعة كل شي غريب بهالكون وعندنا بالكرة الأرضية بدك تخبرنا عنه.
1: حاضر، أهلا وسهلا
0: بحضرتك، شكر لك إنك كنت معنا، يعطيك ألف ألف عافية.
1: أهلين، تحيات، الله معك ومع السلامة مع المستمعين الكرام.
0: الله يسعدك ويخليك. تسلم لي.
1: شكرا.
0: تسلم لي.
1: الله معك.
0: باي باي.

0: يكون معنا ضيفنا العزيز المحامي المنقذ عزمي حربجي. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها منواصل.
1: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أجا
6: أجا أجا أجا أجا هدوء هدوء هدوء.
7: هابي بيرثدي
8: هيا يا جماعة، بس شوي
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: مكان سوزان ديبيني هايد بارك مكان.
1: من تابع حلقتنا لليوم أحبائي من برنامجنا هايد بارك ولنستقبل مع بعض المحامي المنقذ عزمي حربجي. مساء الخير عزيزي.
2: أهلا فيك.
1: البحر أختاره، الموت، جماله، كل شيء فيه دايما منشوف هاي المتضادات ما بين الحلو وما بين المر وما بين الحزن وما بين الفرح وما بين الراحة وما بين التعب. كيف الإنسان ممكن أنه يكون يعرف يسبح وبنزل على بحر أو على بركة وبغرق؟
2: البداية يعني حبيت أحكي شغلة اللي هي بكتير أهم من بالبداية كتير الكل يعرفها. يعني إحنا في شغلة اللي منصادفها المنقذين سواء كانوا بالبحر أو بالبرك.
1: أوكي.
2: اليوم منشوف إنه المنقذ لما بيجي يعطي إرشادات أو تنبيهات للأهالي بتحس إنه الأهل يعني مش مبسوطين أو بتحس إنه ما بدهم يسمعوا ولا يتقبلوا التنبيهات إذا كانوا شباب أو الأهل.
1: هاي النقطة يعني صحيحة، بس هاي في إلها بسلسلة الحديث تصرفات خاطئة في البحر والبرك من قبل الأهل لأنهم ما بيسمعوا إرشادات. بدك تبدأ فيها بكيف؟ كملها.
2: هون السبب، هون الأساس. يعني الأساس قبل ما احنا نفوت على بركة أو نفوت على بحر في شغلات معلومات اللي احنا لازم أول شيء نعرفها ونعرف حالنا وين رايحين وين جايين ومين المنقذ ومين وإذا في وسائل مساعدة أو إنقاذ. يعني بتيجي بتشرح للأهل إنه يا جماعة انتبهوا، اتركوا البليفون، انتبهوا لأولادكم. مش معناته إذا الولد نزل ببركة صغير اللي هي 20 سنتي أو 30 سنتي بتشوفوه بيمشي بالمي معناته الولد بأمان. الولد جسمه العلوي أكثر من السفلي. إذا الولد وقع على قلب على وجهه ما بقدر يقوم، عشان هيك إذا ما كانش في حدا يقدر يسحبه من الماء الولد ممكن يغرق بثواني. عشان هيك اللي أنا بقوله إنه وبحب أقوله للكل للأهل وللشباب إنه المنقذ هو مش عدو، والإرشادات هي مش قصاص ولا عقاب. بالعكس كل إرشاد وتنبيه وبس لمصلحتكم ولمصلحة أولادكم. عشان هيك المفروض على الأهل عدم الاستهتار، وهو السبب الأساسي بالغرق إذا كانوا شباب أو أطفال. واللاوعي وعدم المعرفة من جهة بالسباحة وعدم المعرفة بالفرق. يعني الأهالي كتير اللي بتروح على مناطق استجمام وسباحة المفروض إحنا نعرف الفرق بين منطقة معدة للسباحة ومنطقة معدة للاستجمام. يعني في فرق كتير كبير. الشاطئ ممكن يكون معدل الاستجمام اللي هو احنا نروح نقعد غاد نشوي نوكل نقعد نتفرج على البحر، بس ممنوع السباحة فيه لانه البحر غير معد، الشاطئ هذا غير معد للسباحة. المفروض احنا نفحص وين في بحر وين في شاطئ اللي هو مرخص. اذا احنا بنعرف انه الشاطئ هذا مرخص معناته طبيعي يكون فيه منقذ، يكون فيه وسائل مساعدة، وسائل انقاذ، وهي شغلات كتير احنا
1: بس اللي انت ذكرت للأسف الشديد كتير ناس بتدور على الشط المفتوح لحتى ما يدفعوش دخوليه، وساعتها ممكن يعرضوا حالهن وولادهن كمان للخطر وللموت.
2: طبيعي المفروض احنا ندور على محلات مرخصة حتى لو انها منوطة بالدفع. لما احنا بندفع طبيعي احنا دافعين للوسائل الانقاذ اللي موجودة غير للناس اللي بتشتغل، النظافة بتكون احسن، المي جودة
1: كل شيء
2: المي
1: بيكون مرتب، كل شيء اكيد
2: طبيعي. هاي الشغلات احنا كتير يعني ما هي للأسف اللي احنا بنسمع عنهم بيغرقوا بالبحار بطبرية بعدة محلات بيكونوا مقدين زاوية بعيدة عن الناس ولا حدا بيشوفهم، فيش منقذين فيش وسائل، والشاطئ نفسه غير معد يعني هو مغلق ممنوع ننزل عليه، بس الأهل بحاولوا إنه يقتصدوا بعدة شغلات
1: يوفروا شوية مساري على حالهم فبيخسروا
2: الأسف الشديد. إن كمان محافظين بيحاولوا يدوروا على محل محداش يشوفهم، وهون مصيبة. يعني لما بيصير في حاجة للمساعدة ما منلاقي حدا يساعدنا.
1: طب بالنسبة إلك هلأ كمنقذ، شو الفرق بالسباحة بين البركة وبين البحر للكبار وللصغار؟
2: طبيعي البركة هي منطقة محددة معروف المكاسات تبعتها، معروف وين الغميق وين الواطي، ما فيها أمواج، ما فيها طيارات هوائية طيارات مائية اللي ممكن تسحبنا لجوية، مش زي البحر. بعدين المنطقة مكشوفة في عدة أعين عليها، المي نظيفة، جودة المي كتير

0: عشان نحافظ على الأولاد وعلى الأهل، عشان هي كمان الأهل يعني المسؤولية الأكبر قبل المنقذ وقبل المؤسسات وقبل
1: إن
0: هاي
1: الأهل
0: الأهل.
1: أكيد إن
0: الأهل.
1: الأهل
0: أنا برجع للعنوان الكبير اللي هو الاستهتار طبعا من الشباب كمان من المؤسسات وبرضه من مؤسسات الدولة، اللي هي يعني احنا بنحكي اليوم على 3-4 أشهر اللي هي موسم السباحة يعني بالكبير، ثلاث أربع أشهر إنه الدولة تيجي تهتم وتفتح شواطئ جديدة يكون فيها منقذين، بدل ما يكون منقذ واحد على 1000 إنسان يكونوا 3-4، لأنه يعني قاعدين نسمع إحنا قديش قاعد بروح ناس يعني مآتي قاعدة بتصير بالبحر اللي هي فترة هالقد قصير اللي إحنا ممكن نستغلها ويكون في عنا يعني أكثر جهد إنه نحافظ على هاي الناس اللي ممكن تفوت على المحل. اليوم لما أنا بعرف في عندي 1000 إنسان بصيرش أحط منقذ واحد، المفروض يكون أكثر من منقذ، يكون أكثر من عين واحدة تطلع على الأولاد وتراقبهن.
1: هذا الموضوع موضوع تعلم الإنقاذ هذا في السباحة في البرك والبحور، في عندنا نسبة كبيرة من الشباب هيك أو من الفتيات منقذين؟
0: في بس طبيعي مش كفاية يعني مش كفاية لأنه كتار يعني اللي بروحوش لهذا المجال لأنه المحلات اللي مسموح فيها السباحة قليلة يعني والفترة هي قصيرة، فترة السباحة هي
1: طيب
0: قصيرة
1: بس بيقدر ياخذوا بالإضافة، بيقدر يكون في عندنا شغل تاني كمان، لأنه أنت عم
0: ممكن.
1: بتقول هون الدولة لازم تحط كمان عدد أكبر من المنقذين، فخطر ببالي إنه في عندنا إحنا هذا العدد الأكبر اللي يقدر فعلا يغطي كل السواحل أو البرك أو هاي الأماكن كلها.
0: لا زين احنا بنيجي بنحكي على الشواطئ اللي بنعرفها واللي مرخصه طبيعي بدل ما يكون في واحد بنقدر يكون في يعني بدون مبالغه ومش للدعاي يعني انا عندي بالمحل في بدون مبالغه في اكثر من 10 منقذين، مع انه البركي حسب القانون المفروض يكون فيها واحد. اليوم احنا لما بنيجي بنعمل دورة لتعليم السباحة أو دورة للمنقذين بننزل أولادنا بننزل كل واحد يعني حتى العمال عندي اللي بيشتغل بالنظافة اليوم بيعمل الكورس هذا أبونا يكون في عندي كمية اللي كمان تنتبه حتى للإزرار شونا الفوبيش اللي الإسعافات الأولية بعمل دورات لكل واحد ممكن يكون موجود عندي
1: ممتاز
0: عشان
1: ممتاز. بس بالنسبة للدورات أنت عم تقول تعملوا الدورات وطبعا هذا موجود من سنين عندكم، السؤال إنه هل كل شخص كل ولد بمرق دورة هي كافية إنه نقول ابننا تعلم سباحة؟
0: لا طبيعي يعني حتى خلينا نبالغ أكثر منقذ ممكن يتعرض للغرق عشان هيك وخصوصا بالبحر. السباحة مش إشي هوين، السباحة وخصوصا بالبحر هي شغلة هالقد صعبة هالقد خطرة، المفروض أي واحد بنزل على الماء أنا حسب رأيي حتى لو بيعرف يسبح، وللأسف الأكثرية الغرقة هن بيعرفوا يسبحوا.
1: لا هيك أنا سألت هذا السؤال بالأول صحيح،
0: يعني إذا إحنا نيجي نقول كثير كانوا ناس يتساءلوا بعد ما نسمع عن حالة غرق يقولوا هو بيعرف يسبح ليش نزل على الماء، فكلهن أنا البني آدم هذا بيعرف يسبح وعشان هيك نزل على الماء وعشان هيك خاطر. أنا بقول الإنسان اللي ما بيعرف يسبح هو أكثر حذر وأكثر بنتبه وبنزلش يعني بحافظ على حاله أكثر لأنه في عنده الخوف،
1: لأنه عارف حاله إنه بعرفش يسبح فبضل منتبه. أما اللي بعرف مرق دورة أو تنتين أو ثلاثة أو بدون ما يمرق دورات وبعرف إنه بيقدر يفوت على المي ويسبح بدون أصول بدون القوانين بدون أي شيء بقول لك أنا بعرف بسبح، هذول للأسف الشديد اللي معرضين كمان للغرق.
0: طبيعي يعني أنا كمان دورات السباحة لما كنت أعلم دورات سباحة وأعطي للكبار وللصغار يعني قسم من الدورة هي تعليم سباحة كيف هو يسبح وأعلم كمان كيف قوانين الإنقاذ، يعني كمان إنسان كمان هذا التنبيه إنسان ما بيعرف القوانين الإنقاذ ممنوع يقرب على واحد غريق، يعني الإشي الماكسيموم بس بدور على مساعدة أو يتصل بحدا أو ينادي على حدا.
1: هلأ الضيف اللي بدها تكون من بعدك عزمة هي سمر أبو يحيى، هي منقذة وسائقة سيارة إسعاف، هلأ بعد شوي رح تكون معنا. هيك كلمة أخيرة خلينا أسمع منك عزمة بالنسبة للأهل باختصار شديد، شو كنت بتقولن؟
0: يعني في شغلات اللي لازم احنا نتنبه منها، على الاهل اهتمام بالمكان والزمان، عدم ترك الاطفال بدون مراقبه من شخص كبير ومسؤول، مش بنحطه مع ولد اللي عمره 7 سنين اخوه يجي كل ما هو مع اخوه، يعني الولد كمان بده يلعب بغمض عينه عن اخوه صغير ممكن يغرق. سباحه الاطفال بالبرك الصغيره كمان ننتبه، مش مجرد انه المي هي 20 سم نعمل حسابنا انه الولد ممكن يغرق ب 20 سم، وانسان شاب كبير اللي هو طوله 1.80 متر ممكن يغرق بمتر اذا بيعرف يسبح. يعني الشغله مش هيك يعني مش شغله سهله. عدم استعمال الهاتف عندنا اليوم مشكله احنا يعني
1: هذا مرض العصر، هذا

0: مرض العصر.
1: يعني بيقعد الولد بالماي والام حامل البليفون بتراقب البليفون مش بتراقب ابنها. وكتير يعني احنا بنحط حتى لافتات، مع انه الاشي يعني مش مجبور انا احطها، بس مع انه بحطها لانه بشوف انه الاشي غلط، بحط انه ممنوع استعمال الهاتف، انه انتبهوا لاولادكم. طبيعي التحزم بالحزام الامان قبل ما ننزل على المي هو كمان اشي مهم ومش عيب. يعني حتى لو كنت اعرف اسبح، البحر غدار كلنا بنعرف، ومتقلب متقلب كل تانية بتطير، يعني في طيارات هوائية، في شغلات كتير، خصوصا بحيرة طبرية لأن هي كمستنقع، أنا بعدهاش كبحيرة، هي مستنقع وكثير خطري، معروف حتى بالشرق الأوسط هي تكاد تكون أكثر منطقة خطر بالشرق الأوسط.
0: هذا بالضبط اللي هلا قبل شوي كمان حكينا عنه. طب كلمة أخيرة خلينا أسمع منك عزمي.
1: السباحة، بحث عن مناطق اللي هي معدة للسباحة، ونفحص إذا في منقذين، وسائل أمن وأمان، وما ندورش على محلات اللي هي معزولة. شغلات مهمة، تعلم السباحة من جيل صغير، عدم الجلوس لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، عدم السباحة مباشرة بعد الأكل، عدم النزول للماء بعد شرب المشروبات الروحية. طبيعي
0: هذه أهم شيء، ما تأكلوا تعبوا بطنكم وتنزلوا على المي، ولا تشربوا مشروبات روحية وتنزلوا على المي.
1: السباحة مع مجموعة، مش لحالنا ننزل على المي، عشان يكون في عدة أعين على الشاب اللي ممكن ينزل على المي.
0: شكر إنك كنت معنا المحامي والمنقذ عزمي حربجي، يعطيك ألف عافية والأمان والسلام للكل يا رب. شكرا كثير لك عزيزي، يا ميت هلا، تحياتي، باي باي، الله معك. رح نيجي لنقطة جدا جدا مهمة، الخطوات الأولى بعد إخراج شخص من المياه، من البركة أو من البحر، أو شو منعمل إذا شفنا شخص عم بغرق، منرمي حالنا، منعرف أو من نعرف نسبح، منقول يلا ما هو قريب إحنا هلأ فينا نجيبه. سمر أبو يحيى، منقذة وسائقة سيارة إسعاف، مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ سوزان، كيف الحال؟
0: الحمد لله بألف خير، أنت كيفك؟
2: شكرا الحمد لله.
0: من عملك، من خبرتك، من السنوات بهذا المجال، شو كنت بتقولي للمستمعين يا سمر قبل ما نفوت لهيك للنقاط الأساسية؟
2: أول إشي أهلا وسهلا بجميع المستمعين، شكرا لك على إتاحة الفرصة للحديث عن موضوع جدا جدا مهم، اللي هو التوعية ممكن تكون سبب إنقاذ حياة، وهي رسالة بتهم كل بيت وكل عائلة موجودة.
0: أكيد أكيد. خلينا نبدا معك، وقت اللي بنشوف بنكون احنا على الشط وبنشوف حركات شخص في البحر او في البركه صارت مش مزبوطه، عم نحسه انه عم بينادي صوته مش طالع، يمكن راسه عم بينزل تحت المي، يمكن بس ايده اللي طالعه، بهاي الحاله شو المفروض نعمل؟
2: بهاي الحاله اول إشي لازم نحافظ على سلامتنا، لانه اذا احنا مش بامان ما راح نقدر نساعد غيرنا.
0: اكيد
2: اذا كنا غير مؤهلين للانقاذ ممنوع منعا باتنا ان ننزل على المي. أول شغلة ممكن نعملها في هاي الحالة مباشرة بنتصل بالإسعاف وبنطلب المساعدة من أي شخص موجود اللي هو شخص مؤهل إنه يدخل المي ويقدر يطلع الغريق، لأنه حتى أنا ممكن أكون بعرف أتسبح ولكن غير مؤهل إنه أنقذ أي شخص مثلا غريق، لأنه الغريق في حالة الغرق هو بيكون في حالة رعب اللي ممكن يشدك كمان أنت للمي، وهيك إحنا بنصير بدل غريق واحد بصير عنا غريقين اثنين. لذلك أول شغلة ممكن نتبعها في حالة إنه ننقذ شخص أو إنه بدنا ننقذه هو نحافظ على سلامتنا إحنا، مشان نقدر بعد ما هم يطلعوا نقدر إنه إحنا نعطي الإسعافات الأولية.
0: الإسعاف الأول، الخطوة الأولى بعد ما الشخص يطلعوا من الماء أو يطلعوا من الماء ويكون على الشط، شو المفروض إنه يعمله؟
2: أولاً بنتصل على الإسعاف برقم 101.
0: هاي بالأول، هاي ما يستنوش يطلعوا، يتصلوا بالقبل بعدين.
2: أكيد، أولاً خلال طلب النجاة إحنا بننتقل لمرحلة اللي بعد ما شخص يفوت مشان يطلعوا اللي هو شخص مؤهل، إنه نتصل على الإسعاف برقم 101 أو 1221 ونتبع جميع التعليمات المسعف بالهاتف، ونتأكد إن المكان اللي رح نقدم فيه الإسعافات الأولية هو يكون آمن. في عنا ثلاث مراحل للغريق، اللي هو ممكن يكون في وعيه وبيتنفس وطلع من الماء وبصحته الكاملة، يعني نشوفه كأنه مغرق. في عنا كمان حالة ثانية اللي بتتسمى إنه هو شخص غرق وطلعوه من الماء بيتنفس ولكن فاقد للوعي، وفي عنا حالة إسعافية اللي بنسميها إنه هو فاقد للوعي كليا وما بيتنفس. الثلاث مراحل كل مرحلة في إلها اتباع تعليمات وإسعافات أولية اللي لازم إحنا نمشي بخطوة بخطوة وراها.
0: المرحلة الأولى، الحالة الأولى شو لازم يعملوا؟
2: الحالة الأولى في حالة إذا هم طلعوا الغريق من الماء لازم نتأكد إنه هو بوعيه الكامل. إذا كان بوعيه الكامل وبيتنفس، إحنا بنرفع إنه أي ملابس اللي ممكن تكون مبللة مشان نقدر نحميهم إنه ما يفقدوا درجة الحرارة تحت الجسم وما تنزل درجة الحرارة، ونراقبهم حتى وصول سيارة الإسعاف.
0: نحطن على ظهرهم لحظه، نحطن على ظهرهم، ما هن صاحيين، بنقول ما هو صاحي، نحاول نقعده، نيمه على ظهره، نيمه على جنبه، شو المفروض نعمل؟
2: بنقدر انه احنا نساعده انه نحطه على ظهره، من ثم انه ناخذه لاتباع الافاقه اللي هو ناخذه على الجنب مشان في حاله خروج اي سوائل من التم انه يقدر يتنفس زي ما هو لازم، ما يكون عنده انسداد في مجرى التنفس.
0: اوكي، هاي حالي انه طلع صاحي. الحالة اللي طلع عم بتنفس بس فاقد الوعي، مش قادر يعمل شغلة، لا عم بسمعنا ولا عم بقدر يعمل اي حركة، هون شو لازم الناس تعمل او الموجودين بهذيك اللحظة على ما سيارة الاسعاف توصل؟
2: في حالة إذا هو بيتنفس وفقد للوعي، أنا لازم أتأكد إنه بالفعل بيتنفس وإنه ما بشوف إشي اللي هو إشي تاني، مثلاً إنه لابس بلوزة والهواء بس يمرق البلوزة، يعني إنه بدي أتأكد من الصدر، لذلك أنا برفع من عليه الأواعي وبطلع على الصدر إنه بيطلع وبينزل، إنه هو بالفعل بيتنفس وفقد للوعي. هيك ممكن أنا أنقذه إنه ما أكون مثلاً عملت خطأ، مثلاً إنه خطأ إن أنا عرفت إذا هو بيتنفس ولا لا، ممكن أنا لازم أتأكد 100% أنه بالفعل بيتنفس فاقد للوعي. في المرحلة هذه أنا باخذه على جهة الإفاقة، نفس التمرين اللي عملته لشخص اللي هو بوعيه الكامل، وباخذه على جنب وبنتبه أنه ممكن يطلع أي سوائل من التم، وأنه مجرى التنفس تبعه يعني فاتح وفيش انسداد لمجرى التنفس. وفي الحالة هذه كمان بستنى الإسعاف لبل ما توصل.
0: أوكي، الحالة الثالثة واللي هي أصعب وأخطر، طلع من المي وحاسين إنه فقدناه، الإنسان هذا مش معنا، فقد الحياة، لا في نفس ولا في روح ولا في إشي، وطلعنا سحبوا وحطوا على الشط. بهاي الحالة بدنا نحاول ننقضه، بدنا نحاول نعمل له تنفس اصطناعي، بدنا نحاول نشغل نبضات القلب عنده، شو الخطوات اللي لازم تكون؟
2: الخطوات هي أصعب خطوات ممكن تكون، لكن لازم تكون بتركيز تام وبهدوء تام مشان الشخص اللي بيعطي إسعافات أولية يعطي الإسعافات زي ما هو لازم بالمكان المناسب وبالطريقة المناسبة.
0: يلا خبرينا إياها.
2: الطريقة هي كالتالي، بعد ما أنا تأكدت أنه ما بيتنفس وفقد للوعي، ما بيستجيب للنداء ولا بيستجيب لأي مثلا فحص أنا بعمله، بحطه على ظهره وببدأ عملية الإنعاش اللي هو الإنعاش القلبي الرئوي اللي هو الضغط على الصدر في وسط الصدر. بعد ما أنا أبدأ 30 ضغطة ممكن أنه أساعده بنفسين من التم للتم، ولكن عنا حسب تعليمات وزارة الصحة أنه يمنع اتباع هذول التعليمات اللي هو من التم للتم إلا في حالة أنه إذا كان الشخص هو قريب من العائلة، تمام؟ ممكن أنه يتبع هاي التعليمات، ولكن مفضل أنه هو يحافظ على مجرى التنفس ويتبع تعليمات الضغط على الصدر المستمر 30 ضغطة. في حالة عندك شخص ثاني ممكن يساعدك انك تطلب منه المساعدة انه يكمل الانعاش معك، ولكن مفضل انه احنا نستمر حتى وصول سيارة الاسعاف. هذا الشيء ممكن جدا يؤدي الى انه ننقذ حياته بنسبة 80%.
0: احنا عم نتحدث عن موضوع انه بدنا نشكل الضغط على الصدر، هلأ مش بمعنى انه نحط كف الايد والاصابع كلها على الصدر او الايدتين ونبلش نخبط على الصدر، في حركة معينة اللي احنا بنحط الايد القوي. انا بدي يسمعوها الناس منك سمر، كيف لازم ايديهن تكون، كيف لازم اصابعهن تكون، وين بالتحديد تنحط الايد لحتى نقدر نضغط 30 ضغطة، وهل لازم تكون قوية كتير ولا خفيفة شوي؟ خبر المستمعين عنها.
2: تمام، بالنسبة لطريقة الضغطات على الصدر كيف بتكون؟ عن طريق كفة الايد الثنتين. طبعا كل جيل معين له طريقة، مثلا إذا بدنا نحكي عن الرضع نستخدم أسبوعين فقط اللي هو بين الثديين في وسط الصدر عن طريق الضغطات في وسط الصدر للرضيع. أوكي. مثلا الأطفال اللي هم بيجوا من جيل سنة لعند جيل 8 سنوات، وحسب طبعا الشكل تبع الجسم بنضغط بنص الصدر في يد واحدة، البالغ بنضغط بنص الصدر في الإيدين الثنتين، ولكن اليد اللي إحنا لازم نشتغل على أنه نستخدمها هي اليد الأقوى، يعني إذا أنا بكتب باليد اليمين فهذه الإيد هي القوية، فبحط الإيد الضعيفة تحت والإيد القوية فوق، عن طريق إنه أنا بجيب كفة الإيدان السنتين، بحط مثلا أنا بكتب باليد اليمين أنا بجيب إيد الشمال بحط فوقها إيد اليمين وبسكر أصابع إيد
0: عليها.
2: اليمين
0: أوكي.
2: على إيد الشمال، وأصابع إيد الشمال بيظلوا لبرا، وأنا بشتغل فقط على الدائرة تبعت كفة الإيد في وسط الصدر دائما بكل مراحل، يعني بكل المراحل طفل رضيع أو بالغ بستعمل وسط الصدر وبأضغط تقريبا للبالغ عندي 5 سنتيمتر، للرضيع ممكن يكون لعندي 2 سنتيمتر لجوا، الضغطات هن بيكون زي نغمة التيك تيك تيك تيك، كأنه أنا قاعدة بشغل بدقات القلب اللي كان هو ماشي معاهن، اللي هن من 100 ل 120 للبالغ وللطفل، للرضيع تقريبا 120، الإيقاع تبع النغمات اللي هن ضغطات في وسط الصدر بين الثديين.
0: نعم، المقصود انه بين الثديين بالصدر، ولا هقرة بتكون الضغوطات هاي على منطقة القلب؟
2: هي بتكون اقرب على منطقة القلب في الوسط، اكثر بتزيح لعند الشمال
0: ناحية الشمال أكثر. بالضبط، هذا هو. هلأ في حالة أنه مع كل المحاولات هاي اللي عملناها والشخص هذا كان بحاجة لنفس، شو بنعمل؟ إذا ما كان في معنا أي حدا على الشط، فينا نحطه على جنب ونحاول كمان مرة، في إشي فينا نعمله من ظهره اللي ممكن يساعده يخليه يطلع المي، في أشياء تانية ممكن نحاول نساعد فيها؟
2: أولا ممنوع من عن باتنا أنه إحنا نحاول نطلع المي، اللي بحجة أنه ممكن زي ما بنشوف بالأفلام إنه تضغط على الصدر بتطلع مي، هذا الإشي غير صحيح.
0: هذا في الأفلام، هذا إشي مش واقعي.
2: مش واقعي أبداً، ممنوع من عن باتنا نحاول نطلع المي، يعني إذا هو الشخص مثلاً بدأ يطلع سوائل من التم إحنا ممكن بس لثواني قليلة جداً نوقف الإنعاش ونأخذه على جنب لثواني جدا جدا قليلة مشان نكمل الشغل تاع القلب،
0: يعني نرفع من ظهره دغري على الجنب إذا شفناه إنه في إشي بتمه بده يطلع. أوكي.
2: أكيد.
0: ونرجع نواصل كمان مرة العمليات للقلب. الإشي جدا جدا حلو إنك تقدر تساعدي إنسان بهاي الحالات، وبنفس الوقت هو جدا جدا خطر، لأنه يمكن الإشي إذا زاد عن حده يمكن تأذي لهالولد إذا كان رجال وما كانش في بهديك القوة اللي أنت تقدري تعطيها لحتى تقدري تعيدي القلب ودقات القلب، ممكن كمان ما نقدرش نساعده. هيك نصيحة خلال دقيقتين أخيرة معاكي سمر، شو كنت بتقولي للمستمعين؟
2: النصيحة هو أنا بنصح الجميع أنه يأخذ دورة إسعافات أولية، ورسالتي لكل الأهالي هي أنه الوقاية دائما أفضل من العلاج، يعني لا تكرروا أطفالكم ولا تتركوا أطفالكم لحالهم أو بالقرب من أي مصدر للماء، لأنه الغرق مش بس بحر ولا بركة، ممكن يكون دلو مي كمان لهذه الحوادث.
0: صحيح، وصارت للأسف الشديد
2: إنه دلو مي ممكن يؤدي لغرق طفل أو فقدان طفل لحياته.
0: تعرفي قبل ما توصلي في عندي كمان سؤال، شو مع الغرق الجاف اللي بقعوا الأولاد اللي بقعوا أو بيكونوا عم بيسبحوا ببركة مي، ومرة واثنين وثلاثة بتحسيه اختنقوا وشربوا مي وبعودوا بيكملوا بيطلعوا بيسبحوا، لكن لما يطلعوا بريت البركة في البيت بتشوفيهم بدهم يناموا، وفي منه للأسف الشديد بيختنقوا. هذا الغرق الجاف شو كنت بتقولي للأهل عنه؟
2: أول إشي، في كثير ناس بيستخدموا مصطلح الغرق الجاف، لكن طبيا اليوم ما بيتم استخدامه أبدا، لأنه الغرق هو غرق بالآخر. الأهم أنه بعد كل حادثة غرق، حتى لو طلع الشخص من المي وكان شكله طبيعي جدا بيحكي بيمشي بيتنفس، إحنا ما بنعتبر أنه الخطر انتهى وخلص. كل شيء مر أو كل شخص مر أي حالة غرق حتى لو كانت لثواني هي حالة إسعافية فورية، اللي لازم هذا الغريق يتلقى علاج طبي فوري، ولازم دائما ناخذ هاي الفقرة اللي هي غرق الجاف إنه هي خطيرة جدا وأخطر من إنه نبدأ إنعاش لشخص فورا.
0: صحيح.
2: لأنه بيجي زي الغرق الهادئ بيسموه.
0: نعم.
2: إنه فيش أعراض، ولكن بعد ساعتين أو ثلاث أو ممكن 24 ساعة فجأة بيختلف الشخص وبيبدأ عليه أعراض اللي هي جدا خطيرة، اللي ممكن يكونوا الناس نسيوا شو هو مر أو شو سببها.
0: سمر أبو يحيى منقذة وسائقة سيارة إسعاف، الخير والسلام والأمان للجميع وإلك كمان. شكرا لك عزيزتي، ألف شكر إنك كنت معنا، يعطيك ألف عافية.
2: يعطيك ألف ألف عافية.
0: هلا يا عيوني، تسلمي لي، باي باي. لهون أحبائي وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج هايد بارك. الغرق، الأهل انتبهوا كتير منيح لأولادكم وقت اللي بتروحوا على بحر أو على بركة، خلي التلفونات في الجزدان في وين بتكو بالبيت، خليهن لحتى تضمنوا الأمن لأولادكم. كونوا بألف خير مع كل الحب. ألف شكر لفاتن حداد تبراني ولينا شحاد رزق كانوا معنا بالإنتاج، حين دهان هندسة إذاعية، ومني سوزان دبيني دائما كل أمنيات الخير مع كل الحب. باي باي، إلى اللقاء.

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
2: مخزني

0: بابادوك.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، ثلاجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عناوين الساعة من مكان: روبيو يؤكد انفتاح الولايات المتحدة على إيجاد حل سياسي مع إيران. نبأ يفيد بأن واشنطن تشترط أي اتفاق مع طهران بتحييد مضيق هرمز عسكريا. مصدر يقول أن إيطاليا ستحتضن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع الشهر المقبل. إدانة الشاب جيسون عودي بقتل امرأة قبل 4 سنوات، وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي السالم، طاب يومكم. قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو إن واشنطن لا تزال منفتحة على إيجاد حل دبلوماسي عن طريق التفاوض مع طهران، مشككا مع ذلك في جدية نوايا الجانب الإيراني. وأكد روبيو خلال مؤتمر في الفلبين أن بلاده تواصل حماية حركة الملاحة في مضيق هرمز، داعيا دولا أخرى إلى الانضمام إلى هذا المجهود. وبالنسبة للتقارير عن اتفاق نووي مدني مع السعودية، شدد روبيو على أن الولايات المتحدة لن تكون شريكة في أي اتفاق قد يؤدي إلى انتشار أسلحة نووية. ربطت الولايات المتحدة أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران بالتوصل إلى تفاهم جديد يضمن تحييد مضيق هرمز عسكريا عبر تقليص القدرات الهجومية للحرس الثوري في محيطه. هذا ما كشفته مصادر دبلوماسية مطلعة على جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لإرم نيوز. وقالت المصادر إن الإدارة الأمريكية تشدد خلال اتصالاتها مع باكستان التي تشارك في جهود الوساطة على أن أي تهدئة أو تفاوض يجب أن يبدأ بإبعاد القدرات الهجومية للحرس الثوري عن مناطق المرور البحرية والإبقاء على القدرات ذات الطابع الدفاعي فقط، تمهيدا للانتقال إلى بقية الملفات الخلافية. ذكرت وكالة فارس أنه سمع عدوي 3 انفجارات قرب مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران. أفاد مصدر رسمي لقناة العربية الحدث أن إيطاليا ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في 4 من الشهر القادم. أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لدعم لبنان خلال المرحلة المقبلة. هذا ما قالته مصادر دبلوماسية لصحيفة المدن البيروتية، مبينة أن هذا الدعم سيكون مشروطا بجملة من الخطوات التي تنتظرها واشنطن من الدولة اللبنانية، وفي مقدمها التعاون الكامل في تنفيذ رؤيتها الأمنية، ولا سيما فيما يتعلق بحزب الله باعتباره وفق المقاربة الأمريكية التهديد الأساسي لأمن إسرائيل. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطي الفوقة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة علي الطاهر في نفس المنطقة. أدانت المحكمة المركزية في اللد اليوم جيسون بليز عودي بقتل يلينا غرينبرغ طعنا قرب رحوفوت قبل 4 أعوام، وأقدم عودي على قتلها بعد أن رفضت طلبه إقامة علاقة عاطفية معه، أورد النبأ مراسلنا وسام جابر.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يبقى الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غداً على قناة مكان،
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
9: مشان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
6: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
10: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت.
6: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: فنفنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: سباق فنفنانينا سباق جديد، موعد جديد مع أغاني السباق. مرتبة العاشرة محمود كيال يتقدم مع أغنيته ذهب للمرتبة العاشرة.

أمل مرقص سمعتنا أحدث أغنيها بالمرتبة التاسعة. أمل مرقص سمعتنا أحدث أغنيها بالمرتبة التاسعة. تامني بيتقدم تقدم حلو مرتبتين عوض النص جرحي.

خرابي بيوت سمعنا سويل عواد أحدث أغنية اللي تنافست ضمن أغاني سباقنا بالمرتبة السادسة الأسبوع. خامسي محمود نصراوي سيد العشاق.

انتهى السباق ولسه الموعد لنتعرف على إصدارات وإنتاجات فناني بلادنا الجديدة. اسمع من توزيع كريم مطر، كلمات وألحان فراس روبي، آدم أبو جبل، غني لنا صيري.

سيري أدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك. هاي كانت هدية البرنامج لإله، إنتاج أغنية وفيديو كليب اللي تصور بجولان مسجد الشمس بركتها.

آدم أبو جبل السيري أغنية جديدة لإله تعرفنا عليها اليوم بإطار سباق فن فنانين. لسه منسمع ونسمعكم جديد أكرم عودي جدد بصوته أغنية معروفة.

0: فنفنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: بعد ما تعرفنا على الأغنية اللي بتحتلها الأسبوع المرتبة الأولى وكانت لسما شوفاني مشغول بحالك، نسمع إسا جديد ليا جوليانوس.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
5: منشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجد الشمس القلب لا يزال في سوريا.
6: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
9: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
8: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
10: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: عناوين الساعة من مكان: روما تؤكد استضافتها لجولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع الشهر القادم. روبيو يشكك في نوايا إيران بخصوص التوصل إلى اتفاق. تحذير أوروبي لقطع بحرية مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية من الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن. رئيس سلطة المطارات يتعهد بإبقاء المجال الجوي الإسرائيلي مفتوحا وأجواء لطيفة إلى دافية.
0: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. تحتضن إيطاليا جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في الرابع من الشهر القادم، هذا ما أعلنته وزارة الخارجية في روما اليوم. وقد قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة المدن البيروتية إن الولايات المتحدة تشترط تقديم الدعم للبنان خلال المرحلة المقبلة بجملة من الخطوات، وفي مقدمتها التعاون الكامل في تنفيذ رؤيتها الأمنية، ولا سيما فيما يتعلق بحزب الله باعتباره وفق المقاربة الأمريكية التهديد الأساسي لأمن إسرائيل. اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن العبرة من قمة ترامب وعون في واشنطن هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن. وقلل بري من الانسحاب الذي نفذ في بلدة زوطر الغربية أول أمس الاثنين قائلا: بالكاد يعد انسحابا، فالبلدة صغيرة جدا ولم تكن محتلة بالكامل، كما أن عمليات التفجير مستمرة بحق المنازل والأحياء المدنية والبنى التحتية. في عقاب التقارير التي تحدثت عن اتفاق نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية، أكد وزير الخارجية الأمريكي روبيو أن بلاده لن تكون شريكة في أي اتفاق قد يؤدي إلى انتشار أسلحة نووية. أما الملف الإيراني فقال روبيو إن واشنطن لا تزال منفتحة على إيجاد حل دبلوماسي عن طريق التفاوض مع طهران، مشككا مع ذلك في جدية نوايا الجانب الإيراني. تواصل إيران مهاجمة تجاراتها الخليجية، وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار. ومن جهته أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لارك وميناء سيريك. في ظل التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، حذر الاتحاد الأوروبي سفنا ذات علاقة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو السعودية من الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن، تفاديا لتعرضها لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، وذلك حتى تخفيف حدة التهديدات. تعهد رئيس سلطة المطارات يفتاح رونتال ببذل كل مستطاع لضمان أن يبقى المجال الجوي لإسرائيل مفتوحا. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية أوضح أنه حتى في حال وصول طائرات أمريكية أخرى للتزويد بالوقود، فسيتم إيجاد حلول لها في الميدان وليس على حساب الطائرات المدنية. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات بإيبولا إلى 2473 بحسب السلطات الصحية المحلية، وتزيد نسبة حالات الوفاة بين المصابين بالفيروس عن 40%.
12: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
13: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
12: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يبقى الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: نتنياهو يطالب بسحب الجنسية الإسرائيلية من معتقلين أمنيين لإدانتهما بارتكاب جرائم أمنية خطيرة. على الصعيد الحزب العربي، توجهات بإدخال لجنة الوفاق إلى الصورة من جديد لحلحلة الإشكاليات بين الأحزاب نحو تشكيل المشتركة. ترامب يتوعد بمواصلة ضرب إيران، وطهران توسع هجماتها نحو أهداف أمريكية في الخليج والأردن. تقارير تتحدث عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة نووية مع السعودية للأغراض السلمية بما يشمل تخصيب اليورانيوم، وانتقادات إسرائيلية. والملف اللبناني بين عرض ترامب التحدث مع حزب الله ومطالبة عون بدعم الجيش والانسحاب الإسرائيلي. هذا والمزيد، كونوا معنا
14: اليوم مع سماح حسن بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: ميشيل بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هدوء
5: هابي
6: بيرثدي. هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: للموسيقى مكان

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: عناوين الساعة من مكان: بريطانيا تتهم إسرائيل بعدم التقيد بالمعايير الدولية المطلوبة في قطاع غزة والضفة الغربية. إيران تدعي التسبب في أضرار جسيمة باعتداء أمريكي عسكري في الهجوم الصاروخي على الأردن. إحباط تسلل عشرات الفلسطينيين إلى إسرائيل. إلغاء نزاع العمل في المدارس فوق الابتدائية. وأجواء خمسينية في بعض المناطق غدا، والتفاصيل بعد لحظات.
2: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قال وزير الدفاع البريطاني الجديد ويس ستريتينغ إن إسرائيل لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة فيما يخص سلوكها في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا مع ذلك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. هذا ورفض الوزير تكرار تصريحات أطلقها سابقا حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب. بعد ساعات من اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن، وكشف عن أنه تم تدمير 8 طائرات مسيرة جديدة بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بمروحيتين أمريكيتين ثقيلتين. وأشار الحرس الثوري إلى أنه في الهجوم على أحد مراكز إقامة القوات الأمريكية قتل وأصيب عدد منهم بجروح. أعلن في بغداد أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران غدا، وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن الزيدي سيحمل معه مبادرة مبينة أو مبنية على الحلول الدبلوماسية، ولا سيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية حاليا في المنطقة. هذا وأضاف الناطق أن العراق وقع اتفاقيات مع الولايات المتحدة من ضمنها إيجاد ممرات بديلة للنفط. تعهد رئيس سلطة المطارات يفتاح رونتال ببذل كل مستطاع لضمان أن يبقى المجال الجوي لإسرائيل مفتوحا. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية أوضح أنه حتى في حال وصول طائرات أمريكية أخرى للتزويد بالوقود فسيتم إيجاد حلول لها في الميدان وليس على حساب الطائرات المدنية. أحبطت قوة من الشرطة وجيش الدفاع محاولة عشرات الفلسطينيين الدخول إلى إسرائيل في منطقة ترقومية، وتم اعتقال 7 أشخاص. وفي حادث آخر ألقي القبض على 4 أشخاص من سكان مناطق السلطة حاولوا التسلل إلى إسرائيل، إضافة إلى مواطن إسرائيلي قام بنقلهم بسيارته، وأفيد أنه من سكان كفر قاسم في الأربعينيات من العمر، وقدم تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه. ألغى رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز نزاع العمل الذي أعلن عنه عقب التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن عدم تخفيض أجور المعلمين على خلفية إلغاء التعليم خلال تبادل الضربات مع إيران مطلع الشهر الماضي. وتجري السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يافا بن دافيد اتصالات مع الوزارة للتوصل إلى اتفاق مماثل.
8: حالة الطقس
2: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يبقى الجو غدا حارا أكثر من المعتاد إلى 50 في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتخف وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وتل أفيف 32، حيفا 30، 36 في الناصرة وبئر السبع، جبال الجليل 34، هضبة الجولان 39، و33 في اللد والرملة. في الخامسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: نتنياهو يطالب بسحب الجنسية الإسرائيلية من معتقلين أمنيين لإدانتهما بارتكاب جرائم أمنية خطيرة. على الصعيد الحزب العربي توجهات بإدخال لجنة الوفاق إلى الصورة من جديد لحلحلة الإشكاليات بين الأحزاب نحو تشكيل المشتركة. ترامب يتوعد بمواصلة ضرب إيران، وطهران توسع هجماتها نحو أهداف أمريكية في الخليج والأردن. تقارير تتحدث عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة نووية مع السعودية للأغراض السلمية بما يشمل تخصيب اليورانيوم، وانتقادات إسرائيلية. والملف اللبناني بين عرض ترامب التحدث مع حزب الله ومطالبة عون بدعم الجيش والانسحاب الإسرائيلي. هذا والمزيد، كونوا معنا
2: اليوم مع سماح حسن بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
11: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
12: مخزناشو.

0: برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي، بس رقم واحد بيقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الاثنين على قناة مكان.
3: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
2: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
4: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبع أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركب تسير.
2: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون إلى البرنامج الرياضي مكانيكس 2 من استوديوهاتنا في مدينة حيفا على الهواء مباشرة بإذن الله حتى الخامسة. عدنا إليكم بعد أن قضينا أكثر من شهر بأكمله في المونديال. عدنا إليكم بعد أن كنا في الولايات المتحدة الأمريكية، نقلنا بعض المباريات والأجواء من هناك للإذاعة والتلفزيون بشكل مهني موثق ولقي ولاقى استحسانا من المستمعين ومن المشاهدين بشكل كبير على حد سواء. كلمة شكر خاصة ومميزة لكل الآلاف آلاف الآلاف الذين فضلوا تلفزيون مكان وراديو مكان لمشاهدة مباريات المونديال، وخاصة المباراة النهائية ونصف النهائي والنصف النهائي الثاني الذي قمنا بنقل وقائعه من المركز الحدث من الولايات المتحدة الأمريكية. كم نحن نشعر بفخر كبير بأننا قدمنا ما يليق بكم يا أروع وأغلى المشاهدين والمستمعين على الإطلاق. انضم إلينا عشرات عشرات الآلاف فضلوا أن يكونوا معنا، علما بأننا نحترم كل محطة أخرى عربية تقوم بنقل المباريات. لهم احترامهم ولنا أيضا كذلك، لهم طريقتهم ولنا طريقتنا، هم ممتازون ونحن ممتازون، كل منيح كل حلو كل جميل. ولكن لم تكن مفاجأة بأن الآلاف الآلاف الآلاف فضلوا مكان، وهذا أمر جيد لأننا منكم وإليكم وسنظل هكذا. شكرا لكم على الثقة، شكرا لكم على الإطراء، شكرا لكم على كل ما قدمتم، شكرا لكم على يعني ردود الفعل المميزة. إن شاء الله سنظل عند حسن ظنكم هكذا نحن في مكان راديو تلفزيون وديجيتال، كنا مع الحدث قبل الحدث وبعد الحدث. طبعا سنعود إلى المونديال في نهاية البرنامج وفي وسط البرنامج خلال البرنامج، ولكن هناك أمور أخرى رياضية يجب أن يتعرف عليها الكثيرون بعد أن توقفت يعني المتابعة للمونديال لتتفرغ يتفرغ المشجعون للتعرف على الفرق. يسرني أن أبدأ البرنامج مع مالك فريق مكابي أليخا الناصر رئيس الإدارة السيد ماهر حامد. تحية لك، مساء الخير ماهر.
1: مساء النور أخ محمد ولكل جميع المستمعين.
0: أنت التهيت بالمونديال ولا الفريق شغلك كمان عن المونديال خلال هاي الفترة؟
1: والله المضبوط أخ محمد، إذا بقول لك بتقول لي أنت مش صادق، أنا غير لعبة القمار ما حضرتش، قليل ما حضرت.
0: قول وغير.
1: لأني كنت بلتهي بفريق الأخاء، هذا فريق مؤسس كبير أخ محمد، اللي بتأخذ كتير من وقتنا ومن مجهودنا ومن مصريات عشان نقدر نبيض وجهنا.
0: طب بدي أسألك سؤال، أنا تعرف اليوم فريق أنت بتعرف ما في عندكم يعني ما اللي بيعرفوه بالعبري نهول تكين إدارة سليمة ما في موجود، هذا يعني إنه لا طبعا إنه لا يعني إنه لا تستطيع أن تأخذ من مؤسسات ولا من بلدي ولا وما إلى آخره، ومع هذا استطعت أن تجند مبلغ جيد جدا، كيف يعني؟ هذا أمر مش سهل يعني، ما كل واحد بيقدر يعمل. حطنا بالصورة، إذا في إذا فيش عندك مانع حطنا بالصورة.
1: أخي محمد أنا حابب أبشرك إنه إسا أنا أخذت من سلطة مراقبة الميزانيات إنه تم الموافقة على أخي الناصري إنه مرق بسلطة مراقبة الميزانيات،
0: وعلى الرغم من اللي ذكرته أنا.
1: أكيد أخي محمد.
0: طب حطنا بالصورة كيف تم ذلك يعني، إذا خلينا نحط عنوان مكابي الأخي الناصرة يصادق عليه في سلطة مراقبة الميزانيات بشكل نهائي.
1: أكيد أكيد أخي محمد، قبل ربع ساعة وصلني الميل من مديرة ميزانية مراقبة الميزانيات، والحمد لله رب العالمين. ولكن هذا الإشي ما أجا من سراب أخي محمد. إحنا تعبنا كتير كتير يعني، وحطينا اللي فوقنا واللي تحتنا عشان هذا الفريق. أخي محمد اليوم أنت عشان تصادق على الفريق هذا لازم تحط عرفوت بنكائية بقيمة 1.5 مليون هاي
0: كفالة بنكية اللي هي مصاري كاش كاش عمي مصاري كاش
1: مصاري كاش هاي طلعت من حساب من الحسابات وانبعتت للاتحاد. كمان كان ناقصنا يوم الأحد حوالي 900,000 شيكل عشان يصادقوا على الميزانية أخي محمد، لازم الميزانية المينيموم 5 مليون شيكل
0: صح.
1: كان معنا 4,100,000 شيكل خلال 3 ساعات أنا والأخ عنان شمشوم بمساعدة الكل أخ محمد، يعني كان معنا الديدلاين للساعة 4 إذا ما منجهز هاي المصاري كلها فريق بيكون بالدرجة الأولى أخ محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلنا الليل مع النهار أنا وأحمد الحلو وجميع أعضاء الإدارة اللي بشكرهم من هنا من محاسب الفريق، من يعني محبش أشكر حالي، أنا جندي لهذا لهذا الفريق وجندي لهاي البلد اللي هي تتطور وتصير من احسن بلدان العربيه ان شاء الله.
0: طب ضل انا بدك تشكر حالك بلاش بس عم بيبعثوا لي وانا عملت يعني تحريات الصحفيه انه وجود ماهر في الفريق دعمي اساسي كبير جدا من الماديه, وتعرف انه بدون الامور الماديه يعني هسه بجيب لك 37 اداري يزكفوا ويقعدوا على الخط. بتعرف اليوم
1: اخي محمد اليوم رجال الاعمال لما هي بتعرفك شو انت وبتعرفك شو اصلك وشو فصلك وجاي من بيت شبعان وجاي عمليا انت لما بتاخذ منهن تبرعات وعارفين لمين هاي التبرعات رايحه, هاي رايحه ل- ل- ل- لمؤسسه اللي هي بتضم ما يقارب 50 تلوش معاش
0: راتب محمد. 50 راتب
1: 50 راتب عمليا احنا فاتحين قريب ال 50 بيت اخ محمد, يعني هاي هذا شيء مش هوين, وبالاول وبالاخر هذا رضا رب العالمين اخ محمد الحمد لله رب العالمين.
0: طيب ماهر بتعرف بدون مؤسسات يعني بجملة صغيرة هيك انت لخص ليها, انت فريق بدون مؤسسات ممنوع تدعمك مؤسسات فيش اداره سليمه والى اخره. الشكر الكبير لرجال الأعمال لجهود رجال الأعمال اللي تجاوبوا معكم, هذا سؤالي
1: أخي محمد. أنا بشكر كل رجال الأعمال ولكن بشدد على كلمة عنان شمشوم. عنان شمشوم هو عمليا بني آدم اللي لازم ينحط له الطاعة إنه كيف هو بساعد أهل البلد وبحب أهل البلد وبغار على أهل البلد. أخي محمد كان في كتير عثرات بالطريق اللي كان في كتير فرق تستنى فريق الأخير مش راح يمرك له سلطة مراقبة الميزانيات ومش راح أكتر بالحكي. كان كتير ناس بس بستنونا بالزاوية أخي محمد والكل بيعرف مين فيش حاجة أحكي. يعني اليوم فرق اللي هي معاها ملايين وهي بالدرجة الأولى يبحثوا لفريق الأخاء, يعني معجزة يا أخي محمد اللي نعمل بهاي الثلاث أربعة أيام, معجزة من رب العالمين اللي قدرنا نمرد الفريق وسلطة مراقبة الميزانية.
0: طيب ما في ماهر حامد وعنان وإحمد فيش خوف على الفريق كما ذكرت في بداية المقابلات إذا تتذكر قلت أنا موجود هون سأجند كل ما أملك من أجل الفريق, وبذكر يعني في واحد يبينهن كلت ببيع كلوتي ومن الفريق يطلع.
1: تذكر أخي محمد يعني. أنا بفكر هاي السابقة فريق أخاء الناصر إنه الأخاء يمرق وسلطة مراقبة الميزانيات قبل مباريات كأس التوتو. كانت بالبداية إنه تقدر تلعب كأس التوتو من دون ما تمرق. اليوم فريق الأخاء من دون ولا أيات مساعدة لا من مؤسسة حكومية لا من بلدية لا من مسرات أسفل وزارة الرياضة ولا من الاتحاد العام. يعني اللي نعمل أخي محمد يعني بنكتب عليه كتاب والله العظيم أخي محمد.
0: طيب ممتاز. سؤالي لإلك أنا وإنت في إدارة سليمة وبتنفس الفريق بقدر يأخذ كل هاي الميزانية
1: إن شاء الله السنة الجاية بشهر 3/10/3 إن شاء الله بتكون معنا المكتوب بتكون إدارة سليمة.
0: يعني كم من شهر عمليا 8-9 أشهر الفريق بيكون جاهز لهي الأمر. اليوم إحنا أنهت الناس المونديال بدها تعرف حطنا بالصورة بشكل قاطع ونهائي مين انضم للفريق, هل اكتمل الكادر, شو الترتيبات الأخيرة. اليوم بدنا نحصل على الصورة النهائية ماهر حامد.
1: أخي محمد إذا بقول لك أنا مش يعني هدول الجمعتين أنا راسي ما كان باللعيبة عمليا, أحمد أخذ هذا الدور اللي يحكي مع اللاعبين, ولكن الكادر أغلبه فريق عرب أخي محمد, منهن لاعبين واعدين اللي طلعوا من أقسام الشبيبة, منهن لاعبين اللي كانوا بالدرجات الأولى اللي عمليا عندهم مواهب اللي بيقدروا يكملوا مسيرتهم بالدرجة الممتازة, منهن حمزة مواسي, منهن محمد عواودي, منهن كمان عنا رجعنا أنس دبور, أحمد العابد, يزن عواد حارس المرمى, في حارس مرمى جلانتي كمان. يعني الحمد لله أنا مش فايت بمواضيع اللعيبة أكثر عن اللازم لأنه عمليا إحنا اليوم بنجرب كل هاي اللاعبين اللي بنشوفه ملائم إنه يكون معنا بالدرجة الممتازة. صدقني أول واحد أنا بمضي معه وببارك له وبكون هو من اللاعبين الأساسيين بالفريق. اليوم الدرجة الأولى إلها قوانينها, إحنا حابين يكونوا أغلب اللاعب اللي كانوا
0: درجة
1: معنا
0: الممتازة
1: بالدرجة
0: الأولى الممتازة
1: وطلعوا معنا على الدرجة الممتازة أكيد أخي محمد اللي طلعوا معنا من الدرجة الأولى للممتازة أنا حابب كل اللي يكونوا, ولكن اليوم الدرجة الممتازة في إلها قوانينها أخي محمد, يعني اللي ما بيقدر يكمل فيها
0: مستوى مختلف يعني مستوى مختلف
1: أكيد
0: جدا
1: أكيد. يعني هاي الشغلات ما فيها زعل, يعني أنا أكيد في كتير لاعبين من عندنا راحين يزعلوا على ماهر حامد انه حررهم لفرق تاني، ولكن ان شاء الله انه بيكتسبوا الخبره وبعودوا بيرجعوا على الدرجه الممتازه من ابوابها. اخي محمد،
0: طيب انا قديش بيقدر يقول ماهر حامد وعد للجمهور طبعا كله باذن الله انه الفريق سيكون يعني يلعب بشكل مشرف في هذا الدوري السنه القادمه
1: اللي تفتتح قبل اللي متعود على ماهر بالسنه اللي مركت؟ انا قلت لك فريق الاخاء راح يطلع على الدرجه الممتازه. كنت صادق معك ولا لا؟
0: نعم صادق،
1: كنت صادق معك
0: كل الاخ كل عشان اسجل المكالمه.
1: هاي السنه اخي محمد احنا بنينا فريق ان شاء الله اللي يكون فريق مشرف بالدرجه الممتازه. هدفنا واحد ووحيد انه نتخطى البلاي اوف العليون، نكون بالبلاي اوف العلوي، ومن هناك السماء هم كيف بقول المثل العربي يعني
0: الحدود، هي الحدود،
1: السماء هي الحدود.
0: طيب ماهر حامد شكرا جزيلا لك على هذا الحديث لراديو مكان. شكرا، بالنجاح بالنجاح والتوفيق. ومن بلغاريا يتواجد هناك فريق كفر قاسم في معسكر تدريبي، ينضم إلينا رمزي بدير مدير قسم الرياضة ومسؤول في الفريق. تحية لك، مساء الخير رمزي.
2: التحية إلى كل جميع المستمعين.
0: قد الساعة عندكم؟
2: الساعة عندنا زينا
0: 4:15.
2: أيوة
0: 4. وين توصلتم حدثنا، وين توصلتوا للمعسكر وبأي بلد تحديدا؟
2: احنا تروبولي في ساعة بعيد عن صوفيا، وصلنا يوم بين السبت والأحد، يعني طلعنا يوم بين السبت للأحد ل 27 شهر من 19 ل 27 شهر.
0: يعني حضرتوا سوية المباراة النهائية هناك؟
2: بالضبط.
0: طيب بالضبط. احكي لي برنامج المعسكر إذا في إمكانية.
2: طبعا احنا يوم امس اجرينا اول مباراه تجريبيه للفريق، انتهت بفوز فريق نادي الوحده كفر قاسم بنتيجه 1-0، سجل هدف خوليو سيزر. الفريق كمان يومين راح يجي كمان مباراه تجريبيه. الفريق ضم المهاجم خوليو سيزر،
0: ملك الهدافين على مدار سنوات طويله في الدرجه الممتازه.
2: طبعا طبعا
0: من إكسان لطبرية للريني لكفار سابلة عندكم
2: طبعا، ولدور كوين طبعا مستمر عندنا في الموسم الثاني.
0: أيوة أعطينا هاي بالضبط، أعطينا باللعيب الموجود معكم واللي تم التعاقد معها.
2: طارق بشناك أيضا تم التعاقد معه، مدافع عنانا في الموسم السابق وموجود معنا في المعسكر. أيضا بتدرب معنا مصطفى الشيخ سطوف، حاليا هو مش متعاقد معنا ولكن هو بفضل اللي حاليا عنده امكانيه الدرجه العليا خاصه سخنين، ولكن حاليا هو بتدرب معنا، ومع الافضليه انه يتعاقد معنا في اذا في الدرجه الممتازه يتعاقد مع كفر قاسم. ايضا احنا في مفاوضات مع متقدمه تقريبا تكون مع ايهاب غنايم على اساس انه بلكن ضمناه للفريق، وبيك تقريبا احنا من ننهي التعاقدات لهذا الموسم قبل بداية كأس التوتو، بنشوف أوضاع الفريق. هذا موسم الهدف واضح لنا، خاصة الموسم الفات احنا كنا في صراع في البقاء، فاحنا ما بدنا نرجع لنفس الأخطاء، وهذا الموسم الهدف واضح وصريح انه نكون في البلاي اوف العلوي. الفريق تقدر تقول تقريبا يعني في اللحظات الاخيره من المسابقه في
0: هذا التسلل. الاخ حكى قبل شوي ماهر انه قبل ربع ساعه تلقوا انه تمت المصادقه على فريق مكابي الاخاء، متى يتم ذلك؟ فيش خوف فيش قلق بالنسبه لفريق كفر قاسم؟
2: والله اول شيء انا بحب ابارك لابو المجد ماهر الصعاب واللي مر فيها، يعني انا كنت في التواصل معه يومي، يعني حتى قبل ساعتين كنت تواصل معه أسبوع وافي، وأنا متواصل معه الطلبات كانت يفكيلة جدا جدا، وقدر يتم جميع الطلبات سلطة المراقبة بالفعل، يعني كان الإشي صعب جدا، وفي النهاية نجح أنه يمرك الفريق يعني بشكل يعني ممتاز جدا. إحنا بالنسبة لنا بما أنه في عندنا ضمانات من مواسم سابقة اللي هي بتتجدد، فما عندنا في
0: يعني فيش قلق،
2: يعني بس لأن أشياء روتينية اللي إحنا نقدر نلبيها لهم في يعني في الأيام القادمة، ونبر سلطة. يعني أنا كلنا جلسة مع سلطة ملك المزيات قبل أسبوع، مع سيجاليت سياغو، حتى أثنت على على الفريق كيف كان في الموسم يدار في الموسم الفارق في آخر موسمين من ناحية مادية، وإنه استطعنا إنه إن نقلص بشكل كبير جدا من ديون الفريق، والفريق حتى أنهى الموسم نقولها قدر يسدد ما يقارب من الميزانية مليون شيكل من زي زي من من ديون سابقة، والفريق من الموسم الفائت مش مديون ولا أي شيء، يعني الكل أخذ مستحقاته، وإحنا ماشيين إن شاء الله مستمرين في نفس النهج على أساس إنه الفريق يكون مدعوم ماديًا.
0: اعتمد الفريق كفر قاسم بسنين السنوات الأخيرة التنتين الأخرانية تحديدًا على كادر محلي، كنا إحنا نشوف 5 أو 6 من كفر قاسم من أبناء المدينة في الفريق. هل السياسة لا تزال مستمرة وتعطينا أسماء اللاعبين لاعبين البيت اللي موجودين معك، مش شرط تركيب أول وموجودين وممكن ينخرطوا في الفريق، وهذا أمر يجب أن يكون قدوة للعديد من الفرق كما هو بتشوفه كمان في الأخاء؟
2: متواجد تقريبا ما يقارب 11-12 لاعب محلي من كفر قاسم.
0: 5 ممكن يكونوا تركيب اول سنة الجاية،
2: على الاقل 5-6 راح يكونوا في التركيب، يعني عمر عامر، كرم عامر، في قلبي دفاع، احمد طه، سامح محمد صنصور، او لا يعني من الركائز الاساسيه في الفريق، من ركائز في من 11 لاعب ومستمرين معنا. ايضا من الموسم الفائد احمد عبد الله وظافر عيسى نور بدير، ايضا الكثير من اللاعبين.
0: هذا كان امير الطوري رجع لفريقه،
2: أمير الطوري على ما أظن في كيلات جات.
0: يعني ما بدكاش إياته السنة الجاي،
2: ما مش ما بدنا، يعني ما حصلش اتفاق منا بين الفريق وبينه.
0: مهنياً ما كانش بجوز مناسب لفريق تاني، مهنياً ما كانش مناسب السنة الأخيرة.
2: لا القصة مش قصة مهنياً، هو كان عنده أفضلية إنه يروح على كيلات جات من ناحية مادية أيضاً. يعني الإشي مش من نحنا، يعني مش نحنا اللي زي ما كلها.
0: لا أنا قصدي يعني لأنه كفر قاسم بيحب أولادهن يلعبوا عندهن، يعني لو اتفق معاك وكل الأمور كنت بتمشي أمورك معه.
2: أكيد كان منعطيه أفضلية كثير.
0: لو يعني أنت المعسكر، لو أنت المعسكر مستمر،
2: المعسكر مستمر لحد 27. يرون المدرب الفريق أصر إنه المعسكر يكون قبل نهاية كأس التوتو بثلاث أيام، أساس إنه العودة إلى البلاد، ومن ثم يعني خلال 2-3 ندخل في مسار مباراة الكاس التوتو والدوري.
0: ملاعب، منشآت، وين موجودين أنتوا على مستوى عالي يليق بكفر قاسم؟
2: مستوى ملعب مستوى عالي. احنا بنتدرب في استاد رياضي مش في ملعب تدريب، في استاد رياضي. الاستاد الرياضي ما يقارب 4-5 آلاف ساعة، فبنتدرب فيه بشكل يومي، واحنا الفريق الوحيد في هذا الملعب. احنا موجودين في قرية تروبلي اللي هي فيها بس 10 آلاف، يعني واحنا الموجودين الوحيدين في القرية، يعني بيستقبلونا استقبال حار جدا. قبل 2-3 سنين حسب ما قال لي مصطفى الشيخ انه كان هو مع سخنين فيها في نفس هذه البلد في معسكر تدريب. بالفعل حسب ما نشوفت افضل معسكر تدريب في خلال 4 سنين اللي شفناه، لانه بعيد عن العاصمه وعن كل
0: يعني صافي تدريب من كل النواحي.
2: بالضبط. طيب. انت لما تحكي نحن يعني في قريه بين الجبال تقريبا 1.5 ساعة لصوفيا، فمتواجدين هناك، وبالفعل يعني
0: طقس منيح، كيف الطقس؟ طقس معتدل منيح.
2: الطقس والله في الليل اليوم سكبر. قبل ساعتين كانت امطار غزيره جدا واختفت، يعني في الليل بيكون الطقس بارد جدا، وفي النهار بيكون درجة الحرارة عالية جدا.
0: بالنجاح والتوفيق اتحاد الوحدة كفر قاسم في بلغاريا، وعودة إن شاء الله سليمة وموفقة وسالمة. شكرا رمزي بدير.
2: شكرا
0: لك. إلى اللقاء.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاءً هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الاثنين على قناة مكان.
4: ميشيل بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
3: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
5: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
3: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: عندما تقول قرية جزر الزرقاء رأساً تستذكر البحر وتستذكر الشاطئ ودوري الشواطئ الذي كانت هذه القرية من أعمدة الرياضة فيها، هي الشواطئ، الكرة الشاطئية. ومنصور عماش هو مدير قسم الرياضة، أحد مديري أقسام الرياضة، انتبه وأنا أقولها بثقة تامة، أحد النشيطين والناشطين جداً بفروع رياضية مميزة وغريبة وكثيرة جدا قلما نجدها في العديد من البلدات العربية. يعني هذا الموضوع يعني سنتحدث معه مع رئيس المجلس المحلي قريبا إن شاء الله، ولكن اليوم بدنا نتخصص في دوري بعد ما اختفى سنوات طويلة. مدير قسم الرياضة منصور عماش أعاده بقوة ضاربة. منصور مساء الخير.
10: هلا هلا، السلام عليكم أخي محمد وجميع المشاهدين.
0: إذا منصور أقول احكي منصور كده.
10: أنا هيني موجود من قلب الحدث، يعني موجود على البحر. تكتوني بهاي الساعة وأنا هيني على البحر. يعني إحنا زي ما ذكرت كان دور الشواطئ بسنة 2017، كان يعني كان خطة البرنامج وخطة قسم الرياضة إنه نرجع هذا الحدث على أرض الواقع. يعني اشتغلنا عليه كثير وقت صراحة، من ناحية ميزانيات وكل هاي الأشياء. طبعا الدوري راح يكون على اسم الراحل زعيم عماش مساعد الرئيس اللي توفى، هو كان مدير الشط. بس هاي البطولة على اسمه. طبعا راح تكون البطولة.
0: لحظة شوي على البطولة. بعد غياب 9 سنوات، ليش توقف 9 سنين؟ ليش توقف الدورة 9 سنوات؟
10: صراحة يعني من ناحية ميزانيات، يعني هذا يعني هذا المشروع بده يعني ميزانيات كبيرة. يعني جندنا شوي ميزانيات، عملنا يعني احنا مش عملنا مثلا إيش كبير، إحنا عاملين إيش صغير. يعني إحنا جايبين 8 فرق.
0: هات نشوف يعني مين الفرق المشاركة وكيف راح يكون الدوري أيام الجمعة، أكم من أسبوع، حتى نسمع منك تفاصيل.
10: الفرق المشاركة هن 5 فرق من خارج البلدة، اللي هن الطيبة، عين السهلة، كابول، عرعرة، وباكة.
0: طيب.
10: وثلاث فرق من بشر الزرقاء. راح يكون الدوري لثلاث أسابيع.
0: لحظة شوي، كيف بقسم مجموعتين أربعة؟
10: مجموعتين راح أكون مقسم مجموعتين. الافتتاحية راح تكون يوم الجمعة. الدوري راح يكون لثلاث أسابيع، جمعة سبت. النهائي راح يكون في الفائز المحل الأول، راح نستضيفه هنا في الفلك وفور قاسم، اللي هي راح تكون هنا ضيف النهائي. يعني احنا بالتحضيرات مكثفة يعني للمشروع هذا. صراحة يعني أنا يعني كمدير قسم الرياض يعني كان حلمي من يعني من أول ما استلمت المنصب إنه نرجع هذا الحدث يكون بجسر الزرقاء، إنه مش يعني مرة واحدة بس، إنه
0: يستمر.
10: الفكرة هي إنه نستمر بمشاريع زي هيك، إنه مشاريع للجيل للشبيبة. طبعا يعني راح يكون من جيل 16 وما فوق، يعني راح يكون أولاد اللي هن شبيبة يعني وكبار بالسن، يعني عشان كمان يعني جسر الزرقاء هي البلد الوحيدة العربية اللي على شط البحر.
0: السؤال المكان اللي بدي نلعب فيه، الملعب أكمل لعب فيه، واحد اثنين كيف أعديته أكمل لعب على الشط؟
10: ملعب واحد حضرناه، يعني في يعني مدرج، في مدرج للجمهور. يعني أنا كمان بدعي هون الجمهور وسطنا العربي إنه
0: خلينا نعرف أي ساعات راح يكون جمعة سبت، وتعرف الجمهور متعطش بعد المونديال، متعطش ممكن يجي يحضر يستعد لقبل افتتاح الدوري العادي. أي ساعات
10: راح يكون جمعة سبت الساعة راح يكون جمعة سبت من الساعة 5 للساعة 7،
0: من الثلاثة للسبعة؟
10: لا من الخمسة للسبعة.
0: من الخمسة للسبعة بيكون الطقس مقبول ومنيح.
10: بالضبط.
0: أكم مباراة مثلا الجمعة هاي، أكم مباراة بده يكون يوم الجمعة؟
10: 4 مباريات،
0: والسبت 4 والجمعة 4 والسبت 4 والجمعة 4 بدي النهائي.
10: أيوة بالضبط.
0: عظيم جدا. طيب
10: طبعا أنا هنا بدي أشكر كمان رئيس المجلس المحلي والأعضاء المجلس والموظفين والجميع، يعني كانوا هنا يعني صراحة يعني مش سهل إنه بنعمل هذا المشروع يعني بعد سنوات طويلة. وكمان يعني بدي أدعو يعني الجميع بيكون بهذا الحدث، لأنه عن جد جسر الزرقاء زي ما حكيت إنه هي البلد العربية الوحيدة على شط البحر، ويعني وأنا عارف إنه إحنا من أحلى الشطوط اللي موجودة اليوم بالدولة يعني، وبدنا نحط هاي البصمة اللي عن جد بيجي هنا من وسطنا العربي وبشوفوا إنه عن جد الرياضة هي يعني الرياضة هي صحة، والرياضة هي سعادة، والرياضة هي أخلاق واحترام. ويعني مش يعني كمان أنا مش يعني حطيت من جيل 16 وفوق، يعني يعني كمان أنا بحاول أجيب شبيبة وأجيب كبار بالسن إنه كمان يلعبوا ضد بعض. يعني بدنا نشوف إحنا مش بس نعمل رياضة بس يلا يعني عملنا
0: بالضبط. مش الهدف إنه عملنا صح ومشينا، بل عندك أهداف داخلية. طلع منصور، إحنا مشروع رائع جدا، نحن نعيدك إن شاء الله، شوف كلمة إن شاء الله، سنرافقكم كل يوم جمعة من الساعة 5 كل يوم جمعة، وإن شاء الله سنكون حاضرين
10: جمعة سبت
0: ما عندنا برنامج.

0: ونقول للسيد خالد دوخي رئيس إدارة فريق اتحاد أبناء ساخنين مساء الخير، أهلا بك.
1: مساء الخير أخي محمد، مساء الخير إلى كل جميع المستمعين، والحمد لله على السلامة.
0: سلمكم الله بس. الحمد لله، عدنا طبعا والناس بدأ بعد المونديال بتعرف شو في زير، السفير الوحيد للمجتمع العربي واتحاد أبناء ساخنين، بدنا منك الخطوط العريضة الكل التهت في المونديال التي يمكن أن نتحدث عنها، من حضر للفريق، سلطة مراقبة جزئية تسجل الفريق، كيف تسير الأمور المادية والمهنية خالد إذا أمكن.
1: أول شيء الحمد لله،
0: الله يسلمك وسعدنا بأنه شفتونا وستابعتونا
1: حبيبي. الله يسلمك. أولا كان طبعا حلو أن الواحد يشوف المونديال أكيد، ويشوف هاي المنتخبات العظيمة يعني بتلعب كرة قدم. أكيد كانت في مباريات شيقة جدا، وأنا طبعا بشكل شخصي انبسطت أنه إسبانيا بالآخر هي اللي فازت وحصلت على الكاس، لأنه دائما كنت أشجع إسبانيا الصراحة.
0: يعني افتتح موسمك على الأقل بشكل جيد من هون الانطلاقة لسخنين
1: إن شاء الله. هو لسه من هون إن شاء الله إحنا منكمل كرة القدم المحلية عندنا هون، اللي بالأخير بتهمنا أكيد سخنين، وطبعا الدرجة العليا في عنا بالبلاد، وبالآخر كل الدرجات الثانية الموجودة. فبالنسبة لاتحاد أبناء سخنين إن شاء الله، إنه أول شيء الفريق تسجل في خطة مراقبة الميزانيات قبل يومين، وطبعا هذا الإنجاز يعني الحمد لله هو إنجاز خاص، خلينا نقول في هذا الوقت من الموسم، وهذا بتيح لنا إنه إحنا نشرك كل اللاعبين حتى بداية من مباريات التوتو، كأس التوتو اللي هي راح تباشر تبلش يوم السبت. عندنا أول مباراة بالطبرية من ناحية خلينا نقول إدارية أو مهنية أو مادية، أكيد في عندنا كتير عقوبات اللي إحنا لازم نتخطاها.
0: معقول ليش يهيئ للجميع إنه لا ما في عقبات؟
1: لأنه طلع حتى لك شغلة، إحنا يعني بالآخر أنا حكيت وقلت إحنا ما بدنا نشرك الجمهور دائما بهموم الإدارية الموجودة عندنا والمشاكل الموجودة عندنا، بالعكس إحنا بدنا يعني دائما نبث إنه إحنا في وضع جيد. هذا الإشي بلش بإنه إحنا يعني عبرنا خطة مراقبة الميزانيات وسجلنا ميزانية بقيمة حوالي 20 مليون شيكل، صح مش ميزانية كبيرة، صح مش ميزانية اللي ممكن تنافس مكابي تل أبيب ومكابي حيفا وبير السبع من ناحية ميزانية، ولكن إحنا عمالين نبحث دائما على كادر خلينا نقول بجودة منيحة، لاعبين بجودة منيحة اللي بضمن الميزانية اللي يعني إحنا راح كمان نوسع شوي الميزانية. في
0: قديش عندها توصل لك؟ قديش توصلت 23 يعني ممكن؟
1: إحنا عمالين نحكي على ميزانية تقريبا بحجم 23 مليون شيء. بس أنت بتسألني كيف بدنا إحنا نوسع الميزانية؟
0: طبعا ما بدي أسأل معلوم.
1: أكيد. فهذا السؤال كثير سؤال يعني محله، انه اليوم كاداره بيقولوا لي مثلا ليه يا اخي بتعرضوا الملايين، ليه مثلا تحكوش مع الناس انه تعالوا تبرعوا، ليه تحكوش مع احنا بنقول هيك. اول شيء احنا بنعمل اللي علينا كاداره. شو يعني بنعمل اللي علينا؟ احنا بنسجل الفريق، بنورجي انه والله الامور المهنيه والماديه ماشيه، احنا عمالين كمان يعني بنوقع مع لاعبين، عمالين نبحث عن لاعبين اجانب بمستوى عالي، وهون دور الجمهور. الجمهور اليوم لازم كمان يشتري بطاقات الاشتراك السنوية، لازم كل إنسان يساهم بحجم المساهمة اللي هو بيقدر عليها واللي بقدره أنه هو يساهم فيها، على أساس إحنا نقدر نوسع الميزانية. كل ما الجمهور دعم أكثر كل ما إحنا قدرنا شو نوسع الميزانية أكثر. يعني لما إحنا عندنا مدخول وإحنا بنروح على خطة مراقبة الميزانيات ونقول إن والله صار معنا 3000 خلينا نقول بطاقة اشتراك اللي هني بحجم خلينا نقول مش مهم 2 مليون شيكل أو مش مهم المبلغ، بس أنا بعطي مثال، فهون احنا هذا الشيء بنزيده على الميزانية، من هون احنا بنقدر كمان شو نجيب لاعبين اكثر ونوسع الكادر اكثر، ويكون عندنا برضو ثبات يعني مالي ومهني في خلال السنة اللي راح يساعدنا كمان انه احنا ندير الامور بشكل ثابت وسليم اكثر.
0: مين في لعيبة بدك تشير لها تم التعاقد معها بشكل نهائي؟
1: طبعا اللاعبين الاجانب اللي احنا
0: لا لاعبين محلي من البلاد.
1: من البلاد الصراحة لحد إسا يعني أخي محمد صعب جدا جدا جدا، يعني عمالين نبحث بكل محل ونشوف كمان من راقب الفرق إذا بدها تحرر لاعبين مثل مكابي حيفا أو مكابي
0: فيش وقت. ما فيش وقت
1: ما فيش وقت وما فيش لاعبين محررة. يعني حتى حكينا مع احنا باتصال مباشر مع الفرق، مش انه عمالين بندور بوسائل الاعلام، لا يعني احنا بعلاقه مع مكابي حيفا، بعلاقه مع مكابي تل ابيب، بعلاقه مع دير السبع، وبنحط خبر عندهم وبنحكي مع مدراء الفرق عندهم وبنقول اذا في تحرير للاعبين معينين في وظائف معينه اعلمونا، لانه احنا كثير معنيين بلاعبين في هاي الوظائف. فحاليا انت شايف انه الفرق مش عماله تحرر لاعبين، واذا بدك تسالني عن لاعبين مكابي حيفا اللي احنا كنا بدنا اياهم مثل اياد خلايلي مثلا،
0: طبعا ما كان اياد تقريبا بسخنين، وكمان لاعب شبيبي اللي لعب كمان موجود، يعني كانوا وكانه انتهوا الى سخنين.
1: يعني حتى في سؤالنا الاخير قبل كم يوم مع مثل عزاب مدير حيفا، فهو قال وصرح انه لا حاليا احنا هذا اللاعب مش ببرامج التحرير، لا وحتى هو ببرامج انه يظل المهنيه تاعك الفريق.
0: يعني كل انتم كاداره والمدرب مش مضغوطين من هاي النقطه؟
1: احكي لك الصراحة ان اقول لك ان انا مش مضغوط، بكذب عليك.
0: طبعا واضح، وانا ما كنتش بكبر ما كنت بتكبر الجواب.
1: فريقنا ناقصه بعد وظائف وناقصه لاعبين، احنا عارفين هاي الشغله، يعني عارفين انه بدنا مهاجم قناص ممتاز، احنا عارفين انه بدنا بخط الدفاع متاخر كمان لاعب، بدنا جناح ايمن، احنا عم نبحث عن هاي الوظائف، احنا عارفين انه ان شاء الله بالاخير يعني طلع بالسوق المحلي صعب تلاقي وظائف اللي هي
0: ما بدك تكو على اجانب منيح مش نفس الاخطاء اللي وقعوا سخنين والرين العام.
1: طبعا احنا عمالين نحكي مع اجانب بمستوى عالي، وان شاء الله قريبا راح يكون في توقيع مع لاعبين بهذا المستوى، وان شاء الله انه نتوفق بهاي الشغله. يعني اقول لك انه انا كنت بفضل لاعب اجنبي بمستوى عالي ولا لاعب اسرائيلي بمستوى عالي؟ لا، بفضل لاعب اسرائيلي اللي هو معروف مثبت بالدوري الاسرائيلي، ولكن كمان هذا يعني شيء نادر اليوم، مش رح تلاقيه، مش عم نلاقيه يعني. وكمان شغله اللي هي بتعيق اول شيء اليوم، يعني اللاعبين الاسرائيليين الموجودين مش مهم عرب او يهود، بالذات اليهود يعني صعب انهم يجوا على تخنين. انت عارف الواحد بفضل مكابي حيفا، بفضل نتانيا، بفضل مكابي تل ابيب،
0: خلوا نقول عده اسباب
1: على تخنينه لعده اسباب، وهي الاشياء يمكن نحكيها بوسائل الاعلام العربيه اخر نحكيها بوسائل الاعلام اليهوديه. فللأسف يعني هذا هو الوضع. يعني في سنين سابقة أنت شفت كنا نضم لاعبين يهود بمستوى عالي مثل جاي ميلامد وإلى آخره وقوقي وكذا، وكنا نجيب
0: ميلامد بوزاغلو ميلامد فوقي،
1: وأنا كنت في هذيك السنوات وكنا نضم هاي اللاعبين وكنا ننجح نضمها. اليوم صعب جدا لاعبين أجانب اليوم حتى في ظل الظروف في
0: البلاد
1: وحوالينا كمان، يعني مع إيران والحرب وعدم الثبات الموجود هنا، فكمان اللاعبين الأجانب كثير بترددوا. يعني في لاعبين اثنين ثلاثة إحنا وصلنا معهم على اتفاق تام وأخير حتى بكل الشروط المالية وإلى آخره، وفي اللحظات الأخيرة يعني بتحس إنه عمال بمدد بالجواب أو عمال بمدد بالتوقيع أو إنه هو متخوف، فكمان هاي الشغلة عمالة تعيق كثير إنه إحنا نجيب لاعبين حاليا، ومش بس مشكلتنا لحالنا، يعني هاي مشكلة يمكن كل فرق الدوري. رح نتخطى هاي الأمور إن شاء الله. أنا بقول لك إنه يعني أنت سألتني سؤال إنه مش مضغوطين، لا إحنا مضغوطين، ولكن يعني بدناش برضو إحنا نوقع مع لاعبين اللي بعدين ما يفيدوناش. يعني من الضغط إحنا نروح نوقع مع لاعبين اللي إني بالآخر إحنا نحس حما إنه إحنا عملنا خطأ، وهذا الخطأ إحنا ندفع ثمنه كل السنة.
0: طيب وأنت عنا بالاستوديو؟
1: احنا ان شاء الله بنتشرف فيك.
0: السؤال وين تاي الجمعه الجاي؟ انت كنت تستنوني، عم نستناك.
1: احنا اول شيء خلينا نضبط الامور ونضبط الفريق، وان شاء الله احنا بوعدك ان احنا رح نعمل برنامج شيق عندك ان شاء الله.
0: بانتظارك في اي لحظه في اي وقت في اي دقيقه نحن على استعداد. اشكرك جزيل الشكر خالد دوغ رئيس الاداره، شكرا جزيلا. المدرب المحلل احمد وهب، تحيه لك، مساك الله بالخيرات.
2: تحية لك محمد، والحمد لله على السلامة.
0: سلمك الله سلمك الله سلمك الله. تعال نبدأ ببعض الأمور بشكل عام، يعني نظرة عامة، كيف كان المونديال، التوقعات في البداية، بعدين ندخل إشي تاني.
2: ترى التوقعات كانت جيدة محمد. السؤال للسبب كانت هناك شوي تردد كثير بسبب 48 منتخب، هل هناك ممكن تقيم مونديال بسبب 48 منتخب، وكيف ممكن تكون هناك المنتخبات على مستوى، هل في منتخبات راح تكون قد الحمل، هل هناك منتخبات اللي هي ضعيفة راح تكون نتائج. ولكن في نهاية الأمر إذا شاهدنا المونديال وشاهدت أنا تقريبا 95% من المباراة كان مميز، كان مونديال ممتاز، كان هناك منتخبات مع لياقة بدنية مع كرة قدم جميلة جدا، حتى المنتخبات الصغيرة جدا قدمت كرة من الرأس الأخضر وكروسا ومنتخبات وغانا وبنما قدموا كرة قدم جميلة جدا، وحتى النتائج مش هذاك الفارق، يعني لم نشاهد هناك نتائج كبيرة جدا محمد، ما عدا يمكن ألمانيا كان مش غلطان 7-1 على كروسا، ما شفناش هناك نتائج عالية جدا بسبب أنه شفنا كرة قدم واهتمام.
0: شفنا تونس خسر 5 يعني لعبتين ثلاثة اللي كانوا من 100 أقول لك خلي يكون 10 من 104 فليكن.
2: الأهم من ذلك محمد 308 أهداف سجل في هذا المونديال، هذا إشي مش سهل، 104 مباريات، هذا دي هنا كانت كرة قدم جميلة، كانت كرة قدم مفتوحة، والمونديال بشكل عام كان مميز وجميل والكل استمتع فيه.
0: 48 منتخب وعم بيحكوا بسبب الأرباح الطائلة 13 مليار تفوت الفيفا، عم بيحكوا أنه مرتجي 64 منتخب، خدني لهي النقطة.
2: أول شيء 64 منتخب محمد أفضل من 48 إذا بتسألني أنا.
0: بسألك أنت.
2: مشان يعني لأنه أقول لك ليش، إذا بتين بنتي في الثمن منتخبات اللي طلعوا على 32 إلى 24 إلى 32 شفنا الجزائر والبلجيكا فهي نتيجة كانت للدقيقة 90-3-2 دقيقة 96-3-3 في كان هناك اتفاق على بعض النتائج، ولكن في ال 64 عندك 32 بيروحوا بيبقى 32 للنوك أوت، صعب جدا يكون هناك تغيير وصعب جدا يكون هناك تساهل في المباراة أو في
0: الأداء. دوريش عتالت تصير في اتفاقيات أول تاني وانهين
2: بالضبط اول ثاني وهنا، والاهم من ذلك انه راح تكون في 6 دول محمد، هذا الشيء اللي راح يكون يميز المونديال
0: 6 دول طبعا. الارجنتين اورغواي باراغواي المغرب اسبانيا والبرتغال
2: لذلك راح يكون في 6 دول طبعا. وكمان نفس الشيء في جنوب امريكا راح نشوف الساعات الصعبه، ولكن في اوروبا طبعا. نفس الساعات ولكن معك
0: خدني على لاعبين برزوا في المونديال شايف من وجهه نظرك.
2: أول شيء في لاعبين محمد دائما أنا بقول هاي المونديال هذا دائما في لاعبين اللي بيبقوا غامضين ما بيشوفوا انبرزوا وبوصلوا لمراحل متقدمة جدا، وفي مثلا اللاعب اللي عجبني كثير محمد أيوب أبو وادي، هذا لاعب المغربي لاعب
0: عليه كتال ريال برشلونة سيتي كتال عليه،
2: يعني هذا اللاعب وأنا قلت من أول ما بسينا المباراة بتطلع وأول ما حكينا قلت هذا اللاعب راح يوصل لبعيد، وحسب رأيي لاعب لهذا له مكان كلاعب خط وسط راح يكون أحد أفضل اللاعبين في أوروبا. طبعا الصابري طبعا اللي راح معين صار على بايرن كمان هذا اللاعب عجبني كثير، إمام عاشور عجبني كثير، براوني الظهير الأيسمن تبع أنتراخت فرانكفورت محمد إذا بتذكر هذا اللاعب كمان لاعب اللي حسب رأيي انتقل لبايرن ميونخ وراح يكون أحد أفضل اللاعبين، وهو لاعب مميز ولاعب قدير ولاعب ممتاز وما قالش كلمته الأخيرة، وهذا اللاعب حسب رأيي اللي كمان رأيي صلى الله راح المتقدم جدا جدا جدا في كرة القدم. طبعا في وستن ميكوني عجبني في الولايات المتحدة عجبني هذا اللاعب، عجبني فيزيني حارس المرمى تبع الأخضر حسب رأي حارس مرمى مع أنه السن المتقدم ولكن كان أحد أفضل الحراس، وديني بورغس قلب دفاع كمان الرأس الأخضر كان ممتاز، هذا كمان له مستقبل كبير جدا، وبيدرو فيتا لاعب الإكوادور هناك لاعبين اللي كانوا غامضين محمد وشوفناه
0: راح يتقدم فرق كبيرة،
2: وهذول حسب رأيي هنا في طريق إلى فرق كبيرة، وشوفنا قسم من صار حتى متعاقد مع فرق كبيرة جدا.
0: بدي أخذ منك شغلة اللي هي مفروض لبكرة أعطيني إياها ولو على السريع، أعطيني بعض المدربين اللي خيبوا الأمال بالنسبة لك أو منتخبات خيبت الأمال، مع إنه هذول بجوز كنت بدك تحضرهن لبكرة بس خلينا نأخذ
2: لبكرة. ولكن أنا أخذت مثلا ناجلسمان يعني ألمانيا اللي تعودنا عليها سنوات مع كرة القدم الألمانية وعنده لاعبين ممتازين، ولكن المدرب اللي ما عرفش يلاقي المعادلة الصحيحة مع لاعبين، ما عرفش يتعامل مع لاعبين الجيد وأخطأ في التركيب اللي وصلت المنتخب لوين هو موجود. طبعا كومان في هولندا خيبة أمل كبير جدا، إذا بتاخذ المنتخب الهولندي محمد من إذا بناخذ فان دايك ودومفريس وبان هاكي وآكي وفرانكي ديونك أفضل لاعب خط وسط موجود في أوروبا، خرافنبرغ جاكبو المنتخب، ولكن مدرب ما عرفش يتعامل وكان خيبة أمل كبير جدا. نفس الشيء بالنسبة لي أنا كمان نفس الشيء روبرتو مارتينيز، إذا بتاخذ البرتغال محمد أفضل منتخب وأفضل كادر إنذا على ديك الاحتياط
0: صحيح
2: برنونو سيلفا رفايلا ودالو تساميدو هذول عديدة الاحتياط مش في التركيب. وإن بهذا المنتخب أي مدرب لها فلاك المعادلة الصحية أي مدرب في العالم بدوش فيتينيا جواو نيفيس وبرونو فرنانديز في وسط الملعب، فصعب جدا تشوف هذا الاشي منتخب بهذا الشكل لاعبين بهذا الشكل ما مش موجود ما قدرش يلاقي المعادلة الصحيحة. ولذلك هذا المدرب حسن برايي كان خيبة أمل كبيرة جدا، وكانت عندي خيبة أمل كبيرة أنا من كمنتخب من البرازيل. يعني أنا اليوم لما بشوف المنتخب البرازيلي محمد لما أنا بشوف وين روبرتو كارلوس ولا ظهير أيمن ولا ظهير أيسر لا هناك هاي ولا كرة القدم في العالم اليوم مبنية على هذا الشيء محمد، ظهير أيمن وظهير أيسر مش موجود. ولما بتشوف داني ألبس وكنت تقول مارسيلو وين، روبرتو كارلوس وكفو وين، وسط الملعب وين، ريفالدو وين، رونالدو وين، لاعبي النجوم في في في البرازيل هذا الشيء مش موجود. يعني كونيا مش هذاك اللاعب اللي بتقول لعيب اللي بيجي على المباراة هو فينيسيوس، ولكن لاعب لوحده لا يكفي في المستويات محمد. وبدون شك هناك جابرييل وماركينيوس في الدفاع لا يكفي، هناك كثير كثير كثير كثير في تراجع في المنتخب البرازيلي.
0: طيب بكرة بدك إياه كله في خيبة الأمل المدرب المحلل أحمد واب، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
0: تابع برنامجنا هذا اليوم، غدا نلقاكم إن شاء الله بعد أخبار الرابعة في البرلمان الرياضي. جسلين محميد بريك روبيوسن هولتس ومحمد الشيخ خليل كنا معكم، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.
3: الاثنين على قناة مكان
4: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
3: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
5: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركب تسيت.
3: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
7: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
8: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
7: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة، مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
9: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
10: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: عناوين الساعة من مكان: ترامب يهدد بقصف جسر أو محطة للكهرباء في إيران في أي حادث إطلاق نار على سفن في مضيق هرمز. شبكة CNN تفيد بأن ترامب صادق على الاتفاق النووي المدني مع السعودية. الولايات المتحدة تناشد رعاياها في إسرائيل توخي الحذر بسبب تصاعد العنف الإجرامي المنظم. وأجواء خمسينية في بعض المناطق غدا.
3: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الخامسة من مكان، أهلا بكم مستمعين الكرام. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران وقال إنه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سواء أكان ذلك بصاروخ أم بطائرة مسيرة أم بأي سلاح آخر فستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن سقوط 53 قتيلا و592 مصابا جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 حزيران الماضي. قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الرئيس ترامب صادق على الاتفاق النووي المدني مع السعودية الذي يسمح للمملكة بتخصيب وقود نووي على أراضيها. وذكرت الشبكة أن الاتفاق سيستمر 30 عاما، ومن المحتمل أن يعلن عنه رسميا اليوم. هذا وسيشمل الاتفاق على ما يبدو تقديم شركات أمريكية مساعدة تكنولوجية للسعودية لتطوير خطتها النووية. وقال الوزير الليكودي نير بركات إن رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب منسقان جدا. وأضاف في مقابلة مع تلفاز كان أن الأمريكيين يتفهمون ضرورة عدم السماح بانتشار نووي عدائي في الشرق الأوسط. ومن جهته انتقد رئيس الوزراء سابقا رئيس حزب بيحد نفتالي بنت الاتفاق الأمريكي السعودي، وصفا إياه بتقصير استراتيجي وإخفاق سياسي آخر للحكومة الحالية. واعتبر بنت أن تخصيب مواد نووية على أراضي السعودية قد يؤدي إلى سباق نووي إقليمي وإلى فقدان خطر للغاية للسيطرة. أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا غير عادي إلى رعايا في إسرائيل، وطلبت منهم توخي الحذر على وقع تصاعد العنف الإجرامي المنظم.
12: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
12: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يبقى الجو غدا حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتخف وطأة الحر. في 6 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: الآن جولة المساء مع محمد بكري.

0: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم الأربعاء المتواصلة حتى السادسة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلامة، جوسلين محمد إبريق من الهندسة الإذاعية، داني روكي ينقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، جوسلين محمد إبريق من الإنتاج، داني روكي هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: قلق إسرائيلي إزاء التقارير التي تتحدث عن منح إدارة ترامب الضوء الأخضر لإبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية يشمل تخصيب اليورانيوم. الرئيس ترامب يهدد بقصف جسر أو محطة طاقة في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز، وروبيو يقول إن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران.
1: We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way. But right now, they don't seem to be serious about that.
0: إيران تهاجم بالصواريخ مدينة العقبة الأردنية وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، تحذر من أن أي ضربة أمريكية تستهدف منشأة جبل الفأس النووية ستوسع نطاق الحرب. في جولتنا لهذا المساء أيضا انضمام منسق أعمال الحكومة في المناطق سابقا كميل أبو ركن إلى حزب يشار بقيادة أيزنكوت. النيابة العامة تقدم طلبا للمحكمة بسحب الجنسية من سجينين أمنيين أدنى بالتخابر مع حركة حماس بقرار من رئيس الوزراء نتنياهو. اعتقال مشتبهين من سكان مخيم شعفاط بعد ورود معلومات استخبارية بشأن تخطيطهما لتنفيذ عملية إرهابية في أورشليم القدس. ومنظمة المعلمين تقرر تجميد نزاع العمل في المدارس فوق الابتدائية. بداية هذا المشوار الإخباري مع محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
2: أهلا محمد.
0: ماذا بخصوص التقارير التي تتحدث عن منح إدارة ترامب الضوء الأخضر لإبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية يشمل تخصيب اليورانيوم، علما بأنه قبل يعني سنتين كان هناك مشروع من هذا النوع ولكن اشترط تنفيذه بتطبيع مع إسرائيل؟
2: صحيح محمد، حتى قبل الإعلان الرسمي بشأن هذا الاتفاق كان يفترض أن يصدر لاحقا هذا المساء، فإن وقعه يتراوح فعلا بين هزة أرضية إزالة وزلزال لاسيما في البلاد، مع التنويه كما ذكرت بأن مشروعا سعوديا نوويا لأغراض مدنية طبعا ليس وليد الساعة، بل هو متداول بين واشنطن والرياض منذ عدة سنوات. فعلا في عهد الرئيس بايدن كان يفترض إدراج الموافقة النووية في إطار اتفاق يشمل إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل، وربما فصل الرئيس ترامب بين المسارين هو ما يزيد القلق في أورشليم القدس. مدعاة متزايدة إذا أردت للقلق محمد، ما تنقله شبكة CNN قبل قليل عن مسؤول الأمريكي أن الاتفاق سيسمح فعلا للسعودية بتخصيب وقود نووي على أراضيها. صحيفة وورست جورنال السباقة إلى نشر هذا النبأ كانت قد ذكرت بأن هذا البند الخلافي سيتم تسويته فقط بعد عامين من التقييمات العملية والاقتصادية بين واشنطن والرياض. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هو مشارك حاليا في مؤتمر إقليمي في الفلبين، رفض التعليق على هذه الأنباء موضحا أن مبدأ الولايات المتحدة كان وسيبقى دائما عدم التوصل إلى اتفاق مع أي دولة في حال وجود خطر الانتشار النووي. دعنا نستمع.
3: We'll certainly do it publicly, but suffice it to say the U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
2: هذه القضية محمد بالذات قد تكون سبب للمعارضة في الكونغرس في واشنطن لهذا الاتفاق النووي الذي تستمر مدته ثلاثة عقود وتقوده أساسا شركات أمريكية ما يعني ضخ عشرات المليارات من الدولارات على خزانة الولايات المتحدة. بنت آخر يقض مضاجع المسؤولين في البلاد موافقة الرئيس ترامب فرضا على تحديد إخضاع المنشآت النووية العديدة في السعودية للمراقبة والتفتيش. نذكر على سبيل المقارنة وفي إطار الحرب مع إيران، إصرار إدارة ترامب وجهة دولية أخرى على عودة مفتشي الوكالة الدولية البرية للطاقة الوكالة النووية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لإتمام الرقابة في المنشآت النووية الإيرانية. هذا التأكد وحتى التأكد الدقيق من تفصيلات هذا الاتفاق النووي السعودي الأمريكي لابد طبعا أن يسميه ترامب صفقة. ما يمكن قوله محمد أنه يمثل بعدا آخر في تراجع النفوذ الإسرائيلي في واشنطن وتغليب ترامب المصالح الأمريكية اقتصاديا. أمامنا أكثر من مثال على ذلك، سواء صفقة تزويد تركيا بمقاتلات F-35 الأمريكية والمخاوف من صفقة جديدة لتسوية الحرب مع إيران تشمل شروطا نووية مرح جدا بالنسبة للجمهورية الإسلامية. محمد،
0: شكرا لك شيمون بن نعيم. تعالوا بنا نطلع على تبعات هذا الاتفاق أو هذا الاتفاق المبدئي. يثير هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية يثير قلقا إسرائيليا، خاصة بشأن احتمال السماح للرياض بتخصيب يورانيوم على أراضيها، وسط تحذيرات من أن يشكل ذلك سابقة قد تدفع دولا أخرى في المنطقة إلى تطوير قدرات نووية مماثلة. عن هذا القلق الإسرائيلي يحدثنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون.
4: أهلا بكم جميعا محمد.
0: إلى هذا الحد الجانب الإسرائيلي قلق؟
4: قلق للغاية، هذا ليس بجديد. إسرائيل تفضل النموذج الإماراتي حيث تتعهد السعودية بعدم تخصيب اليورانيوم. هناك أيضا قلق في إسرائيل من سباق تسلح من قبل دول أخرى قد ترغب في الحصول على قدرات مماثلة مثل تركيا، مصر، الإمارات، الأردن، قطر. إسرائيل تؤيد الحفاظ على أن تحصل مثلا السعودية على مثل هذه القدرات لأغراض مدنية فقط في حالة فرض قيود مشددة ستمنعها من إنتاج السلاح النووي. ومعنا محمد وزير الطاقة إلي كوهين، عضو الكابينت. أسار إلي كوهين، צהריים טובים לך.
5: שלום רב.
4: כן, השר אלי כהן, אתה חבר הקבינט. ישראל, מה עמדתה של ישראל באשר להסכם המתגבש בין ארצות הברית וסעודיה, שסעודיה תוכל להשיג יכולות גרעין למטרות שלום? מה עמדת ישראל בעניין הזה?
5: עדיין לא מכירים את הפרטים של הפרטים. הסכם הזה לאשורם, ככל שהם יהיו, ככל שהם התקיימו, ראינו אפילו התייחסות של מזכיר המדינה רוביו, שלא היה בידים את כל הפרטים. אנחנו כמובן נקיים את השיח עם ארצות הברית, לראות, להבין את הדברים, ובהתאם לבחון את הצעדים שלנו. אני מבין שוב מאותו פרסום שלא ראינו עוד משהו מעבר אליו, שמדבר על גרעין אזרחי למטרות אנרגיה. כמובן שצריך להבטיח שהאזור שלנו לא ייכנס לסחרור, לא ייכנס לסיכור, לא ייכנס למצב של מרוץ חימוש גרעיני. לכן אנחנו בוחנים את הדבר הזה.
4: ובניגוד לעבר, הפעם אין התניה שהמתן היכולות הללו לסעודיה יותנה בנורמליזציה בין ישראל לסעודיה.
5: קודם כל, לפי האמירה הזאת לא קיים, אבל אני יכול לומר שמנסים תמיד לייצר את התמונה שהנורמליזציה זה דבר חשוב לישראל. כן, זה חשוב לישראל, אבל אני חושב שזה הרבה הרבה יותר חשוב לסעודיה עצמה. בינתיים אנחנו רואים את סעודיה קצת מתקשה להגן על עצמה, מתקשה לפעול מול החותי, מתקשה לפעול מול איראן. ואני חושב שהשותפות עם ישראל היא שותפות שמניבה ברכה גדולה מאוד למדינות. אני מדבר על השקעות, על תיירות, על מודיעין, על ביטחון, על מגוון גדול מאוד של דברים.
4: כן, נעבור בשבילך לנושא החם, זה הנושא האיראני. האם ישראל מעוניינת להצטרף למכות שמקבלת סעודיה, זאת אומרת, לפעולות הצבאיות נגד איראן, לסכל את היכולות הגרעיניות של איראן, הר מקוש וכולי. מה העמדה של ישראל בעניין הזה? יש עכשיו הרבה התייעצויות אצל ראש הממשלה, קבינט, אתמול, ביום ראשון וכולי.
5: אנחנו אומרים שאם איראן תעשה טעות ותפעל נגד מדינת ישראל, אנחנו נקה בה ובעוצמה. מדינת ישראל היא לא מהמדינות באזור שאותם איראן תוקפת ויושבות בחיבוק ידיים. מדינת ישראל יש לה מודיעין ויש לה יכולות התקפיות מאוד מאוד משמעותיות לפעול כנגד המדינות, כנגד איראן.
4: אנחנו מספקים לאמריקאים גם מודיעין באשר לנושאים שונים שקשורים לגרעין, נושאים שונים שקשורים לתקיפות הללו?
5: יש שיתוף פעולה גדול מאוד בין ישראל לבין ארצות הברית, הרבה מעבר למודיעין, וראינו לפני פחות מחצי שנה דבר ש... שקרה מאז קום המדינה, שעשות הברית בישראל, נלחמו יחד.
4: כן, באשר ללבנון, השר אלי כהן, אתה חבר הקבינט, התחיל עכשיו הפיילוט. מה העמדה של ישראל בעניין הזה? האם ישראל תמשיך לסגת ממקומות נוספים, אם וכאשר הצבא הלבנוני יוכל ויוכיח את יכולותיו? האם יש ציפייה שהוא יפעל גם, יש ציפייה כמובן, אבל האם אתם ריאליים באשר ליכולת שלו להילחם בחיזבאללה, להוריד את הנשק, לפעול נגד המנהרות וכולי?
5: מדינת ישראל אין לה שום שאיפה טריטוריאלית בעזה. סליחה, אין לה שום שאיפה טריטוריאלית בלבנון. אבל אנחנו גם מוכנים לפעול ברגע שהחיזבאללה יתפרק מנשקו. זה מה שאנחנו מבהירים בצורה ברורה, ואגב, לשמחתנו גם שותפים למחשבה הזאת, גם בלבנון עצמה, שגם הם רואים חיזבאללה כגורם איראני שפוגע בלבנון, שמביא אותה לבעיה מאוד משמעותית, וזה אינטרס משותף של לבנון ושל ממשלת ישראל. הודעת ממשלת לבנון וההסכם שעליו הגיעו לבנון וישראל הוא מכה קשה מאוד לאיראן ולחיזבאללה, אבל כל עוד חיזבאללה לא יפורק ונשקוע, אנחנו נשאר ברצועת הביטחון על מנת להבטיח את ביטחון תושבי.
4: והאם לסיום, השר אלי כהן, מה לגבי הסכם שלום בין ישראל ללבנון? נראה שהנשיא לבנון הולך לכיוון זה, הוא תומך במסע ומתן בניגוד ללחצים שהופעלו עליו. האם אתם בקבינט, בהתייעצויות, דנים בנושא הזה, אפשרות לשלום עם לבנון יכול לפתוח גם מעגלים נוספים באזור?
5: יש רק קוץ אחד שמפריע לשלום בין לבנון לבין ישראל, וזה החיזבאללה. אני חושב שיכול להיות באמת עידן חדש באזור שלנו, נחשם להגיעו להסכם, אין סוגיות או משמעותיות שנמצאות על הפרק. העם בלבנון הוא בטח לא אויב שלנו. הממשלת לבנון ומדינת לבנון נלקחה בשבי על ידי החיזבאללה, וביום שחיזבאללה יפרוק מנשקו, וביום שממשלת לבנון תהפוך להיות ממשלה ריבונית, במשמעות שהממשלה היא זו שקובעת, כי היום
4: זה דבר שיכול לקרות? זה דבר שיכול לקרות להערכתך?
5: אני חושב שיש להם רצון גדול מאוד, יש ספק כמובן, יש להם את היכולת. אני חושב שצריך לקדם מהלך בינלאומי של ארצות הברית, של מדינות אירופה, לסייע ללבנון עצמה, לקדם כוח שיפרק את החיזבאללה מנשקו, וייתן ללבנון לצאת לדרך חדשה עוד לפני ההשתלטות העוינת של איראן עליה.
4: השר אלי כהן, שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אני מודה לך מאוד ששוחחת איתנו ברדיו מכאן. תודה, אלי.
5: תודה רבה. תודה רבה.
0: شكرا لك شيمون أران على هذا الحوار. وإليكم ملخص لما ورد على لسان وزير الطاقة إيلي كوهن وعضو المجلس الوزاري المصغر. سأله شيمون أران عن موقف إسرائيل فيما يتعلق بالاتفاق بين أمريكا والسعودية من أجل إنشاء مفاعلات نووية لأغراض سلمية. أجاب: نحن لا نعرف حتى الآن تفاصيل هذا المشروع أو تفاصيل هذا الاتفاق المبدئي، سوف نعزز الحديث والحوار مع الولايات المتحدة لكي نفهم أكثر التفاصيل. نحن معنيون بعدم حصول السعودية على سلاح نووي. الحديث عن مفاعل نووي لإغراض سلمية في هذه المرحلة، هذه التفاصيل سوف يتم بحثها مع الأمريكان. وكان هناك اتفاق يشترط تطبيع علاقات مع السعودية بإنشاء مفاعلات نووية لأغراض سلمية في السابق، لكن الوزير إيلي كوهن أجاب: نحن نعم كان هناك شرط من هذا النوع، والعلاقة مع السعودية مهمة بالنسبة لإسرائيل، ولكنها مهمة أكثر بالنسبة للسعودية نفسها، لأن السعودية تستصعب التعاطي مع إيران عسكرياً، وبالتالي تستصعب حماية نفسها وضبط الحوثيين. لكن التطبيع مع إسرائيل يمكنها الاستفادة أمنيا واستخباريا من أجل تحقيق هذه الأهداف. موقف إسرائيل، شيمون أران سأله عن موقف إسرائيل فيما يتعلق بتسديد ضربات أمريكية على مناطق حساسة في إيران. قال: إذا أخطأت إيران واعتدت على إسرائيل لن نجلس بطبيعة الحال مكتوفي الأيدي، لنا قدرات استخبارية وعسكرية. إسرائيل تزود أمريكا بمعلومات استخبارية، وهناك أيضا تعاون مشترك في أمور كثيرة عن هذه القضايا. فيما يتعلق بالشأن اللبناني سأله شيمون أران: لقد بدأ الجيش اللبناني الانتشار في مناطق في لبنان ضمن خطة الانتشار التجريبي، هل تنسحب إسرائيل من مناطق أخرى، وهل الجيش اللبناني قادر على تفكيك حزب الله؟ الجواب كان للوزير: لا مصلحة لإسرائيل للسيطرة جغرافيا على مناطق لبنانية، هدفنا تفكيك حزب الله. الاتفاق بين البلدين ضربة لإيران، سنواصل البقاء في مناطق الحزام الآمن طالما لم يتم تفكيك حزب الله. وأردف الوزير يقول: حزب الله هو العائق أمام اتفاق سلام مع لبنان وبلدات أخرى. عندما يتفكك حزب الله عسكريا بمساعدة أوروبا وأمريكا، سوف يتم مساعدة لبنان بشكل مباشر وغير مباشر من قبل هذه الدول. لبنان سوف تجد نفسها في طريق أوسع وأكثر أملا وفضاء. هذا مجمل ما ورد على لسان الوزير إيلي كوهن وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، حديث مع مراسلنا أو محرر الشؤون السياسية شيمون أران. إلى التوتر بين واشنطن وطهران وتأرجح المنطقة بين مسار الدبلوماسية وخيار المواجهة، الرئيس ترامب يهدد بقصف جسر أو محطة طاقة في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز. روبيو يقول إن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل لتسوية دبلوماسية مع إيران، وإيران بالمقابل تهاجم بالصواريخ مدينة العقبة الأردنية قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، وتحذر من أن أي ضربة أمريكية تستهدف منشأة جبل الفأس النووية ستوسع نطاق الحرب. وليد يوسف.
6: مع استمرار الضربات الأمريكية في إيران، ترد طهران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن وعدد من الدول الخليجية وخصوصا البحرين والكويت. الجيش الأردني أعلن اليوم أن 6 صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه المملكة، وأن الدفاعات الجوية أسقطت 4 منها، فيما سقط 2 في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون وقوع إصابات أو أضرار. هذا إضافة إلى اعتراض 4 مسيرات إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية. وقد سمع دوي الصواريخ الاعتراضية في مدينة إيلات القريبة من العقبة. من جانبه أعلن الحرس الثوري أنه هاجم قائدتين في الأردن، هما قائدتا الأمير حسن والملك فيصل، اللتان تقدمان خدمات للجيش الأمريكي حسب قوله. وأضاف أن الهجوم أدى إلى تدمير 8 طائرات مسيرة وتضرر مروحيتين أمريكيتين بشكل بالغ. وكان الجيش الإيراني أعلن استهدافه لما قال إنها أهداف أمريكية في الكويت والبحرين، بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي ومنشآت رادار ومباني إدارية. ويهدد الحرس الثوري بضربات أكثر حسما وقوة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ. وحذرت إيران من استهداف منشآتها النووية في أعقاب تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة ستهاجم قريبا بقوة جبل فأس الذي بحسب تقارير استخباراتية إسرائيلية وأمريكية نقلت إليه إيران مؤخرا الآلاف من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة بعمق 100 متر على الأقل تحت الأرض، مما يجعلها محصنة من أقوى قنبلة أمريكية بإمكانها اختراق الأرض بعمق 60 مترا. وفي وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي استكمال اليوم 11 على التوالي من الضربات على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وبنية تحتية للإمداد العسكري، وأضافت أن هدف هذه الضربات مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز. وقال الرئيس ترامب اليوم أن أي استهداف إيراني لسفينة في مضيق هرمز سيقابل بقصف محطة كهرباء أو جسر في إيران بما يشمل طهران ومحيطها. في شأن متصل، قدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث كلفة الحرب مع إيران ب 37 مليار ونصف المليار دولار حتى اليوم. جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، دافع فيها هيكسيث عن طلب الحصول على نحو 67 مليار دولار من التمويل الإضافي لتغطية نفقات البنتاغون المتعلقة بالحرب مع إيران.
0: يطيب لنا أن نرحب بالدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام في الكويت. أهلا بك دكتور فهد.
7: أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا. الكويت في مأزق حقيقي، أكثر من 10 أيام الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت، علما أنا نعلم بأنه يعني استهدف قاعدة علي سالم، موقع للرادارات بعيدة المدى، مركز الاتصالات، أنظمة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، موقف للمروحيات ومنشآت مدنية. ما العمل إزاء هذا التهديد المتواصل؟ وماذا تقدم الولايات المتحدة الأمريكية لحماية هذه المنشآت؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم وأسعد الله مساكم. نحن لسنا في مأزق، إحنا عندنا موقف، والدول تواجه مواقف عديدة. إيران نظام الملالي معتدي ويشن علينا عدوان آثم، وبالتالي نحن نتصدى لهذا العدوان. للأسف الشديد الحرس الثوري يكذب ويقول أنه يهاجم أهدافا أمريكية، وفي الواقع هو هاجم أهداف البنية التحتية، هاجم أهداف مدنية، هاجم المطار، هاجم محطات الطاقة،
0: محطات مياه ومحطات كهرباء أيضا.
7: طبعا وبالتالي كل بياناته هذه كلها بيانات كاذبة. احنا الحقيقة ندافع عن بلدنا بقوة، رجال القوات المسلحة وكل الصفوف الأمامية واجهوا هذا العدوان بكل جدارة واستطاعوا اسقاط يمكن 95% من الإصابات.
0: طيب دكتور فهد السليمي، ماذا تقدم الولايات المتحدة في هذه الأوقات الحرجة للكويت؟
7: الولايات المتحدة الأمريكية يعني قادرة أن تقدم الحقيقة شيء إلا مزيد من الضربات. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي تحدث اليوم بشكل واضح، قال إذا ضربت إيران سفينة واحدة، وهو طبعا يقصد صالح الولايات المتحدة في منطقة هرمز، سوف نضرب محطة الطاقة. وهذا الحقيقة يعني شيء تأثير. أما بالنسبة للهجمات فنحن تعودنا عليها الآن، هذا اليوم هو تقريبا 50 نحن نواجه هذه الصواريخ، وقادرين إن شاء الله برعاية الله وبوحدات الدفاع الجوي والوحدات الأخرى. الخدمات لم تنقطع، الكهرباء متوفرة على طول. الحقيقة الأهداف المدنية اللي كان صواريخ عليها تم اعتراضها قبل مدة موجهة على العقبة. العقبة لا فيها قواعد ولا فيها شيء، وهي فيها ميناء وفيها مطار يخدم، وهي جهات مدنية وموجه الصواريخ عليها.
0: طيب دكتور فهد السليمي، إزاء هذا التهديد الاستراتيجي العسكري، إزاء هذا التهديد الاستراتيجي العسكري، هل تواصلت القيادة في الكويت أو بعض أو دول الخليج من خلال وسطاء مع القيادة الإيرانية مثلا؟
7: الحقيقة الإيراني أو النظام الملا يريد أن يبتز. إحنا ألقينا القبض على 5 ضباط من الحرس الثوري كانوا متسللين للقيام بأعمال إرهابية ويريدون الحقيقة أن يساوموا عليهم. الكويت وقفت بكل قوة وقالت لا، سوف نحاكمهم وسوف نعاقبهم على هذا الموضوع. وبالتالي هم يريدون الحقيقة أن يهاجموا الناس وأن يستردوا مهاجمينهم، وكأن شيء لم يحدث أبدا. This is over، هذا انتهى. النظام اللي موجود نظام لا يمكن الحقيقة الوثوق فيه، وبالتالي احنا سوف نجابه هذا النظام، احنا ودول مجلس التعاون واخواننا العرب الشرفاء، وفي حرب ليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل. هو مشكلته مع أمريكا يحلها مع أمريكا، أما نحن احنا ما راح الحقيقة يعني نقف ساكتين، راح نتصدى له.
0: طيب دكتور فهد، هذا فيما يتعلق بالأوضاع الحالية، ولكن هذه الأوضاع أكيد يعني قدمت ضوءا أحمر لدول خليجية كثيرة من بينها الكويت فيما يتعلق بمستقبل المنطقة أمنيا إزاء ما تتعرض له هذه الدول من إيران. هناك استراتيجية خليجية مشتركة لبناء منظومة دفاعية مثلا؟
7: في منظومات دفاعية. شوف خلينا نعرف أول شيء سبب التهديد. التهديد هو نظام الملالي في إيران منذ قيام الثورة اللا إسلامية الآن اللي شاهدها، وزعزعة المنطقة ودعم خلايا، وبالتالي يعني الخطأ الكبير كان على الحقيقة يعني تتحمل إيران الحرب العراقية الإيرانية. فالطرف اللي دائما يوتر هو إيران، التدخل في الشؤون الداخلية، شوف لبنان، شوف غزة، شوف سوريا قبل تدخلوا فيها، شوف العراق الآن، شوف اليمن. وبالتالي أنت تجد أنه هو الميكر، مصدر مشاكل. هل هناك استراتيجية أمنية ودفاعية؟ نعم، أصلا فيه تمارين كانت موجودة ولا زالت وتطبق الآن أهدافها، الإنذار المبكر، الاستعانة الحقيقة في بعض الكوادر، طريقة التكتيك واستخدام الصواريخ، عمليات تبادل الاستخبارات والمعلومات، هذه كلها الحقيقة شغالة وموجودة وحققت نجاحات كثيرة.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور فهد الشليمي، شكرا على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: اثنتان وثلاثون دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. إلى تقدم رئيس الوزراء نتنياهو إلى المحكمة المركزية في اللد من خلال النيابة العامة بطلب سحب الجنسية الإسرائيلية من سجينين أمنيين من سكان شمال البلاد مدانين بارتكاب جرائم أمنية خطيرة تتضمن التآمر على مساعدة عدو أثناء الحرب وتسليم معلومات للمساس بأمن الدولة كما جاء في لائحة الاتهام. التقرير لمراسلنا تامر الكيلاني.
6: في سابقة هي الأولى من نوعها في إسرائيل، قدمت النيابة العامة بطلب من رئيس الوزراء الذي يتولى صلاحيات وزير الداخلية في هذا الملف وبموافقة المستشارة القضائية للحكومة التماسا إلى المحكمة المركزية في اللد لسحب الجنسية الإسرائيلية من راني عوف وشادي عايدي. عوف وعايدي أدنى بعد اعترافهما بجرائم خطيرة من بينها التآمر لتقديم العون للعدو في زمن الحرب ونقل معلومات إلى جهة معادية بقصد المساس بأمن الدولة. أما راني عوف فقد أدين أيضا بالتواصل مع عميل أجنبي والإفصاح عن نية ارتكاب الخيانة. ووفقا للائحة الاتهام فإن القضية تعود إلى سنوات مضت، إذ قام راني عوف علاقات مع مسؤولين في حركة حماس في تركيا ونقل إليهم معلومات حساسة تتعلق ببنى تحتية للاتصالات وأنظمة الحماية الإلكترونية، كما استعان بشادي عايدي للحصول على معلومات إضافية حول كيفية اختراق أنظمة شركة سيلكوم وتجاوز وسائل الحماية فيها. وبحسب ما ورد في الملف، خطط الاثنان منذ عام 2015 لإيجاد وسائل تتيح تعطيل أنظمة الحاسوب والمعلومات التابعة للشركة خلال حرب أو عملية عسكرية، رغم علمهما بأن خدمات سيلكوم تستخدم أيضا من قبل الجيش والشرطة. كما عمل شادي عايدي على تطوير أدوات وبرمجيات تمكن من اختراق الشبكة وإرباك الخوادم الإلكترونية دون كشف مصدر الهجوم. وفي عام 2024 حكمت المحكمة على راني عوف بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، فيما حكم على شادي عايدي بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف إلى جانب أحكام إضافية وغرامات مالية. وتقول النيابة العامة إن القضية الحالية تشكل اختبارا أول للمسار الجنائي المنصوص عليه في قانون الجنسية، والذي يتيح للمحكمة سحب الجنسية في حالات استثنائية تتعلق بالإرهاب أو خيانة الدولة. وتؤكد أن ما نسب إلى الاثنين يمثل خرقا صارخا لواجب الولاء للدولة، ويستوجب توجيه رسالة واضحة بأن من يختار الوقوف إلى جانب أعدائها قد يفقد الرابط القانوني الأعلى الذي يجمعه بها، أي الجنسية. ويبقى القرار الآن بيد المحكمة التي ستفصل فيما إذا كانت هذه القضية ستسجل بالفعل كأول حالة في تاريخ إسرائيل يسحب فيها حق المواطنة عبر المسار الجنائي، أم أنها ستضع حدودا جديدة للنقاش القانوني حول العلاقة بين المواطنة وواجب الولاء للدولة.
5: في شأن أمني آخر، الشرطة والشباك يعتقلان مشتبهين من سكان مخيم شعفاط بشرقي أورشليم القدس بعد ورود معلومات استخبارية بشأن تخطيطهما لتنفيذ عملية عدائية وشيكة. نواف النباري.
7: في عملية أمنية وصفت بالدقيقة والمعقدة، أعلنت قوات الأمن إحباط مخطط لتنفيذ اعتداء وشيك في محيط العاصمة أورشليم القدس، وذلك بعد تنفيذ قوة من المستعربين التابعة لحرس الحدود وبالتنسيق مع جهاز الأمن العام شباك عملية خاصة داخل مخيم شعفاط القريب منها. وبحسب التفاصيل المتوفرة فقد نفذت العملية بصورة سرية في مراحلها الأولى، حيث تسللت القوة إلى داخل المخيم قبل أن تتحول إلى عملية علنية بالتزامن مع مداهمة مبنيين بشكل متوازن. وأسفرت المداهمات عن اعتقال شخصين من سكان مخيم شعفاط. تقول الأجهزة الأمنية إنهما كانا يخططان لتنفيذ اعتداء في أورشليم القدس خلال الفترة القريبة، وذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها جهاز الأمن العام. وشاركت في العملية وحدات من المستعربين التابعة لحرس الحدود.

0: برلمانية حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت يواصل توسيع صفوفه بضم شخصيات عسكرية سابقة. أحدث المنضمين هو منسق أعمال الحكومة في مناطق سابقا الميجر جنرال احتياط كميل أبو ركن ابن الطائفة الدرزية. ويبدو أن أيزنكوت يسعى من خلال ضم أبو ركن إلى تعزيز صورة الحزب كإطار يجمع بين الخبرة الأمنية والتمثيل المجتمعي. فهلا حبيب، مساء الخير.
1: تحياتي لك محمد، تحيات المستمعين والمستمعات، يا هلا.
0: إذن كميل أبو ركن في حزب يشار،
1: والسؤال لماذا في هذا التوقيت ولماذا على وجه الخصوص والتحديد كميل أبو ركن؟ أتفق تماما مع الجزء الثاني من المقدمة، سيما والواضح أن بإجابة فورية سريعة أيزنكوت يريد أن يرسخ صورة جماهيرية في الوعي الجماهيري الإسرائيلي بأن حزبه يرتكز على الخبرة الأمنية وأيضا المجتمعية، من جهة يضم شخصيات أمنية لها باع طويل في العمل الأمني، ومن جهة أخرى يضم شخصيات لها أيضا باع طويل في المجال الاقتصادي المدني كشاؤول مارودور وغيره. بإجابة تفصيلية محمد، كان واضح أنه هذا الضم يطبخ منذ نحو نصف عام. أذكرك أنه في 29/4 كان هنالك زيارة لمدينتي الدالية وعسوفيا، وهناك التقى أيضا فيما بعد أيزنكوت مع موفق طريف، وقد التزم بأن يكون ضمن هذه القائمة ممثل للطائفة المعروفية والدروز. وكان واضح أنه بنهج صديق يجلب صديق، واضح أنه أيزنكوت يعد العدة لكميل أبو ركن. الآن واضح جدا لأيزنكوت وقيادة هذا الحزب بأن كميل أبو ركن هو إضافة نوعية أكثر من كونها إضافة كمية، سيما وكل المجتمع الدرزي مجتمع معنا محمد لا يمكنه التجاوز نسبة الحسم، فما بالك عندما كمية أصوات الدروز تتوزع أو متوزع على أكثر من حزب. لديك هنالك حمد عمار، لديك ممثل سيكون في حزب الليكود، هنالك أيضا ممثل سيكون لدى نفتالي بنت وغيره، ولكن واضح جدا أنه أيزنكوت ذهب باتجاه اختيار شخص يفي بتطلعات وتوقعات الشارع الإسرائيلي عامة وجمهوره خاصة، ذلك الدرزي الذي لديه الخبرة الأمنية والعسكرية، يعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، يعني تلك المواصفات الكلاسيكية التي لا تسمح لمنافسيه مهاجمته. وبهذا أيضا هنالك رسالة لنتنياهو والمعسكر الوطني، أنه في الوقت الذي فيه نتنياهو يتحدث عن يوسف حداد كبطل إسرائيل مع خلفية عسكرية الذي لربما يكون في الليكود، يأتي أيزنكوت ويجلب له الشخص الذي كان في قيادة الجيش وفي مناصب عليا وقاد عمليات عسكرية بالشراكة مع جهاز الأمن العام الشباك، وكأنها وحدة بوحدة أكثر من ذلك. واضح أنه أيزنكوت أيضا في الوقت الذي فيه نتنياهو يدعي بأن شركائه سيكونون منصور عباس وغيرهم، يأتي ويقول أنه شركائه الأساسيين من حزبه وممثليه في المجتمع العربي هم أشخاص ككميل أبو ركن. ليبقى السؤال، هل كميل أبو ركن بنهاية المطاف سيكون حاله كحال أي مرشح عربي في حزب صهيوني؟ سيكون ملتزم ضمن الانضباط الحزبي، سيغلب مصالح الحزب على في الوقت الذي تصطدم فيه مع مصالح من يمثلهم وأبناء مجتمعه؟ هذا السؤال المركز الذي والتحدي الذي لابد أن يقف أمام كميل أبو ركن. يمكن القول بأن أيزنكوت بعكس باقي السياسيين ينتقي بعناية مشددة المنضمين له وليس صدفة محمد.
0: شكرا لك فالح حبيب. وقبل أن نواصل مع التقارير، تعالوا بنا إلى هذا الخبر المؤسف. حييم يفين في ذمة الله عن عمر يناهز 93 عاما. ومن يجهل حييم ليفين من أبناء الشبيبة، وكان محبوبا جدا مقدما تلفزيونيا في القناة الأولى من التلفزيون الإسرائيلي، اشتهر بتقديم النشرة الإخبارية المسائية مباط على مدى سنوات عديدة. توقف عن تقديم النشرة وكان ينتج أفلاما وثائقية قصيرة ثم عاد لتقديمها. 93 عاما رفع من نسبة المشاهدة للقناة كثيرا،

0: وكان محبوبا ولاقى إقبالا واسعا من الجماهير. إلى قضية أخرى في الشؤون التعليمية، رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيريز يجمد نزاع العمل الذي أعلن عنه عقب التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن عدم تخفيض أجور المعلمين على خلفية إلغاء التعليم خلال تبادل الضربات مع إيران مطلع الشهر الماضي. لمزيد من التفاصيل يطيب لنا أن نرحب بعضو إدارة منظمة المعلمين الأستاذ خالد دراوشي. أهلا بك أستاذ خالد.
1: أهلا فيكم.
0: يعني منظمة المعلمين ألغت أو جمدت هذا قرار نزاع العمل. سؤال، في كل عام يتكرر نفس السيناريو، يعني ألا تتخوفون من أن تعود المالية وزارة المعارف إلى الشروط ذاتها؟
1: نحن تعودنا على وزارة المالية بعدم الإيفاء أو الموافقة على اتفاقيات تحدث، ولكن نحن لدينا أيضا طرق قانونية نستعملها كما يحدث معنا كل سنة. والآن نحن أعلننا في شهر 5 عن نزاع عمل على قضايا مختلفة، وبعد مشاورات لجانا إلى المحكمة، وفي الأمس كنا في قاعة المحكمة وهناك حدثت بيننا مفاوضات برعاية من المحكمة، وفي النهاية توصلنا إلى اتفاقات.
0: طيب خلينا بالعناوين عريضة عن هذا الاتفاق. يعني كما ورد في وسائل الإعلام، تم التفاهم على إلغاء اقتطاع مبلغ لدعم الحرب، الحفاظ على موديل تعليمي 5 أيام في الأسبوع. ماذا أيضا من منافع للمعلمين أنفسهم؟
1: هم قالوا بأنهم يخصموا يوم 6/8/6 اليوم الذي أغلقت فيه المدارس بناء على طلب الحكومة والوزارة وبسبب الحرب، ونحن رفضنا ذلك. أشياء طلبوها منا، مثلا ساعات المقوس العمل فيها ساعة من
0: أستاذ خالد. الصوت يصل متقطعا، لا أحد يفهم تماما ماذا تقول.
1: في جهاز التعليم سوف يكون ب5 أيام ساعات
0: نريد أن نشكر الأستاذ خالد دراوشي لأن الصوت قد غاب تماما. شكرا لك أستاذ خالد، ولنا لقاءات مستقبلا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
2: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
3: نتنياهو يطالب بسحب الجنسية الإسرائيلية من معتقلين أمنيين لإدانتهما بارتكاب جرائم أمنية خطيرة. على الصعيد الحزب العربي، توجهات بإدخال لجنة الوفاق إلى الصورة من جديد لحلحلة الإشكاليات بين الأحزاب نحو تشكيل المشتركة. ترامب يتوعد بمواصلة ضرب إيران، وطهران توسع هجماتها نحو أهداف أمريكية في الخليج والأردن. تقارير تتحدث عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة نووية مع السعودية للأغراض السلمية بما يشمل تخصيب اليورانيوم، وانتقادات إسرائيلية. والملف اللبناني، بين عرض ترامب التحدث مع حزب الله ومطالبة عون بدعم الجيش والانسحاب الإسرائيلي. هذا والمزيد، كونوا معنا
2: اليوم مع سماح حسن بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
0: نواصل مع التقارير. أعمال عنف في بلدة عرعر النقب لا تتوقف، مشاهد جديدة لتبادل إطلاق النار بين عائلتين وثقها أحد سكان البلدة في حادثة استدعت تدخل الشرطة واعتقال 4 مشتبهين. سالم أبو جامع.
4: الشجارات العائلية في بلدة عرعر النقب لا تأبى التوقف، وآخرها شجار بين عائلتين تطور إلى تبادل إطلاق النار في مشهد وثقها أحد سكان البلدة. وعند وصول قوات الشرطة إلى المكان، ألقى عدد من المشاركين الحجارة باتجاه أفرادها، ما دفع الشرطة إلى تنفيذ اعتقالات حيث أعلنت توقيف 4 مشتبهين على ذمة التحقيق، مؤكدة أن لديها نية لاعتقال متورطين آخرين. والحديث للعقيد ساسي شلومو قائد شرطة روتيم:
5: ما شالنا شام زي كتتاب ويري في شنيرا بسرتون، ומה שקרה למעשה בפועל, תוך דקה וחצי, הגיע לשם ניידת של התחנה ביחד עם כוח יסם. הם זיהו במקום בעיקר קטטה, פחות ירי. ברגע שהם הגיעו למקום, נזרקו לעברם הרבה מאוד אבנים.
4: ותאתי הזה الحادثة في ظل استمرار الشجارات وأعمال العنف في القرية وسط مخاوف متزايدة من تصاعد استخدام السلاح وتحويل خلافات عائلية إلى مواجهات مسلحة تهدد أمن السكان وحياتهم. والحديث للسيد مصطفى أبو عرار نائب رئيس المجلس المحلي لبلدة عرارة:
6: نستنكر ما حدث أمس بين العائلة الواحدة، أقارب وأبناء عم، وهذا شيء يؤسفنا أن يحصل في عرارة. أنا بناشد كل المواطنين في بلدة عرارة، بلدتنا اللي هي مستواها لازم يكون أكثر إيجابيات على حل المشاكل قبل وقوعها.
4: من جهتهم دعا عدد من أهالي عرر النقب العائلات المتنازعة إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أعمال العنف، مؤكدين أن استمرار هذه الأحداث تمس بأمن البلدة ويعرض حياة الأبرياء للخطر. والحديث لحسن أبو سعلوك من بلدة عرر النقب:
7: واللي بيصير هذا الأولاد عم والأقرباء لازم يهونوا على بعضهم، وإحنا نأسف على الأشياء اللي بتصير والعنف اللي كل ما بما بيزيد. إحنا بنطلب من الجميع إنهم يحاولوا الشيوخ الناس المسؤولين إنهم يتدخلوا في هاي الأمور حتى نحلها ونخفف من العنف الموجود في عرارة.
4: تبقى الحاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات عملية تعالج جذور المشكلة، فتعزيز الحوار المجتمعي وتطبيق القانون بصرامة ضد حيازة السلاح خطوات ضرورية لكسر دائرة العنف ومنع تحويل الخلافات البسيطة إلى مواجهات تهدد حياة السكان.
0: ونبقى في منطقة النقب، سكان في أحياء في مدينة رهط يشتكون من تكرار انقطاع التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة، واللجنة الشعبية في المدينة تبعث برسالة عاجلة إلى شركة الكهرباء بهذا الشأن. نواف النباري:
8: مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي في بعض أحياء المدينة وخاصة حي 33، بعثت اللجنة الشعبية في مدينة رهط برسالة مستعجلة إلى إدارة شركة الكهرباء القطرية، طلبتها فيها بالتدخل الفوري لمعالجة انقطاعات المتكررة والمستمرة للتيار الكهربائي في أحياء المدينة. وقالت اللجنة إن السكان يعانون منذ أيام من انقطاعات متكررة أثرت بشكل كبير على حياتهم اليومية. وأكدت اللجنة الشعبية أن هذه الانقطاعات المتواصلة أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأهالي، خاصة في ظل موجة الحر الشديدة، الأمر الذي يهدد سلامة وصحة الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتهم كبار السن والأطفال والمرضى. نحن تحدثنا حول هذه القضية إلى نائب رئيس بلدية رهط يوسف أبو جعفر، والذي عقب قائلا:
9: شركة الكهرباء مطلعة أول بأول، وبلدية رهط مطلعة أول بأول على الأحداث. نحن في تعاون مستمر معها، وهناك طواقم تقوم بمعاملة مع القضايا الحارقة وقضايا انقطاع الكهرباء. الحمد لله هذا العام هناك قليل من الانقطاعات الكهرباء، ونتأمل أن يستمر الصيف بدون مشاكل إن شاء الله.
8: ويذكر في هذا السياق أن انقطاعات مماثلة تشهدها بعض القرى الأخرى في النقب في الآونة الأخيرة، بعضها بسبب الضغط الكبير على الشبكة وبعضها الآخر يعود إلى أعمال الصيانة، فيما تؤكد شركة الكهرباء أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لمعالجة كل خلل، وأن طواقمها تحاول الوصول في أسرع وقت ممكن للتغلب على المشاكل الفنية وإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه في أقصر فترة زمنية ممكنة.
0: وكذلك نعود إلى المواجهة بين وزارة الثقافة والمؤسسة الفنية بعد مطالبة الوزير ميكي زوهر وزير المالية سموتريتش بوقف الميزانية المخصصة لمسرح يافا على خلفية اتهامات بعرض مسرحية تتضمن مضامين اعتبرت مسيئة لجنود جيش الدفاع. يحدثنا عن هذا الجدل، هذه المناكفة، أحمد أبو صويس. أهلا بك أحمد.
10: مساء الخير محمد. نعم، وكل ذلك يعني بين حرية الإبداع وحدود الحكومي طبعا يتجدد في هذا الوضع الجدل هذه المرة حول دور الفن وما إذا كان يجب أن يخضع لمعايير سياسية. طبعا شرط القضية كما بينت هذه المرة انطلقت من مسرحية عائشة التي ستعرض نهاية الأسبوع الجاري على خشبة مسرح يافا، طبعا بسبب أحداثها التي تدور حول قضية قصة مؤثرة لامرأة غزية تدعى عائشة، قررت إطلاق قناة طبخ عبر منصة إنستغرام، حيث تبدأ الحكاية ببث مباشر يشاهده 6 أشخاص فقط، تقدم خلاله وصفة شعبية بسيطة. ولكن محمد مع اندلاع الحرب والحصار فيما بعد يعني تنفى أو يعني ذهبت المكونات الأساسية ونفذت وتتحولت يعني قناتها تدريجيا إلى منصة توثق معاناة الجوع والنزوح، فيما يتزايد عدد متابعيها الذين يشاهدون يومياتها ومعاناة آلاف الغزيين. طبعا الحديث للفنانة سلوى نقارة التي تمثل دور عائشة، فنستمع لها.
11: احنا كناس منفكر وعنا مسرحيين وعنا افعال مسرحيه واعمال مسرحيه، احنا من المفروض يكون عندي موقف. انا ومجرد انه عندي موقف واثاره الموضوع بس لاني برفض افقد انسانيتي، اذا انا بسكت كاني انا شريكي بالجرم.
10: نعم محمد، ولكن قبل أيام قليلة من عرضها صارت المسرحية كما بينت غضب وزير الثقافة والرياضة ميكازور الذي طالب وزير المالية سموتريش بوقف تمويل مسرحية بشكل فوري، طبعا بحجة أن المسرحية تتبنى الرواية الفلسطينية وتصور قوات جيش الدفاع كمجرمي حرب، داعين في يعني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد مسرح يافا. طبعا والحديث لمدير مسرح يافا إيكان العزرائيلي.
12: זה אבסורד וזה מגוחך, למרות שמה שקורה בימים אלה זה לא מפתיע. מיקי זוהר, שר התרבות, כנראה לקראת הפריימריז רוצה לקבל איזה כותרת. אני מקווה מאוד שסמוטריץ, שר האוצר, יעסוק בדברים אחרים ולא יתייחס לזה, כי אנחנו מודאגים.
10: نعم، في ظل هذا القلق طبعا من المقرر أن يتم عرض العمل للمرة الأولى مساء يوم الجمعة والسبت عند الساعة 8 مساء على خشبة مسرح يافا والسرايا العربي في يافا، فيما دعت إدارة المسرح الجمهور إلى الحضور حضور العرض دعما لحرية الإبداع والتعبير. محمد،
0: شكرا لك أحمد أبو صويس. وبهذا نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج سليم حميد بريق، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
5: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
4: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: ديكولاين أحسن شلخ تتفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: عناوين الساعة من مكان: أنباء عن ترتيبات لعقد اجتماع بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. ترامب يهدد بقصف جسر أو محطة للكهرباء في إيران في أي حادث إطلاق نار على سفن في مضيق هرمز. شبكة CNN تفيد بأن ترامب صادق على الاتفاق النووي المدني مع السعودية. اعتقال 5 فتيات بشبهة محاولة التسلل إلى سوريا، وأجواء خمسينية في بعض المناطق غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. أفاد مسؤول في البيت الأبيض ومصدر إسرائيلي لموقع أكسيوس الأمريكي بترتيبات لإمكانية عقد اجتماع في المكتب البيضوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد للاجتماع بعد. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، وقال إنه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء أكان ذلك بصاروخ أم بطائرة مسيرة أم بأي سلاح آخر، فستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. وفي طهران قال مصدر عسكري لوكالة التسنيم إن إيران سترد باستهداف بنى تحتية وجسور في المنطقة، بينها منشآت طاقة مرتبطة بالولايات المتحدة، إذا نفذ ترامب ذلك. وأضاف المصدر أن إيران عاقدة العزم على تطبيق سيادته على مضيق هرمز، ولن تسمح بتحويله إلى مصدر لتهديدات ضدها. قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الرئيس ترامب صادق على الاتفاق النووي المدني مع السعودية الذي يسمح للمملكة بتخصيب وقود نووي على أراضيها. وذكرت الشبكة أن الاتفاق سيستمر 30 عاما، ومن المحتمل أن يعلن عنه رسميا اليوم. هذا وسيشمل الاتفاق على ما يبدو تقديم شركات أمريكية مساعدة تكنولوجية للسعودية لتطوير خطتها النووية. في منطقة جبل الشيخ اعتقلت 5 فتيات للاشتباه فيهن بمحاولة الدخول إلى سوريا، وقالت منظمة حنينو التي توفر استشارة قضائية لنشطاء يمينيين إنه تمت إحالتهم إلى التحقيق في مركز الشرطة في كاتسرين، وجاء من حركة حلوتسيها بشان التي تدعو إلى الاستيطان في سوريا أن مجموعتين ناشطين وصلتا اليوم إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الدفاع ضمن الأراضي السورية. في فرنسا ذكرت إحدى القنوات المتلفزة أن عدد حالات الوفاة الإضافية التي سجلت في البلد خلال موجة الحر الاستثنائية الشهر الماضي يقارب 5800 شخص وفقا لمصادر صحية محلية، ويشكل هذا العدد ارتفاعا بنسبة 36% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. أعلن مساء اليوم عن وفاة مقدم نشرات الأخبار حييم يافين عن عمر يناهز 93 عاما بعد مسيرة إعلامية امتدت لعقود. ويعد يافين من أبرز وجوه الإعلام في إسرائيل، واشتهر بتقديم النشرة الرئيسية على القناة الأولى، ما أكسبه لقب السيد تلفزيون.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يبقى الجو غدا حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتخف وطأة الحر. في 8 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: نتنياهو يطالب بسحب الجنسية الإسرائيلية من معتقلين أمنيين لإدانتهما بارتكاب جرائم أمنية خطيرة. على الصعيد الحزب العربي توجهات بإدخال لجنة الوفاق إلى الصورة من جديد لحلحلة الإشكاليات بين الأحزاب نحو تشكيل المشتركة. ترامب يتوعد بمواصلة ضرب إيران، وطهران توسع هجماتها نحو أهداف أمريكية في الخليج والأردن. تقارير تتحدث عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة نووية مع السعودية للأغراض السلمية بما يشمل تخصيب اليورانيوم، وانتقادات إسرائيلية. والملف اللبناني بين عرض ترامب التحدث مع حزب الله ومطالبة عون بدعم الجيش والانسحاب الإسرائيلي. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
5: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
4: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، ثلاجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
11: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجد الشمس القلب لا يزال في سوريا.
12: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
5: من شان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
6: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: لوك.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: وسط انتقادات إسرائيلية. استمرار القصف المتبادل بين واشنطن وطهران وخشية عالمية من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة غير محسوبة النتائج. نتنياهو يطالب بسحب الجنسية الإسرائيلية من معتقلين أمنيين من مواطني البلاد العرب لإدانتهما بارتكاب جرائم أمنية خطيرة. تزايد الضغوط على الأحزاب العربية ولجنة الوفاق لحل الإشكاليات التي تحول دون تشكيل المشتركة. حماس تطلق سلسلة تعيينات جديدة بعد انتخاب الحي رئيسا لمكتبها السياسي لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة. ومسرح يافا من جديد بين مطرقة الرقابة السياسية وسندان حرية التعبير الفني، والتفاصيل خلال المسائية.
1: النشرة المسائية مع سماح صنين بكري.
2: أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي ترامب صادق رسميا على اتفاق نووي تاريخي مع السعودية، بموجبه تطور المملكة

0: تخريب اليورانيوم إذا تبين من بحث مشترك للرياض وواشنطن أن الأمر ضروري، وتقدر قيمة الاتفاق بعشرات مليارات الدولارات. الزميل وليد يوسف معنا هنا في الاستوديو، أهلا بك وليد. طبعا خطوة مفاجئة جدا، لم تكن متوقعة الإعلان عن مثل هذه المصادقة على صفقة نووية للسعودية في الوقت الذي تقوم فيه طبعا إيران بالوقوف بوجه النووي الإيراني.
1: صحيح، أولا السعودية وقعت في الماضي على NPT، اتفاقية NPT لمنع حظر الانتشار النووي في العالم. محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كان قد قال في الماضي أن السعودية لن تطمح إلى قنبلة نووية إلا إذا قامت إيران ونجحت بتصنيع قنبلة نووية، فهو سيفكر في هذا الأمر من جديد. كان هناك في الماضي في السابق أيضا أنباء بأن السعودية طلبت من الباكستان بتصنيع قنبلة نووية لها، و مجرد شرائها من باكستان. ولكن الحديث حاليا هو عن برنامج نووي سلمي بحت، كما ذكرت شركات أمريكية هي التي ستقوم ببناء المفاعل النووي وتشغيله على الأراضي السعودية. واللافت في هذا الاتفاق سماح بأنه يعني يمكن للسعودية حسب الاتفاق بإنتاج وقود نووي بنفسها على الأراضي السعودية، وهو يعني لم يحدث قبل، لم تكن هناك اتفاقيات من هذا القبيل. حتى الاتفاق مع الإمارات من العام 2009 لم يتضمن بند من هذا النوع.
0: طبعا هذا الأمر وليد سيفتح يعني باب السباق والنحو النووي في منطقة الشرق الأوسط بلا شك.
1: قد يحدث سباق باتجاه إقامة مفاعلات منشآت نووية لأغراض سلمية. نعم، كل دورة سوف تقول يعني إذا كان للسعودية الحق والإمارات الحق ولإيران الحق، لنا كذلك الحق في بناء قدرات نووية سلمية. ولكن هناك قلق، يعني قلق بتحديدا من قبل إسرائيل بأن تقوم بنهاية المطاف السعودية ببناء قنبلة نووية على غرار ما يحدث في إيران.
0: طبعا هذا سنتطرق إليه أيضا وليد مع الزميل شمعون أران. ولكن بالنسبة للنووي السعودي بلا شك هذه الخطوة المفاجئة ومن وراها أمر ما، يعني لا يمكن هناك التوقيت على ما أعتقد التوقيت مهم جدا. على ما يبدو ترامب يريد في مقابل ذلك أمر ما من السعودية.
1: نحن نتذكر قبل حوالي أسبوعين نشرت صحف أمريكية عن وجود خرق في العلاقات، شرخ في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية على خلفية ما حدث في حين في مضيق هرمز. إذا كنت تتذكرين عندما أطلقت الولايات المتحدة حملة تأمين المضيق وبعد يومين قامت بإيقاف هذه الحملة بناء على طلب السعودية، لأن السعودية غضبت في ذلك الحين، هي لا تريد في ذلك الحين أن تصعد الأمور، لأنه في نهاية المطاف الحرب يعني تضر بالسعودية وبسائر دول الخليج في المنطقة. وكان في هناك توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، وعلى ما يبدو هذا القرار اليوم يأتي في إطار تليين أو إعادة بناء العلاقات بين الدولتين من جهة. من جهة أخرى سماح، هنالك اعتبارات اقتصادية، يعني هذا المفاعل سيدور بمليارات الدولارات على شركات أمريكية،
0: ونحن نعرف كيف يعني يفكر ترامب، عقل اقتصادي.
1: هذا ما يفكر فيه ترامب في نهاية المطاف، يعني هو يتطلع كذلك إلى المصلحة القومية الأمريكية، إلى الاقتصاد الأمريكي، وهذا يعود بالأرباح في نهاية المطاف.
0: نعم، شكرا وليد شمعون. طبعا كيف ينظر إلى مثل هذه الخطوة من قبل إسرائيل؟ نحن نذكر يعني خلال يعني خلافة ترامب أو خلافة بايدن السابقة كان دوما بايدن يرفض مثل هذه الخطوة، يرفض مثل هذه الطلبات من قبل السعودية، لأن السعودية لم توافق على قضية التطبيع. ها هو يأتي ترامب الآن ويوافق على النووي السعودي حتى بدون تعهدات بالتطبيع.
2: ولكن في الولاية الأولى للرئيس ترامب وكان يصر على ربط هذين الموضوعين، والآن ليس هناك أي ربط بين مسألة تطبيع العلاقات مع السعودية وبين هذه المسألة. في إسرائيل هناك قلق كبير، إسرائيل تفضل أن يتم اتباع النموذج الإماراتي، بمعنى أن يكون هناك تعهد سعودي بعدم تخصيب اليورانيوم، ولكن الاتفاق الذي يتم نقله إلى الكونغرس لا يلزم هذا الأمر، ليست هناك أي قيود على السعودية، لذلك هناك قلق وخشية كبيرتان في إسرائيل. نحن أجرينا اليوم مقابلة في راديو مكان مع وزير الطاقة إلي كوهين، وهو عضو في الكابينت المصغر الموسع، قال لنا إن إسرائيل تخشى، وهذا ما يعرف منذ أمد طويل، إسرائيل تخشى من سباق تسلح. نحن نذكر بأن هناك المزيد من الدول في المنطقة مثل مصر، تركيا، قطر وغير الأردن، الإمارات، التي تريد أيضا قد تتطلع إلى القيام بمثل هذه الخطوة.
0: ما الذي يقلق إسرائيل حقيقة يعني من تحول مثل هذا البرنامج النووي السلمي إلى برنامج حربي أكثر؟
2: حربي، نعم. الأمر الأهم، السعودية هذا الاتفاق ينص على القيام بهذه الخطوات النووية لأغراض سلمية، لتوليد الطاقة الكهربائية وما إلى ذلك، ولأغراض أخرى في الطب وأغراض أخرى، ولكن حاليا هناك قلق بأن يتحول هذا المشروع إلى مشروع نووي، بمعنى أنه عندما سيتم رفع نسبة التخصيب وسيكون هناك قلق من هذا القبيل. إسرائيل أكدت ولا تزال تؤكد بأنها لن تكون الأولى لإدخال القنبلة النووية إلى المنطقة، ولكن هناك إسرائيل تتابع كل هذا الأمر. إسرائيل على اتصال متواصل مع واشنطن للاطلاع على تفاصيل هذا الاتفاق. هناك اتصالات مباشرة بين إسرائيل والولايات المتحدة.
0: الولايات المتحدة لم تطلع إسرائيل على مثل هذه الخطوة قبل أن تقدم عليها.
2: لم تطلع، ولكن هناك قنوات اتصال مباشرة بين نتنياهو وترامب. نتنياهو تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وما إلى ذلك. النقطة المهمة هي بأن إسرائيل مستعدة لذلك، ولكن بشرط أن لا يتم الانتقال إلى مسائل أخرى، إلى مسارات أخرى قد تهدد أمن إسرائيل وأمن المنطقة.
0: طبعا فالح، شكرا أران فالح. على ما يبدو أيضا الحلبة الحزبية ضجت اليوم بردود الفعل على هذه الخلفية، هناك انتقادات شديدة لمثل هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة.
3: كيف لا، ونحن نعيش في مرحلة تستعد فيها البلاد إلى انتخابات، وكحال الانتخابات يعني كل حزب يحاول توظيف ما يمكن توظيفه من أجل النيل من منافسيه، وواضح جدا أن عملية القلق من سباق التسلح النووي سيما وكل التجارب السابقة تشير إلى أنه سرعان ما تحول النووي المدني إلى نووي عسكري يتم توظيفه من أجل تسجيل نقاط سياسية على حساب الحكومة الحالية، سيما وهي تفوت فرص سياسية دبلوماسية. اليوم جانس وليبرمان وغيرهم تحدثوا على أن إسرائيل بدل من أن تستثمر بتوسيع دائرة علاقاتها وتطبيع علاقاتها مع دول في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية، تجد نفسها مع اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية، الأمر الذي تستغله المعارضة حتى الرمق الأخير من أجل إضعاف موقف الحكومة الحالية، المستوى السياسي الحالي. واضح جدا أن حال المعارضة أيضا كحال الائتلاف تستند على نوعا ما مؤشرات حقيقية. وفق المصادر الأجنبية، إسرائيل تملك قوة الضربة الأولى First Strike، وكذلك تملك قوة الضربة الثانية Second Strike، وبالتالي المعارضة تتحدث على أنه إسرائيل قد تجد نفسها عالقة في قطبية نووية جديدة، سيما وقد تلجأ إلى ذلك تركيا. مصر بدأت تتحدث على أنها تريد أيضا أن تملك السلاح النووي للأغراض المدنية وغيرها من دول. كل ذلك توظفوا بطبيعة الحال المعارضة من أجل تسجيل نقاط سياسية على حساب رئيس الوزراء.
0: طبعا الخطوة بالتوقيت الحالي يأتي لصالح المعارضة وضد صالح نتنياهو.
3: هذا بحالة وكانت المعلومات دقيقة، سيما وأنا استمعت ما تحدث عنه الزميل وليد وأيضا الزميل أران. يوم أمس عندما سئل ترامب أجاب بشكل واضح بأنه نحن على أعتاب توسيع دائرة اتفاقات إبراهيم.
0: نعم.
3: السؤال هل يعلم ما لا نعلمه هو وشركائه وعلى رأسه نتنياهو، بمعنى هل سيكون الثمن هو أن تذهب السعودية باتجاه اتفاق تطبيع؟ كل شيء وارد، لطالما المعلومات حاليا غير مؤكدة، المعارضة كحال المعارضة تمارس دورها التقليدي، تناكف الائتلاف، ونعم سرعان ما تلقفت هذه المعلومات من أجل توجيه ضربات تحت الحزام كما يقال لرئيس الوزراء والمستوى السياسي الإسرائيلي.
2: السعودية على فكرة تعارض ذلك بشدة، فهي اشترطت ذلك بوقف الحرب وما إلى ذلك. كانت هناك فرصة في الماضي، كانت إدارة ترامب عملت، جاريد كوشنر، ستيف ويتكوف عملوا جاهدين من أجل تحقيق ذلك، ولكن كلما استمر الوقت فتلاشت احتمالات ذلك. ربما هناك أمور من وراء الكواليس، ولكن واضح الاحتمالات لذلك ضئيلة للغاية في هذه المرحلة.
3: واضح جدا أن هنالك أطراف سياسية إسرائيلية تشدد على أنه إذا على الأقل إسرائيل خسرت قضية التطبيع فلتفاوض ترامب من أجل الحصول على تعويض ما في جبهات أخرى أو قضايا.
0: طبعا نحن سنتابع كل هذه
2: الأمر
0: القضية
2: في هذا الأمر
0: وإلى أين ستتجه. شكرا لكما في هذه المرحلة من هذا الملف والصفقة النووية السعودية الأمريكية إلى الملف الإيراني. لليوم 11 على التوالي يستمر القصف المتبادل بين واشنطن وطهران، واضعا مضيق هرمز والملاحة البحرية وسوق النفط العالمية على حافة الانفجار. ومع تواصل الضربات الأمريكية ورد إيران باستهداف مواقع أمريكية، تتزايد المخاوف الدولية من فشل الدبلوماسية وانزلاق المنطقة إلى حرب شاملة غير محسوبة النتائج. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
4: لليوم 11 على التوالي شنت الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، طالت مراكز قيادية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية.
5: ברור לחלוטין שיש למדינת ישראל את היכולות לפגוע קשה מאוד באיראן, ואולי יכול להיות שאנחנו נעשה את זה. אבל אני חושב שבדברים הללו עדיף פחות לדבר ויותר לעשות. ותושבי מדינת ישראל, יכול להיות שיהיה עוד סיבוב. יש לנו עוד עבודה לעשות. עוד לא נגמרה העבודה. יכול להיות שכן, אנחנו צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש, ואני לא מציע לאיראנים לנסות אותנו עוד פעם.
4: وبدورها ذكرت وكالة فارس أنه سمع دويا انفجارات في ميناء مها شهر بمحافظة خوزستان ومدينة تبريز. وردا على الهجمات الأمريكية، قصفت إيران مواقع أمريكية في المنطقة، مؤكدة أن عملياتها تأتي دفاعا عن النفس ومطالبة بوقف الهجمات ضدها.
6: پایگاه و مرکز مهم آمریکا در کویت هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت. ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله 21 عملیات سائقه ساعتی پیش انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی مرکز فرماندهی نیروی زمینی ارتش جنایتکار آمریکا در پادگان الدوحه در غرب کویت را هدف پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.
4: الهجمات الأمريكية تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء الذين يعملون على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
7: And if we create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships, we have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region.
4: الاتصالات الدبلوماسية الدولية تتواصل في محاولة لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع، إلا أن المؤشرات حتى الآن لا توحي بقرب التوصل إلى تهدئة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست استنادا إلى تقييم استخباراتي أن الحكومة الإيرانية لن تتأثر بصورة كبيرة بالهجمات الأمريكية، وعليه لن تبدي أي مرونة في مواقفها التفاوضية.
7: Problem we're having right now is that they're not serious about talks.
8: they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interests and also the interests of our allies.
4: وعلى الصعيد الاقتصادي يتخوف العالم من استمرار التصعيد وتأثيره أيضا على حركة الملاحة في مضيق هرمز أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم ما يؤدي إلى استمرار تقلب أسعار النفط العالمية.
9: The gas will go down as soon as the war's over. It'll drop like a rock. There's so much of it. It's all over the place, sitting all over the oceans of the world, and it'll go down. But what won't happen is if Iran had a nuclear weapon and used it, then the whole world is a different place.
10: إذا ظلت هاي الفيرورة نفسها راح نشوف في ارتفاع في سعر الطاقة عندنا هنا, ارتفاع في سعر البنزين, وهذا يؤثر بشكل سلبي على التضخم المالي في البلاد.
4: الاضطرابات في مضيق هرمز باتت تشكل عبئا ثقيلا على سوق الشحن ورسوم التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة لمضيق هرمز, وصلت إلى 10% من قيمة السفينة, وهو أعلى مستوى سجل منذ اندلاع الهجمات الأمريكية الإيرانية.
10: أسعار النقل الموجودة عمليا, هذا طبعا بيأثر بشكل مباشر على سعر السلعة اللي تصل للمواطن في النهاية, وتأثير إضافي أيضا هو التأخر عمليا في تسليم البضائع عمليا اللي كانت تصل بسهولة أكثر وفي سرعة أكبر, لأنه إغلاق المضيق والتوتر الموجود هناك يعيق تنقل السفن ويزيد عمليا بالآخر من عبء المستهلك الأخير.
4: ومع استمرار الضربات المتبادلة يتخوف المجتمع الدولي والإقليمي ويسعى لمنع تصعيدها بعد أن وصلت الأمور إلى مرحلة حساسة مع ترقب لما ستؤول إليه الأمور في الساعات والأيام القادمة. فهل نحن أمام تصعيد أكبر أم إن باب العودة إلى الدبلوماسية سيفتح من جديد؟
0: زميل ولود يوسف, أهلا بك من جديد. بلا شك يعني توسيع الضربات الأمريكية لم تعد تقتصر على منطقة الجنوب الإيراني وإنما لمواقع عديدة في إيران, بالمقابل أيضا توسيع الهجمات الإيرانية في الخليج في الأردن, هذا يدخل المنطقة لمغامرة جديدة بلا شك, لا أحد يعرف كيف ستنتهي.
1: صحيح, ترامب يقول أن هدف جميع هذه العمليات يعني خلال الأيام 11 الأخيرة هي إضعاف قدرات إيران من استهداف سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز وتأمين المضيق. نحن نعلم أن المضيق حاليا هو مغلق, القليل من السفن تمر فيه, والحرس الثوري يقول كل سفينة تريد أن تمر يجب أن تنسق معنا أولا, وكان هناك يعني سفن حاولت المرور وقاموا باستهدافها بالفعل. وترامب اليوم يهدد إيران, يقول في حال تم استهداف سفينة أو ناقلة نفط في المضيق سوف يقابل ذلك باستهداف جسر أو محطة كهربائية في إيران بما يشمل طهران وضواحيها. وإيران تهدد بالمثل وتقول في حال تعرضت بنى تحتية إيرانية لقصف أمريكي سوف نرد بالمثل وسوف نقصف بنى تحتية في دول الخليج.
0: السؤال, كل هذه التصريحات ستبقى في نطاق الأقوال وستتحول في مرحلة ما إلى أفعال أيضا؟
1: قد تتحول يعني على أرض الواقع نرى ذلك يعني يحدث تدريجيا سماح. وكان هناك استهداف يعني إيران هي تحاول يعني تقول أنها تستهدف تحديدا قدرات وقواعد أمريكية في المنطقة تحديدا يعني في اليومين الأخيرين في الأردن والبحرين والكويت. صحيح. في الأردن كان هناك استهداف بستة صواريخ تم اعتراض أربعة منها واثنين وقعا في مناطق خالية, وأربع مسيرات كذلك اعترضتها الأردن في مدينة العقبة طبعا. والحرس الثوري يقول أنه دمر في قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن ثمان مسيرات أمريكية وألحق أضرار لمروحيتين عسكريتين. وأمر آخر يعني بالنسبة لجبل فأس، ترامب لا يزال يهدد بضرب وبقصف جبل فأس. جبل فأس حسب الاستخبارات الإسرائيلية
0: هل في يعني أهمية استراتيجية لهذا الموقع بالنسبة لإيران؟
1: هناك يعني حسب التقارير الاستخباراتية هنالك منشأة نووية تحت الأرض بعمق حوالي 100 إلى 120 متر تحت الأرض، وحسب التقارير الاستخباراتية إيران نقلت إلى هذه المنشأة خلال الفترة الأخيرة آلاف الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، ربما من أجل استمرار أو محاولة استمرار بناء قنبلة نووية. نحن نعلم أن لدى إيران اليوم 450 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والقنبلة الذرية تحتاج إلى 90%، وحسب الخبراء من 60% إلى 90% يعني هو أمر يحتاج ربما بضعة أشهر قليلة، وهذا ما يخشى واشنطن وكذلك أورشليم القدس. وترامب يقول سوف نقصف هذه المنشأة، هذا جبل فأس، قريبا جدا، ولكن سماح القنبلة الأكبر والأقوى لدى الولايات المتحدة GBU-57 يمكن أن تخترق الأرض على عمق 60 متر فقط حسب المعلومات التي تتم نشرها طبعا، وبالتالي لا يمكن أن تصل هذه المنشأة، وبالتالي سيكون هناك يعني دراسة حل عسكري جديد من أجل اختراق الأرض والوصول وتدمير هذه المنشأة.
0: شكرا وليد شمعون. بلا شك خلال الأيام الأخيرة أيضا إسرائيل تنقل إلى واشنطن المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بعودة إيران ويعني تطوير كل ما هو متعلق بالنووي. مشاورات مستمرة، الموضوع الإيراني على ما يبدو سيكون على طاولة اجتماع مرتقب على ما يبدو بين ترامب ونتنياهو أيضا في الأسبوع المقبل.
2: نعم، استمرارا لما تحدث عنه الزميل وليد، منشأة جبل فاس، أجهزة الطرد المركزية متواجدة هناك، ولكن هناك علامات استفهام هل تم نقل المواد المخصبة اليورانيوم المخصب، لأنه بدون هذا المواد المخصب ليست هناك إمكانية لتشغيل هذه المنشآت. الاعتقاد السائد بأن هذه المنشآت غير لا يتم تشغيلها حاليا. السؤال هو لماذا لم يتم ضرب هذا الموقع الاستراتيجي الحيوي، ليس في زير الأسد، ليس في الأسد الصاعد، أي خلال عملياتي جيش الدفاع، ولماذا ما هو التوقيت، لأن الرئيس ترامب يتحدث الآن فجأة بعد كل هذه العمليات العسكرية. سؤال يطرح علامة استفهام حول هذا الموضوع. لم يقصف إطلاقا، ليس خلال العمليتين العسكريتين الإسرائيليتين الإسرائيلية الأمريكية. فيما يتعلق بالموضوع،
0: هل هناك أي تفسير لذلك من قبل إسرائيل على الأقل؟
2: علينا نرى. أولا الرئيس ترامب يهدد مرة تلو الأخرى، نحن نعلم كيفية تصرفاته وحديثه، يتحدث يطلق تصريحات صرحات متناقضة، ليس من الواضح ما هل بالفعل ستقوم بذلك واشنطن. هناك صعوبات جامة للقيام بذلك عسكريا ربما من الجو كما تفضل وليد، هناك حاجة لعملية عسكرية برية، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه العملية ممكنة. ربما أطلق ترامب بالون اختبار في الهواء. علامات استفهام كثيرة.
0: طبعا كابينت متوقع بيوم الأحد، على ما يبدو الموضوع الإيراني أيضا سيكون بتأكيد الموضوع الأبرز خلال هذا الكابينيت، وحتى الآن ليس هناك أي ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة لدخول إسرائيل. على ما يبدو ترامب غير معني بتاتا بدخول إسرائيل
2: المعركة. ترامب غير معني إطلاق بمشاركة إسرائيل في هذه المعركة العسكرية، ولكن إسرائيل تعمل من وراء الكواليس، توفر معلومات استخباراتية عديدة لواشنطن حول المنشآت النووية، حول نشاطات مختلفة. هناك حديث وتبادل المعلومات والخطط العملياتية بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي. رئيس وزراء، هناك اتصالات مكثفة بين البيت الأبيض وديوان رئيس وزراء لترتيب لقاء قمة بينهما. كان من المفترض أن تعقد هذه القمة الأسبوع الماضي أو قبل أسبوعين، ولكن جنازة السيناتور الجمهوري لينزي جرام تم تأجيله إلى نهاية إلى الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء. ستعقد قد ستعقد جنازة في واشنطن العاصمة وفي 29 يوم الأربعاء المقبل في ولاية جنوب كارولينا. هو من جنوب كارولينا السناتور جرام الداعم لإسرائيل. لذلك يحاول نتنياهو ربما الوصول إلى واشنطن للمشاركة في هذه الجنازة وكذلك لقاء رئيس ترامب. لم يحدد موعد لذلك بعد. الكابينت سيناقش يوم الأحد كما كان في الفترة الأخيرة مناقشة الموضوع الإيراني. الاستعدادات في إسرائيل هناك حالة تأهب قصوى واستعدادات لكل طارئ إذا هجمت إسرائيل إذا تعرضت لاعتداءات صاروخية فإنها سترد بكل القوة.
0: شمعون أران شكرا جزيلا. شمعون ينضم إلينا مباشرة أيضا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا إيال. يبدو أن إيران إيال يعني تلعب بالنار وفق بعض المصادر. الصواريخ نحو العقبة كما تعرف يمكن أن تخطئ اتجاهها وتسقط بالأراضي الإسرائيلية وبالتالي تغير شكل كل معادلة المواجهة الحالية إيال.
11: نعم سماح بلا شك والاعتقاد السائد بأن فعلا طهران تلعب بالنار. واستهداف العقبة مرتين خلال الأيام الأخيرة لم يأتي من باب الصدفة. هذا هو الاعتقاد وخاصة أنه لا توجد هناك منشآت أو مصالح أمريكية مركزية. الاعتقاد بأنه بطريقة أو بأخرى إيران بهذه عن طريق استهداف العقبة والأراضي الأردنية تحاول استفزاز إسرائيل مع الحفاظ على عدم إقحامها في المعركة المستمرة بينها وبين الولايات المتحدة. ربما الخطيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع وهذا يعيدنا الصلة ما بين كل المواضيع التي تحدثتم عنها. إسرائيل خارج دائرة القرارات خارج ما التأثير على طابع المعركة على أساليب هذه الحرب. القرارات تتخذ فقط في واشنطن. إسرائيل تدرك ذلك بأنها لا تستطيع أيضا أن تجر الولايات المتحدة إلى هذه إلى معركة شاملة عن طريق التدخل بشكل أو بآخر. لذلك من ناحية عسكرية هناك حالة تعهب جاهزية استعداد. علمنا بأن حتى إذا ما سقط صاروخ عن طريق الخطأ في الأراضي الإسرائيلية سوف يتم الرد على ذلك والتدخل عسكريا في إيران. هذا ما تدركه جيدا إيران والولايات المتحدة. مع ذلك هذا لا يمنع إيران من هذه اللعبة الخطيرة إطلاق الصواريخ بمحاذاة الحدود الإسرائيلية. ويجب القول إسرائيل في مكانة غير جيدة في كل ما يتعلق بهذه المعركة خارج دائرة اتخاذ القرارات. والتآكل المستمر في مكانة إسرائيل وهناك صلة مباشرة بين القرار بتزويد العربية السعودية بالقدرات النووية لأغراض مدنية بين إخراجها من دائرة التأثير والقرارات فيما يتعلق بالمعركة في إيران. واضح أن إسرائيل أصبحت معزولة أيضا في الولايات المتحدة. ربما هذا هو الأمر الخطير من ناحية عسكرية. بطبيعة الحال هناك تنسيق مع الجيش الأمريكي ولكن واضح أن القرار ليس بيد إسرائيل في كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
0: إيال في حال مثلا سقط عن طريق الخطأ صاروخ في الأراضي الإسرائيلية هل هناك احتمال أو سيناريو لدخول إسرائيل هذه المواجهة حتى بدون الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي؟
11: هذا ما تقوله الأوساط العسكرية أنه حتى إذا ما قد سقط عن طريق الخطأ صاروخ في الأراضي الإسرائيلية فإن الرد سوف يكون فوريا وقاسيا. نستطيع أن نتعامل مع هذه التصريحات والمواقف بحظ كبير لأن هناك حساسية كبيرة خاصة على خلفية مواقف الإدارة الأمريكية ورفضها إقحام إسرائيل في هذه المعركة. هل فعلا سوف إسرائيل تنجر إلى هذه الحرب دون الحصول على ضوء أخضر من واشنطن؟ أنا أشك في ذلك. ومع ذلك من ناحية الأوساط العسكرية هذا هو الموقف. لا يوجد هناك أي استعداد لأي صبر أو تراجع عن المواقف الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالموضوع الإيراني.
0: مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة شكرا إيال. شكرا لك.
11: شكرا سماح.
0: من الأمن نتحول الآن إلى ما يجري على الحلبة الحزبية في ظل حالة الجمود التي تسود مفاوضات القائمة الثلاثية بين الجبهة التغيير والتجمع، وبهدف كسر هذا الجمود تتزايد الضغوط على الأحزاب ولجنة الوفاق للتدخل وحل الإشكال. ينضم إلينا من جديد مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. فالح، على ما يبدو هناك ضغوط أو حتى محاولات توجهات سميها كما يعني شئت لإدخال لجنة الوفاق من جديد إلى الصورة، علها تأتي وتحل ما يمكن أن يعتبر المستحيل حتى الآن.
3: صحيح سماح، هنا يعني الأنا الحزبي والغضب البصيرة يكون الوسيط العادل هو النور الذي يعيد لكل صاحب حق حقه، ولعل القناعة الراسخة لدى كل الثلاثة أحزاب بأن المماطلة المراوحة في ذات المكان هي عملية تضييع ساعات ثمينة من شأنها أن تلقي بظلالها أيضا على تبديد رصيد القاعدة الشعبية الجماهيرية، بدأت تترسخ رويدة لديهم قناعة بضرورة اللجوء إلى لجنة الوفاق، سيما وهي لها تجربة مثبتة بتجاوز الإشكاليات التي لطالما كانت ما بين الأحزاب العربية. هم يريدون منح أنفسهم فرصة حتى نهاية الأسبوع القادم، وكلهم يلجؤون إلى لجنة الوفاق مرغم أخاك لا بطل، ليس لأنهم يريدون للجنة الوفاق أن تتدخل، وإنما كخيار أخير سيما
0: وصلوا إلى طريق مسدود
3: يصلون إلى طريق مسدود، رغم أن هنالك بعض المؤشرات الإيجابية سأتي عليها خلال.
0: على فكرة جميع الأحزاب العربية يعني موافقة على أن تكون لجنة الوفاق
3: قبل ذلك. قبل ذلك أولا دعينا نرى ما هو موقف لجنة الوفاق. تحدثت مع قيادات هذه اللجنة ويمكن تلخيصها كما ورد على لسان أحد أهم المصادر في هذه اللجنة، ونرى ذلك على الشاشة عندما تحدث وقال: في حال منحونا التفويض الرسم الكامل سنعمل على التوفيق وسنكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وعند البت في تشكيلة القائمة سنرتكز على استطلاعات أجريناها وسنجريها، وعلى قوة كل حزب وحجم كوادره وتمثيله في السلطات المحلية وغيرها، فإذا أعفونا من هذه المهمة واتفقوا سنكون شاكرين لهم، وإذا منحونا ثقة التوفيق فيما بينهم سنعمل على ذلك بكل مهنية وشفافية. المصدر ذاته يؤكد على أنه على الأقل كان هنالك توجهات غير رسمية حاليا من قبل حزبين، لكنهم على استعداد أن يدخلوا على خط الوساطة ليكونوا ذلك الوسيط المنصف المهني الذي سيمنح كل صاحب حق حقه. بطبيعة الحال كيف تتعاطى الأحزاب مع هذا الأمر؟ في الوقت الذي فيه حزب العربية للتغيير أكد على لسان مصادر نافذة منه بأنه دائما ما كان الاحترام ولا يزال لدور لجنة الوفاق، لأنهم علموا عن ذلك من خلال وسائل الإعلام.
0: الجمود بين الجبهة والتغيير
3: واحد
0: مازال موجودة
3: واحد سنأتي على ذلك. فيما يتعلق في موقف التجمع من تدخل لجنة الوفاق، انتبهي بإشارة واضحة فيها نوع من الحنكة السياسية. تحدث لي مصدر نافذ ومطلع بأنهم سينتظرون ماذا سيتمخض عن مفاوضات الثنائية ما بين التغيير والجبهة، بإشارة واضحة منهم إلى أن من يعيق حاليا التقدم نحو الثلاثية هما الجبهة والتغيير. أما الجبهة فمصدر نافذ ومطلع من هذا الحزب أكد لي الآتي: إذا استمر النقاش بين الأحزاب دون حسم في الأيام القريبة، نرى من الأهمية اعتماد لجنة الوفاق كمرجعية توافقية لحسم أمور عالقة. لجنة الوفاق كان لها دور هام وأحيانا حاسم في الماضي عندما تم تشكيل المشتركة، ومن الأهمية أنه بإمكان الاستفادة من خبرتها السابقة ومن نجاحاتها في السابق وتذليل العقبات. فيما يتعلق في المفاوضات الثنائية كوني على ثقة، هنالك تواصل مستمر ما بين الجبهة والتغيير، هنالك نوع ما مؤشرات إيجابية حول كسر الجمود ما بين الطرفين، أي نعم لم تفضي بعد المفاوضات إلى أي اختراق تتعلق بالتشكيلة.
0: المشكلة الرئيسية حاليا التغيير مقعدان أو مقعد واحد
3: بالضبط حول التشكيلة، ولعل هذا ما دفع اليوم بمصدر نافذ جدا من داخل الجبهة ليؤكد لي بشكل واضح أنهم مستعدون على تقديم تنازلات وتضحيات تكون مؤلمة للجبهة في سياق حل الإشكال مع التغيير والتقدم السريع نحو عقد الثلاثية. ليسأل السؤال ما هي التضحيات المؤلمة؟ نحن نعلم أنه في الأسابيع الأخيرة على طاولة النقاش لم يكن وارد موضوع التناوب على المقاعد، سيما والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، ولم يكن لديهم أي قابلية للعودة مرة أخرى إلى مناقشات المحاصصة ونصف مقعد هنا وربع مقعد هناك. اليوم بتصريح المصدر النافذ واضح أن قضية التناوب على المقاعد كآلية من أجل تجاوز هذه العقبة تعود إلى طاولة النقاش وبقوة، ناهيك عن بعض أمور يتحدثون عنها يمكنهم من خلالها تعويض التغيير ما بعد الانتخابات. يبقى السؤال كيف ستتعاطى التغيير مع هذا الموقف الذي فيه ليونة إلى حد ما من قبل الجبهة.
0: تعال فالح ننتقل، نبقى في الساحة الحزبية ولكن إلى حزب يشار بزعامة أيزنكوت، هو يقرر طبعا ضم كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة في المناطق سابقا. السؤال هو ابن الطائفة الدرزية معروف، ولكن هل في مكان مضمون وماذا وراء التوقيت ولماذا كميل أبو ركن تحديدا؟
3: بعد معلوماتي تقول أنه هنالك حديث على المقعد الثامن التاسع على

0: هي الخبرة الأمنية إلى جانب الخبرة المدنية الاقتصادية المجتمعية. لديه يورام كوهن رئيس جهاز الأمن العام الشباك سابقا، لديه أيزنكوت بنفس قائد أركان جيش، لديه كاميل أبروكون المعروف بباعه الطويل في الأمن، ولديه شاول ميرادور في كل ما يتعلق في الأمور الاقتصادية. الآن تحليل تفصيلي أكثر، هم يدركون تماما بأنه ضم كاميل أبروكون في هذه المرحلة هو قيمة إضافية نوعية أكثر من كونها كمية، سيما وكاميل أبروكون لن يتمكن من استقطاب أصوات كثيرة من أبناء الطائفة المعروفية الدرزية. والواضح أن اختياره في هذا التوقيت يأتي كإجابة لنتنياهو الذي يتحدث عن أن شريكه في المجتمع العربي سيكون، ووصفه ببطل إسرائيل، يوسف حداد.
1: صحيح.
0: يسل هذه الورقة ليجيبه أيزنكوت أنه إذا كان لديك يوسف حداد، أنا لدي ساعدني وليد ميجر جنرال، ميجر احتياط. جنرال احتياط قائد عسكري له باع طويل أكثر من ذلك. في الوقت الذي فيه نتنياهو يتحدث على أنه شريك أيزنكوت وممثله في المجتمع العربي منصور عباس، يأتي أيزنكوت ويقول له بشكل واضح أنه شريك اللي من حزبه بمعنى من لحمه هو كاميل أبروكون. الذي انتبهي سماح وبهذا أنهي، يفي بكل التطلعات والتوقعات للجمهور الإسرائيلي اليهودي وبكل تأكيد لجمهور
1: الزميل فالح حبيب. شكرا جزيلا فالح على هذه التفاصيل. شكرا لك. الآن إلى موضوع آخر. في سابقة قانونية هي الأولى في إسرائيل، تدرس المحكمة المركزية باللد التماسا لسحب الجنسية الإسرائيلية من مواطنين من المجتمع العربي أدينا بالتخابر مع حماس. وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية بطلب من رئيس الوزراء وموافقة المستشارة القضائية إثر إدانة الاثنين بتهم الخيانة ونقل معلومات حساسة للإضرار بشبكات الاتصالات والمنظومة الأمنية في زمن الحرب. تقرير مراسلنا لشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
2: في سابقة هي الأولى من نوعها في إسرائيل، قدمت النيابة العامة بطلب من رئيس الوزراء الذي يتولى صلاحيات وزير الداخلية في هذا الملف وبموافقة المستشارة القضائية للحكومة التماسا إلى المحكمة المركزية في اللد لسحب الجنسية الإسرائيلية من راني عوف وشادي عايدي. عوف وعايدي أدنى بعد اعترافهما بجرائم خطيرة من بينها التآمر لتقديم العون للعدو في زمن الحرب ونقل معلومات إلى جهة معادية بقصد المساس بأمن الدولة. أما راني عوف فقد أدين أيضا بالتواصل مع عميل أجنبي والإفصاح عن نية ارتكاب الخيانة. ووفقا للائحة الاتهام فإن القضية تعود إلى سنوات مضت، إذ قام راني عوف علاقات مع مسؤولين في حركة حماس في تركيا ونقل إليهم معلومات حساسة تتعلق ببنى تحتية للاتصالات وأنظمة الحماية الإلكترونية، كما استعان بشادي عايدي للحصول على معلومات إضافية حول كيفية اختراق أنظمة شركة سيلكوم وتجاوز وسائل الحماية فيها. وبحسب ما ورد في الملف، خطط الاثنان منذ عام 2015 لإيجاد وسائل تتيح تعطيل أنظمة الحاسوب والمعلومات التابعة للشركة خلال حرب أو عملية عسكرية، رغم علمهما بأن خدمات سيلكوم تستخدم أيضا من قبل الجيش والشرطة. كما عمل شادي عايدي على تطوير أدوات وبرمجيات تمكن من اختراق الشبكة وإرباك الخوادم الإلكترونية دون كشف مصدر الهجوم. وفي عام 2024 حكمت المحكمة على راني عوف بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، فيما حكم على شادي عايدي بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف إلى جانب أحكام إضافية وغرامات مالية. وتقول النيابة العامة إن القضية الحالية تشكل اختبارا أول للمسار الجنائي المنصوص عليه في قانون الجنسية، والذي يتيح للمحكمة سحب الجنسية في حالات استثنائية تتعلق بالإرهاب أو خيانة الدولة. وتؤكد أن ما نسب إلى الاثنين يمثل خرقا صارخا لواجب الولاء للدولة، ويستوجب توجيه رسالة واضحة بأن من يختار الوقوف إلى جانب أعدائها قد يفقد الرابط القانوني الأعلى الذي يجمعه بها.

0: الجنسية، ويبقى القرار الآن بيد المحكمة التي ستفصل فيما إذا كانت هذه القضية ستسجل بالفعل كأول حالة في تاريخ إسرائيل يسحب فيها حق المواطنة عبر المسار الجنائي، أم أنها ستضع حدودا جديدة للنقاش القانوني حول العلاقة بين المواطنة وواجب الولاء للدولة.
1: أعلن مساء اليوم عن رحيل الصحفي ومقدم النشرة الإخبارية للقناة الأولى بالعبرية سابقا مبات المعروف على مر سنوات عديدة حايم يافين عن 93 عاما، وكان يافين يلقب بسيد التلفزيون وحصل على جائزة إسرائيل في مجال الإعلام عام 1997، كما وأشغل منصب مدير التلفزيون الإسرائيلي وقدم النشرة الإخبارية منذ عام 1968 وحتى عام 2008. طبعا الحديث أكثر عن هذا الفقدان ينضم إلينا مباشرة رئيس مجلس محلي دالية الكرمل رفيق حلبي، والذي أشغل أيضا عدة مناصب صحفية في القناة الأولى سابقا. أستاذ رفيق، أهلا بك، مساء الخير.
2: أهلا بك.
1: طبعا جمعتك بلا شك علاقة عمل لسنوات مع حايم يافين، عن أي رجل يدور الحديث؟ لو تحدثنا عن يافين الإنسان في البداية أستاذ رفيق.
2: حايم يافين كما تعلمين كان مدير قسم الأخبار ومدير التلفزيون، هو الذي أدخلني في بوابة التلفزيون، كان مديرا لي وكنت مديرا له ومحررا للنشاط الإخبارية، وهو من قدمها. حايم يافين كإنسان، وأولا كان إنسان يتحلى بصفات ما يسمى باللغة الإنجليزية رجل الاندرستيتمنت، يعني رجل الإنسان الذي لم يفرط ولم يبالغ في أي أمر، كان رجلا رسميا، هو ما يسمى في اللغة العبرية هدموتها مملختية، يعني الشخصية الرسمية لدولة إسرائيل. حايم يافين هناك موقف واحد لا أنساه مدى الحياة، عندما حاول المتزمتون العنصريون من المستوطنين التهجم وملاحقتي، أخذني حايم يافين بيده إلى بيته وأعطاني غرفة وأسكنني في داره لفترة من الفترة الزمنية لكي يحافظ على سلامتي تجاه المتزمتين الذين لحقوني وهددوني بالقتل. حايم يافين كان إنسانا وكان صحافيا وكان إنسانا مخلصا.
1: نعم.
2: والقضية الثانية كانت عندما حاول المستوطنون أن يستولوا على أراضي رجيب بجانب نابلس، وتصديت لهم في تقرير صحفي، وكان حايم يافين رئيس قسم الأخبار الذي ذهب وعد تقريرا ودافع عني في تلك الفترة.
1: يعني المهنية الصحفية كانت بالنسبة له أهم شيء. يعني ذكرت أستاذ رفيق أنه كان في فترة هو مديرك وأنت في فترة أخرى أنت مديره، عندما كنت أنت مديره كيف كان يتعامل مع الأمر؟
2: أولا حايم يافين دعنا نقول أنه يعني آسف أنني ألجأ إلى هذه اللغة، كان يهوديا صهيونيا، ولكنه كان أيضا قبل كل ذلك إسرائيليا. حايم يافين كان يتعامل معي معاملة مهنية محض، كان يصل إلى غرفة الأخبار الساعة 4 بعد الظهر، يستعد لنشرة الأخبار الساعة 8 وأحيانا الساعة 9، وكان يعني يتطرق إلى أصغر إلى أدق النقاط والمواضيع. حايم يافين لم يترك للصدفة أي مناسبة، وهذا المهم.
1: لو أنك تتحدث الآن، يعني كنت تتحدث عن الجانب الصحفي لحايم يافين، لو قارنا بين حايم يافين الصحفي والمقدم والمقدمين والصحفيين الآن على شاشات التلفزيون مثلا بالقناة الأولى أو بقناة كان حاليا، ما الفرق بين حايم يافين في السابق والمقدمين الآن؟
2: يعني اسمحي لي أن أقول ذلك بلغة واضحة. إذا تعاملنا مع مقدمي الأخبار باللغة العربية في مكان، ومع حايم يافين الفارق ليس كبير.
1: نعم.
2: ولكن إذا حاولنا أن نقارن بين حايم يافين وبين مقدمي الأخبار باللغة العبرية سواء في الثلاث قنوات، ويختلف. نعم. اختلاف كلي.
1: تمدحنا أستاذ رفيق، تمدحنا أم تذمنا؟
2: بدون أي شك أمدح حكومة السبب الواحد.
1: شكرا.
2: وهو طبعا أي مقارنة بين عالم الصحافة
1: نعم.
2: قبل 20 سنة و30 سنة واليوم هو طبعا هي طبعا مقارنة خاطئة
1: نعم.
2: ويجب أن نبتعد عنها. لذلك الصحافة اليوم تختلف. مثلا لنأخذ مثل تسمية أو إعطاء الألقاب
1: نعم.
2: للشخصيات الإسرائيلية. هل يعني فكرك في أيام حايم يفين هل يمكن حايم يفين يقول لرئيس الحكومة كاذب؟ لا يمكن استعمال هذه الكلمة. أو يقول رئيس الحكومة أنت منافق؟ لا يمكن قول
1: نعم.
2: هذه الكلمة.
1: طبعا أستاذ رفيق لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر. رحم الله طبعا حايم يفين. نتركك الآن لصالح مقابلة أخرى لدى الزملاء. رئيس مجلس دالية الكرمل والصحفي طبعا الذي أشغل عدة مناصب صحفية في القناة الأولى رفيق حلبي. شكرا جزيلا لك رفيق. شكرا لك.
2: شكرا شكرا شكرا.
1: الآن إلى موضوع آخر. رصاص متبادل يروع الآمنين في قرية عرعر النقب ويعيد أزمة السلاح غير القانوني في المجتمع العربي إلى الواجهة. فمن خلاف عائلي بسيط تحولت شوارع القرية المأهولة إلى ساحة مواجهة مسلحة تطلبت تدخلا واسعا للشرطة لفرض النظام وسط اعتقالات ومخاوف شعبية متزايدة من خروج الأوضاع عن السيطرة. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
3: ما نشهده في هذا التوثيق الذي صوره أحد السكان المحليين هو مشهد غير مألوف في بلدة مأهولة، حيث يسمع ذوي إطلاق نار متبادل بين أفراد من عائلتين في بلدة عررة النقب، في مشهد أثار حالة من الذعر بين السكان قبل استدعاء تدخل الشرطة بقوات كبيرة لاحتواء الموقف. وعند وصول قوات الشرطة إلى المكان ألقى عدد من المشاركين الحجارة باتجاه أفرادها، ما دفع الشرطة إلى تنفيذ اعتقالات، حيث أعلن التوقيف 4 مشتبهين على ذمة التحقيق، مؤكدة أن لديها نية لاعتقال متورطين آخرين وأنها لن تمر مرور الكرام على أحداث العنف التي شهدتها البلدة.
4: الزيروة خمور مئود شليري كتتا إيدوية أفنيم نحن ننكوت بيات كشا كلابيا متبرئين بكلابيا يوريم אנשים נעצרו ויעצרו אנשים נוספים ואנחנו נתקוף אותם גם באופן כלכלי. לא נוותר על אף אירוע. כל אירוע יקבל תגובה חמורה.
3: وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الشجارات وأعمال العنف في القرية وسط مخاوف متزايدة من تصاعد استخدام السلاح وتحويل خلافات عائلية إلى مواجهات مسلحة تهدد أمن السكان وحياتهم.
5: نستنكر ما حدث الأنس بين العائلة الواحدة أقارب وابناء عم، وهذا إشي يؤسفنا أن يحصل في عرارة النقب. أنا بناشد كل المواطنين في بلدة عرارة بلدتنا اللي هي مستواها لازم يكون أكثر إيجابيات على حل المشاكل قبل وقوعها.
3: من جهتهم دعا عدد من أهالي عرارة النقب العائلات المتنازعة إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أعمال العنف، مؤكدين أن استمرار هذه الأحداث تمس بأمن البلدة ويعرض حياة الأبرياء للخطر، مطالبين بتغليب لغة الحوار على السلاح.
6: فقدنا الأمن والأمان للأسف الشديد، يجب إرجاع الأمن والأمان لهذه البلد الطيبة اللي هي بلد الأطباء. السلاح لا يستعمل في بيننا وبين بعضنا، هذا السلاح يستعمل في حرب، وكمان في الحرب الكل خسران، ما في حد ربحان في هذه الأشياء. فبنطلب من الجميع التريث، الصبر الصبر الصبر يا جماعة، وكل واحد عنده ابن أنه يحافظ عليه.
7: نستنكر كل الأحداث اللي بيصير في بلدة عرعرة في قرية عرعرة وما حولها، ونتوجه للناس استعملوا لغة الحوار، الحوار يا جماعة، واتقوا الله ما بتكون الحمد لله رب العالمين مشاكل بينكم.
3: وتقول الشرطة أن معظم الشجارات التي تقع في المجتمع العربي تبدأ بسبب خلافات بسيطة مثل خلافات على موقف سيارات أو شجار بين أطفال، لكنها قد تتطور سريعا إلى أعمال عنف خطيرة وإطلاق نار في ظل انتشار السلاح غير القانوني.
4: קוראים שהסכסוכים נפתחים על אירועים קטנים, על חנייה, על ריב בכביש, על ויכוח בין נשים. כל אירוע כזה מוביל לקטטה, לאירוע ירי. המנהיגות הערבית חייבת להיכנס בחברה הערבית ולהעביר מסרים. אי אפשר שכל אירוע כזה יהפוך לאירוע של קטטה, ירי, שלאחר מכן שיש פצועים, ובסוף אנחנו מגיעים גם לסכסוכי דם.
3: تبقى الحاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات عملية تعالج جذور المشكلة فتعزيز الحوار المجتمعي وتطبيق القانون بصرامة ضد حيازة السلاح خطوات ضرورية لكسر دائرة العنف ومنع تحويل الخلافات البسيطة إلى مواجهات تهدد حياة السكان.
1: إلى الشأن الفلسطيني الآن، عقب انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي، أطلقت حركة حماس سلسلة تعيينات واسعة لسد الشواغر القيادية وإعادة ترتيب بيتها الداخلي، وتسعى الحركة من خلال هذه الهيكلة إلى ضخ دماء جديدة لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة وإدارة ملفات الحكم والمفاوضات. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك حسن. حسن، ماذا وراء هذه المساعي الحمساوية لترتيب البيت الداخلي، وهل مثل هذه الخطوات حسن قد تضمن لها أي دور في المرحلة المقبلة؟
8: طبيعي جدا سماح، حركة حماس تريد أن تبقى في الساحة الفلسطينية وأن يكون لها دور في أي إدارة مستقبلية، سواء لمنطقة القطاع أو لمناطق السلطة الفلسطينية. في تصريح أولي قبل قليل وفي خطابه الأول بعد انتخابه، قال خليل الحية أو دعا خليل الحية إلى ترتيب البيت الفلسطيني وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، في دعوة مباشرة إلى السلطة الفلسطينية بالعودة إلى منطقة قطاع غزة وتوحيد الصفوف وإقامة حكومة فلسطينية مشتركة. داخليا، داخل الحركة، أهم ما قام به سماح خليل الحي هو تعيين زاهر جبارين مسؤول ملف الضفة الغربية في حركة حماس، مسؤولا عن ملف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وبين حركة
1: طبعا
8: حماس.
1: طبعا المهمة التي كان يتولاها الحي نفسه الآن تنتقل
8: نعم
1: إلى جبارين.
8: بالضبط، سماح الحي يريد أن يتفرغ لترتيب حركة حماس من جديد، لا سيما وأن الحركة بعد الاغتيالات الإسرائيلية والتصفيات فقدت معظم قادتها السياسيين على رأسهم إسماعيل هنية وصلاح غيرهم، العديد منهم فقط قتلوا خلال تصفيات إسرائيلية. لذلك هو يعيد ترتيب حركة حماس من جديد، سواء في منطقة قطاع غزة وأيضا في الإقليم، سواء في تركيا أو في مناطق أخرى. في هذه المرحلة قررت الحي وحماس أيضا سماح إبقاء مقرات الحركة في كل من قطر وإسطنبول في تركيا، وعدم الانتقال إلى أي مكان آخر في هذه المرحلة، والهدف الرئيسي هو وقف إطلاق النار، إعادة الأوضاع في منطقة القطاع إلى مجراها الطبيعي، بالرغم من التعقيدات التي نشهدها في الآونة الأخيرة في المفاوضات المعلقة بين إسرائيل والمجمدة بين إسرائيل وبين حركة حماس. بقي عليه على الحي أن يعين أيضا مسؤولين عن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة القطاع.
1: حسن، في مقابل محاولة يعني ترتيب البيت الداخلي لحماس، بلا شك قضية ويعني موضوع حصر السلاح بيد مثلا السياسيين، هل هذا سيكون مقبول على حماس حاليا؟ يعني استبعاد قضية يعني حصر السلاح؟
8: حتى الآن سماح حماس ترفض الخوض في مسألة السلاح، تقول مسألة السلاح يمكن أن تسلم إلى جهة فلسطينية فقط، ولكن كل ذلك بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، بمعنى يجب على إسرائيل أن تنسحب من المنطقة الصفراء. وإسرائيل وسعت هذه المنطقة في الآونة الأخيرة من كيسوفيم حتى محطة ابن سعيد بعيد ومناطق كبيرة. لذلك حماس تقول نحن على استعداد لتسليم السلاح إلى جهة فلسطينية، إلى حكومة التكنوقراط، ولكن كل ذلك يجب أن يتزامن مع خطوات إسرائيلية، انسحاب إسرائيلي كامل. رغم هذه التصريحات سماح، بشكل أو بآخر حماس تريد أن تبقى أو تتمسك بخيوط الإدارة في منطقة قطاع غزة، لأنها تعرف جيدا أن لديها عشرات الموظفين، عشرات من عناصرها، إن فقدت السيطرة على المجريات في القطاع فهؤلاء ربما سيلاحقون من قبل ميليشيات.
1: والسؤال كيف سيكون يعني رد فعل الأطراف الأخرى مثل الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، على مثل هذه الخطوة من قبل حماس؟ السؤال إسرائيل، هل سيكون لها المكان في المرحلة المقبلة؟
8: إسرائيل سماح ترفض كل ما تطرحه حركة حماس. إسرائيل في هذه المرحلة تتمسك بالمناطق الجغرافية التي احتلتها كورقة للضغط في المفاوضات. بالنسبة للولايات المتحدة، المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تعود الحياة.
9: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
10: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة وطنية واسعة. الحكومة تطلب من المحكمة التريث في البت في مسألة تشكيل لجنة حول أحداث 7 أكتوبر. إصابتان بصورة متوسطة في حديثي عنف في أم الفحم وعرابة. أبناء الشعب اليهودي يحيون الليلة وغدا ذكرى خراب الهيكلين الأول والثاني، وأجواء خمسينية في بعض المناطق غدا.
9: راديو مكان، الأخبار.
10: نشرة 8 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. مع حلول ذكرى خراب الهيكلين الأول والثاني، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة خاصة له مساء اليوم: إننا منعنا بقوات مشتركة خراب الهيكل الثالث. وأضاف أنه بدلا من الفتنة أصبحنا أخوة وقاتلنا جنبا إلى جانب لصد أعدائنا وإنقاذ دولة إسرائيل. وتعهد نتنياهو بالعمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة مستقرة ستعنى بأمننا ومستقبلنا. هذا ويحيي أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر بالصوم وشعائر الحداد القومي وتلاوة المراثي ذكرى خراب الهيكلين الأول والثاني. وتقام الصلاة المركزية في باحة حائط المبكى في البلدة القديمة من أورشليم القدس بجوار السور الغربي، وهو الأثر الوحيد الذي تبقى من الأسوار التي كانت تحيط بمبنى وحرم الهيكلين المقدسين قبل خرابهما. وبهذه المناسبة القومية الحزينة تغلق الليلة دور السينما والملاهي والمقاهي والمطاعم في أنحاء البلاد، كما ستغلق غدا البنوك وسوق المال. وفي أورشليم القدس ستغلق غدا أيضا مكاتب بلدية العاصمة. طلبت الحكومة من محكمة العدل العليا اليوم عدم البت في مسألة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، موضحة أنها لم تتمكن من استكمال إجراءات التشريع بهذا الشأن خلال دورة الكنيسة السابقة. وقالت الحكومة إنه ينبغي ألا تتدخل المحكمة في هذه القضية لوجود خلاف سياسي حولها بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات. نشر المتحدث باسم جيش الدفاع قائمة تضم 12 لاعب كرة القدم في قطاع غزة تم القضاء عليهم خلال الحرب، مؤكدا أنهم كانوا ينتمون أيضا إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتين. ويأتي إعلان الناطق العسكري ردا على اتهامات وجهت إلى إسرائيل باستهداف لاعبي كرة القدم في غزة عمدا، أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أسفر حادثا عنف في أم الفحم وعرابة مساء اليوم عن إصابة رجل في الأربعينيات من العمر وشاب 20 بجروح متوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى للمعالجة. أعلن مساء اليوم عن وفاة مقدم نشرات الأخبار حييم يافين عن عمر يناهز 93 عاما بعد مسيرة إعلامية امتدت لعقود. ويعد يافين من أبرز وجوه الإعلام في إسرائيل، واشتهر بتقديم النشرة الرئيسية على القناة الأولى، ما أكسبه لقب سيد التلفزيون.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
9: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يبقى الجو غدا حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتخف وطأة الحر. في 9 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الاثنين على قناة مكان.
3: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
2: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجد الشمس القلب لا يزال في سوريا.
4: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
2: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله الله يا أبو الورد.
2: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصور.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
3: مشان بأربع خمس سنوات يشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
2: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
4: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
2: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عناوين الساعة من مكان: رفع حالة الاستنفار في البلاد، الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل بنيتها تصعيد الهجمات ضد إيران، توقع توقيع الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية الليلة، فتن بحالة خطيرة إثر انقلاب التراكتورون في دلية الكرمل، وأجواء خمسينية في بعض المناطق غدا.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. رفعت حالة الاستنفار في البلاد تحسبا لأي طارئ، وأبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بنيتها تصعيد الهجمات ضد إيران، وبأنها تنوي استخدام قذيفات ثقيلة خلال الأيام المقبلة، وذلك لأول مرة خلال جولة الاقتتال الحالية. وأفادت قناة كان الليلة أن التنسيق الأمني بين البلدين يهدف إلى السماح لإسرائيل بالاستعداد لإمكانية تعرضها لاعتداءات صاروخية، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تجدد الضربات الإسرائيلية ضد إيران. هذا ونشر الرئيس ترامب قبل قليل عبر منصة تراث سوشال مقالا صدر قبل ثلاثة أيام في موقع إخباري، جاء فيه أنه أمر الجيش الأمريكي بفتح أبواب الجحيم على إيران في أعقاب مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في هجمات إيرانية. من المتوقع أن يتم الليلة توقيع الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية الذي يسمح للمملكة بتخصيب وقود نووي على أراضيها. وذكرت شبكة CNN أن الاتفاق سيستمر 30 عاما ويشمل تقديم شركات أمريكية مساعدة تكنولوجية للسعودية لتطوير خطتها النووية. وفي هذا السياق أكد الوزير إيلي كوهين أن هناك قلقا في إسرائيل من احتمال دخول المنطقة إلى سباق التسلح النووي. وقال كوهين في مقابلة حصرية مع مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران إن السعودية ستستفيد أكثر من إسرائيل في حال تطبيع العلاقات بين البلدين، لأن الشراكة مع إسرائيل تعطي ثمارا هائلة في مجالات الأمن والاستخبارات والسياحة وغيرها. على صعيد آخر، أشاد كوهين بتطابق المواقف الإسرائيلية واللبنانية بشأن ضرورة إزالة العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق السلام بين البلدين، وهي منظمة حزب الله الإرهابية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون للـLBCI إن الرئيس ترامب أبدى حماسته للاستثمار في لبنان، وقد يعقد ما يشبه مؤتمرا اقتصاديا في الولايات المتحدة يدعى إليه عدد من الوزراء اللبنانيين لعرض مشاريعهم بحضور شركات أمريكية. توجه حزبان على الأقل إلى لجنة الوفاق مطالبين بالتدخل لحل الخلافات والحسم في المفاوضات الجارية بين الجبهة والقائمة العربية للتغيير والتجمع، وفي خطوة دراماتيكية قد تمهد الطريق لتجاوز الخلافات، أكد مصدر بارز في الجبهة في حديث خاص مع مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن حزبه مستعد لتقديم تنازلات مؤلمة في سبيل إقامة القائمة المشتركة. في دلية الكرم أسفر انقلاب تراكتورون مساء اليوم عن إصابة فتى في 14 من العمر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى رمبان في حيفا لتلقي العلاج. أعلن مساء اليوم عن وفاة مقدم نشرات الأخبار حييم يافين عن عمر يناهز 93 عاما بعد مسيرة إعلامية امتدت لعقود. ويعد يافين من أبرز وجوه الإعلام في إسرائيل، واشتهر بتقديم النشرة الرئيسية على القناة الأولى، ما أكسبه لقب سيد التلفزيون.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
7: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يبقى الجو غدا حرا أكثر من المعتاد إلى 50 في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتخف وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس وتل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة وبئر السبع 36، و33 في اللد والرملة. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الاثنين على قناة مكان.
8: مشان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
9: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسير.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: للموسيقى مكان.

بعد قليل. هدوء نسبي عمزاج عرين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن على مكان، هدوء نسبي عمزاج عرين بصول.

أنتم مع مكان. يا مسافر.

أعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.